0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسا فيه، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك، فأذهب الله همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، وفي رواية: وأنت شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعله في امرأتك. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري وغيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه البخاري. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن

تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

المؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم

عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين

جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد

المتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.

الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

تمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون.

حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون

بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم

على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة

إن لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله.

0: عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا.

حكيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا.

تفصيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا.

وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا

دحورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربكم

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا

ثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.

خيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

وأضلوا سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا.

للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم

سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.

طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا

أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح

وعلى العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.

منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.

الحسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا

0: قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي جابر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: ولد في قرية تعرف بقرية القرآن الكريم، حيث تتميز بكثرة الكتاتيب والمحفظين الأجلاء الذين حفظ وتخرج على أيديهم بعض الأعلام والمشاهير بجمهورية مصر العربية.
1: وكان في مقدمة هؤلاء الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد الذي ولد في 20 من أيلول عام 1940 في قرية صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.
0: نشأ الشيخ شعبان الصياد في منزل ريفي متواضع عن أم ريفية وأب هو الشيخ عبد العزيز إسماعيل الصياد الذي كان يتمتع بجمال في الخلق والخلق، إضافة إلى جمال وعذوبة صوته الذي كان يعرفه الجميع في هذه القرية وفي القرى والمدن المجاورة.
1: كان صوته النوراني يشبه إلى حد كبير صوت الشيخ محمد رفعت، وذلك بحسب روايات عديدة نقلها عنه معاصروه. وكان الشيخ عبد العزيز والد الشيخ شعبان الصياد يدعى إلى السهرات والمناسبات وقد ذاع صيته.
0: تقدم الشيخ محمد والد الشيخ شعبان إلى الإذاعة المصرية، وكان ذلك في أوائل الأربعينيات، واجتاز الامتحان وتم إرسال خطاب له للحضور إلى الإذاعة، إلا أن هذا اليوم نفسه كان يوم وفاته في عام 1944، وكان ولده شعبان لم يتجاوز 4 من عمره.
1: نشأ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد في بيت مليء بآيات الله تعالى، وفي ظل أب يحمل كتاب الله ويمتلك صوتا جميلا عذبا. فورث الشيخ شعبان الصياد هذا المسلك، حيث كان يتردد بانتظام على كتاب القرية، كتاب الشيخة زينب، وهي التي تخرج في كتابها العديد من المشاهير.
0: وقد كان الشيخ شعبان الصياد متميزا بين أقرانه في الكتاب، حيث كان الأسرع حفظا والأجمل صوتا، حتى إن المحفظة التي كانت تحفظه القرآن تثني عليه دائما، وبين الحين والآخر تجعله يتلو بصوته الجميل ما حفظه من آيات أمام زملائه، وغالبا ما كان يحظى بجوائز بسيطة للتشجيع والتحفيز.

0: التركيز على التميز باستمرار.
1: أتم الشيخ شعبان الصياد حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في السابعة من عمره، وكان طبيعيا أن يكمل المسيرة الدينية التي نشأ عليها، فالتحق بالمعهد الديني الابتدائي، وفي أثناء دراسته بالمعهد تأكد أساتذته من موهبته الصوتية، فكانوا دائما يجعلونه يتلو عليهم بعض آيات الله البينات في الفصل الدراسي، وذاع صيته حتى إنه كان يفتتح كل مناسبة دينية بالمعهد الذي يدرس فيه.
0: وأتم الشيخ شعبان الصياد المرحلة الابتدائية، وكان وقتها قد عرف في البلدة كلها بحلاوة صوته وعذوبته وتمكنه من التلاوة السليمة الصحيحة، فبدأ يظهر في المناسبات العامة على أثر دعوات من أصحابها وهو في سن 12. ثم أكمل الشيخ دراسته بالمعهد الديني بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وكان في أثناء هذه الدراسة يذهب إلى المناسبات المختلفة في مدينة منوف والقرى المجاورة لها، حيث أتم دراسته الثانوية والتحق بجامعة الأزهر.

0: التحق الشيخ شعبان الصياد بكلية أصول الدين شعبة العقيدة والفلسفة، واضطر إلى السكن هناك، وكانت أكثر إقامته في صحن الأزهر الشريف، وكان يجمع بين الدراسة التي كان متفوقا فيها أيضا وبين دعواته إلى المناسبات المختلفة، وذاع صيته وسمع به مشاهير القراء في ذلك الوقت.
1: وفي إحدى الليالي كان الشيخ شعبان الصياد عائدا من مناسبة كان يتلو فيها كتاب الله، وعاد إلى صحن الأزهر الشريف حيث كان يستعد لامتحان في الكلية في مادة أصول الدين، وذلك في اليوم التالي لهذه السهرة. وعند عودته مباشرة بدأ في الاستذكار، وغلبه النوم فنام. وفي هذه الأثناء كان الشيخ مصطفى إسماعيل القارئ المشهور في جامع الأزهر لصلاة الفجر، وإذا به يرى الشيخ شعبان الصياد وهو نائم وفي يده كتابه الذي سوف يمتحن فيه صباحا، فقال لمن معه: انظروا وتمعنوا في هذا الشاب النائم أمامكم، فإن له مستقبلا عظيما في دنيا تلاوة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة

0: اتسعت شهرة الشيخ شعبان الصياد في جميع أنحاء الجمهورية، فتقدم للامتحان بالإذاعة والتلفزيون المصريين، وبعد الامتحان والعرض على لجنة الاستماع التي كانت تضم فطاحل العلماء في ذلك الوقت، اجتاز الشيخ امتحان الإذاعة والتلفزيون بنجاح باهر، وتم اعتماده كقارئ للقرآن الكريم بالبرنامج العام مباشرة من دون المرور على إذاعات البرامج القصيرة. يقول الشيخ الصياد:
1: في هذا الوقت كان أي قارئ للقرآن الكريم يتم اعتماده بالإذاعة لا يذيع أي إذاعات بالبرنامج العام مباشرة، بل يذيع بضع آيات عبارة عن 10 دقائق فقط في البرامج القصيرة، ولا يستطيع إذاعة أي قرآن في البرنامج العام أو في صلاة الجمعة. ولكن بنعمة من الله تمكنت لجمال وعذوبة الصوت والقدرة في التلاوة من جعل لجان الإذاعة والتلفزيون يجيزون دخولي مباشرة للإذاعة في البرنامج العام وجميع الإذاعات المحلية، وكذلك لجنة امتحانات التلفزيون. انهالت المكالمات التلفونية على منزلي للتهنئة بالتحاقي بالإذاعة والتلفزيون المصري، كما كانت الاتصالات التلفونية لا تنقطع للسؤال عن مواعيد إذاعاتي المسجلة والمباشرة على الهواء، وذلك بعد اتساع القاعدة العريضة لمحبي قراءتي للقرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أثنى العديد من مشاهير القراء على الشيخ شعبان الصياد، مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ أبو العينين شعيشة والشيخ محمود علي البنا، وذلك في برامج عدة في الإذاعة والتلفزيون. كما أثنى عليه الكثير منهم على صفحات الجرائد والمجلات، وتوقعوا له مستقبلا باهرا في دنيا تلاوة القرآن الكريم.
1: لقد صال الشيخ شعبان الصياد وجال بتلاواته في جميع أنحاء مصر من أقصاها إلى أقصاها، وكان يتلو القرآن الكريم بصوته الجميل في المناسبات المختلفة بصورة شبه يومية.
0: كان دائما يدعى في رمضان المبارك للسفر إلى معظم الدول العربية والإسلامية

0: الأجنبية لإحياء هذا الشهر الكريم، وأول دعوة له في رمضان بعد دخوله الإذاعة مباشرة كانت إلى دولة الكويت، حيث تلا آيات الله تعالى في معظم مساجدها وفي أشهرها. وكان معه في هذا الوقت الشيخ محمد محمود الطبلاوي والشيخ راغب مصطفى غلوش، وهم من مشاهير قراء القرآن الكريم بمصر. يقول الشيخ الصياد في ذلك:
1: ولقد قضينا معا شهر رمضان المبارك في الكويت، وقمنا بتسجيل القرآن الكريم مرتلا بالتناوب بعضا مع بعض حتى تم تسجيله كاملا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: وما يميز الشيخ شعبان الصياد عن باقي القراء أنه بجانب صوته القوي المتمكن الجميل ذي النبرات السريعة والحساسة وذي النهاية الرائعة أي ما يعرف بالقفلة أنه كان يدرس القرآن الكريم. يقول في ذلك:
1: كنت أقوم بتدريس القرآن الكريم إلى الطلاب بجانب تدريس الفقه الحنفي والأحاديث النبوية، وكنت بقوة من الله أعطي لكل آية النغمة السليمة التي تناسب معناها وتمكن المستمع من فهم معاني الآيات المباركة. كنت والحمد لله أمتلك النفس الطويل والطويل جدا، وهذا ما ساعدني على تنويع القراءات والنغمات، كما أن صوتي كان صوتا عريضا جدا متعدد الطبقات يصل بي إلى أعلى الجوابات أي الطبقة العليا، ثم يهبط بي إلى القرار، وذلك في الآية نفسها والوقت نفسه.
0: وهكذا كان الشيخ شعبان الصياد صاحب مدرسة فريدة ومتميزة في قراءة القرآن الكريم لم يسبقه إليها أحد، ونهل منها من بعده ومن عاصره من القراء.
2: وكان فضيلة الشيخ شعبان الصياد معروفا بدراسته الدينية وعلمه، حيث كان من علماء الأزهر الشريف، فكان في كل المناسبات في فترة الراحة يقوم بالإجابة عن الأسئلة الدينية المختلفة التي كانت تطرح عليه من الجماهير المتواجدة، حتى إن أشد المنافسين له في قراءة القرآن الكريم كانوا يحبون سماع صوته. ظل الشيخ شعبان الصياد في عطائه المستمر في تلاوة القرآن الكريم في أنحاء المعمورة كافة إلى أن فاجأه المرض عام 1994، حيث أصيب بمرض الفشل الكلوي، واستمر في تلاواته ولكن في أضيق الحدود حتى أقعده المرض تماما.
0: وقد أحسن المولى عز وجل ختامه، ولبى نداء ربه وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها في صباح فجر يوم من أعظم الأيام.

0: في الإسلام، التاسع عشر من كانون الثاني عام 1998 الموافق للأول من شهر شوال عيد الفطر عام 1419 للهجرة.
1: رحم الله تعالى شيخنا الجليل شعبان الصياد وطيب ثراه.
2: مشاهير القراء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: حذيفة بن اليمان رجل جاء الحياة مزودا بطبيعة فريدة تتسم ببغض النفاق وبالقدرة الفائقة على رؤيته في مكامنه البعيدة.
1: ومنذ جاء حذيفة وأخوه صفوان في صحبة أبيهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنق ثلاثتهم الإسلام، والإسلام يزيد موهبته هذه مضاء وصقلا.
0: ولقد عانق حذيفة دينا قويا نظيفا شجاعا قويما يحتقر الجبن والنفاق والكذب، وتأدب على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صادقا أمينا يحب الأقوياء في الحق ويكره الملتوين والمرائين والمخادعين.
1: ولقد نمت موهبته فعلا أعظم نماء، وتخصص في قراءة الوجوه والسرائر، حتى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان وهو الفطن الأديب يستدل برأي حذيفة وببصيرته في اختيار الرجال ومعرفتهم.
0: وعكف حذيفة على دراسة الشر والأشرار والنفاق والمنافقين، وكان يقول: كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
1: وقال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم.
0: قال حذيفة: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وفيه دخن. سأل حذيفة: وما دخنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.

0: ويتحدث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن القلوب وعن حياة الهدى والضلال، فيقول: القلوب أربعة: قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه نفاق وإيمان. فمثل الإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب غلب.
1: هذا هو حذيفة بن اليمان، عدو النفاق، صديق الوضوح، إيمانه وثيق وولاؤه عميق. لقد رأى أباه المسلم يصرع يوم أحد وبأيدي مسلمة قتلته خطأ وهي تحسبه أحد المشركين، فصاح في ضاربيه: أبي أبي. لكن القضاء كان قد حم، وحين عرف المسلمون تولاهم الحزن والوجوم، لكنه نظر إليهم في إشفاق ومغفرة وقال: يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين.
0: ثم انطلق إلى المعركة المشبوبة بسيفه يبلي فيها بلاءه ويؤدي واجبه، وتنتهي المعركة فيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدية عن والد حذيفة، فيعتذر ابنه حذيفة عنها ويتصدق بها على المسلمين، فيزداد الرسول عليه الصلاة والسلام حبا له وتقديرا.
1: وفي غزوة الخندق أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقف على آخر تطورات الموقف في معسكر أعدائه، فمن يملك القوة ليذهب وسط المخاطر إلى معسكر الأعداء ليبلو أمرهم ويعرف أخبارهم؟
0: إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي سيختار من أصحابه من سيقوم بهذه المهمة البالغة العسر، ووضع اختياره على البطل حذيفة بن اليمان.
1: وعاد حذيفة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر وزف إليه البشرى: لقد ارتحل المشركون.
0: إن الذي يرى حذيفة ويتأمل تفكيره وفلسفته وعكوفه على المعرفة لا يكاد يتوقع منه أي بطولة في ميادين الحرب والقتال.
1: ومع هذا فإن حذيفة رجل الصومعة العابد المتأمل لا يكاد يحمل سيفه ويقابل جيوش الوثنية والضلال حتى يكشف عن عبقرية تبهر الأبصار.
0: لقد كان ثالث ثلاثة أو خامس خمسة كانوا أصحاب السبق العظيم في فتوح العراق جميعها، وفي حمدان والري والدينور تم الفتح على يديه.
1: وفي معركة نهاوند كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إذا اجتمع المسلمون فليكن كل أمير على جيشه، وليكن أمير الجيوش جميعا النعمان بن مقرن، فإذا استشهد النعمان فليأخذ الراية حذيفة، فإذا استشهد فجرير بن عبد الله.
0: والتقى الجيشان ودارت معركة من أشد معارك التاريخ قوة، وسقط النعمان بن مقرن شهيدا، وقبل أن تهوي الراية المسلمة إلى الأرض تسلمها القائد الجديد حذيفة بن اليمان.
1: الله أكبر، صدق وعده، الله أكبر، نصر جنده. بهذا صاح حذيفة ثم قال: يا أتباع محمد، هيا يا رجال بدر، تقدموا يا أبطال الخندق وأحد وتبوك. وانتهى القتال بهزيمة ساحقة للفرس لا نكاد نجد لها نظيرا.

0: لقد ولاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على المدائن، فدخلها يركب حمارا على ظهره أكاف قديم، وقد أسدل الرجل ساقيه وأمسك بكلتا يديه رغيفا وملحا وهو يأكل ويمضغ طعامه.
1: وكاد صواب الناس يطير وهم معذورون، فما عرفت بلادهم أيام فارس ولا قبل فارس ولاة من هذا الطراز الجليل.
0: ومن المدائن انتقل حذيفة بن اليمان إلى الكوفة، وكانت حصباء وجرداء برملة، فشم حذيفة عليها أنسام العافية، فقال لأصحابه: هنا المنزل إن شاء الله. وهكذا

0: هكذا خططت الكوفة ثم أصبحت مدينة عامرة.
1: وذات يوم من أيام العام الهجري 36، وإذ هو على فراش الموت، دخل عليه بعض أصحابه فسألهم: أجئتم معكم بأكفان؟ قالوا: نعم. قال: أرونيها. فلما رآها وجدها جديدة فارهة، فارتسمت على شفتيه آخر بسماته الساخرة، وقال لهم: ما هذا لي بكفن؟ إنما يكفيني لفافتان بيضاوان ليس معهما قميص، فإني لن أترك في القبر إلا قليلا حتى أبدل خيرا منهما أو شرا منهما.
0: وتمتم بكلمات سمعها الجالسون وهو يقول: مرحبا بالموت، حبيب جاء على شوق، لا أفلح من ندم. وصعدت روح حذيفة بن اليمان إلى بارئها، وهي أكثر تقا وتألقا وإخباتا.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

ملأ الأركان أن تكشف عنا وعن جميع المسلمين الضر وشر البلاء وسوء القضاء ما لا يكشفه أحد غيرك. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يا رب يا رحمن يا رحيم.

0: قال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي سورة الأحزاب قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي سورة الكهف يقول المولى عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: إخوة الإيمان، كل تلك الآيات الشريفة التي أنزلت في كتاب الله العزيز تظهر الفضل العظيم في طاعة الله ورسوله واتباع الدين الحنيف، وعلى المؤمن إطاعة الله تعالى في قراءة القرآن، وفي ذلك حسنات عظيمة تكتب في صحيفته وشفاعة يجدها في انتظاره يوم القيامة. وقد جاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أما حفظ القرآن في الصدور ففيه إعمار القلوب بنور كتاب الله، وقدر عظيم يناله المسلم المؤمن بمقدار ما حفظ من آيات الكتاب وسوره في الآخرة.

0: عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند النبي بعبادته واجتهاده، وذكر عنده آخر برعة، فقال النبي: لا تعدل بالرعة. والرعة مصدر من الورع وهو التقى، يقال ورع كعلم، يرع رعة.
2: عن وابصة بن معبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما جئتك أسأل عن غيره. فقال: البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس.
0: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قخ قخ، أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟ وهذا من أعلى قمم الورع.

أقوال وآثار. كان المشركون قد قبضوا على خبيب بن عدي وأمروا بصلبه، فقال رضي الله تعالى عنه حين رفعوه إلى الخشبة: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد بان مدمعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، فوالله ما أرجو إذا مت مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، فلست عبدا للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي.

0: إنه سلمان الفارسي صاحب نظرية المشهورة بحفر الخندق الذي حمى المسلمين من الأحزاب في غزوة الخندق. لقد كان إسلامه إسلام الأبرار المتقين، فقد كان في زهده وفطنته وورعه أشبه الناس بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان عطاؤه وفيرا بين 4,000 و6,000 درهم في العام، بيد أنه كان يوزعه جميعا ويرفض أن يناله منه درهم واحد.
1: يقول سلمان: أشتري خوصا بدرهم فأعمله ثم أبيعه ب3 دراهم، فأعيد درهما فيه وأنفق درهما على عيالي وأتصدق بالثالث، ولو أن عمر بن الخطاب نهاني عن ذلك ما انتهيت.
0: كان أميرا على المدائن، ومع ذلك ظل يأكل من عمل الخوص وظل يرتدي عباءته القديمة. لقد أقام أياما مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في دار واحدة.
1: يقول سلمان: منذ أقمت معك يا أبا الدرداء وأنا أراقب أفعالك.
2: يقول أبو الدرداء: وماذا رأيت؟
1: يقول سلمان: رأيتك تبالغ كثيرا في العبادة.
2: يقول أبو الدرداء: وكيف هذا يا سلمان؟
1: يقول سلمان: تقوم الليل وتصوم النهار، وهذا كثير.
2: يقول أبو الدرداء: أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي له؟
1: يقول سلمان: إن لعينيك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصلي ونم.
0: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد أشبع سلمان علما، سلمان منا آل البيت. وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه يلقبه بلقمان الحكيم. سئل عنه بعد وفاته فقال: ذلك امرؤ منا وإلينا أهل البيت، من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ أوتي العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر، وكان بحرا لا ينزف.

0: ويطيع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب منا سوى تطبيق تعاليم القرآن الكريم لإيصال المؤمنين إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.
1: وعلى هدي رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى النور المنبعث من ثناياه، وعلى خطى الإيمان الصادق والحب والصدق والسلام، سار الذين اتبعوه، منهم المتوكلون والمتطهرون والصابرون والزاهدون، وكل من سار على درب الهداية والنور. هؤلاء الذين دعوا العالم بأجمعه إلى السلم والسلام والمحبة والوئام، فكيف لا نكون مثلهم ونطيع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
2: اللهم يا رحمن يا رحيم، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فارحمني ارحمني يا أرحم الراحمين.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها.

جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يقول إن حركة حماس وافقت على شروط الاتفاق المتعلق بنزع السلاح. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي أبرز تطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. وأكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي في إطار التشاور والتنسيق المستمرين حيال تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأدان الصفدي استهداف مسيرة لسفينتين في ميناء دمياط وأكد تضامن المملكة الكامل مع شقيقة مصر. وأكد الصفدي وعبد العاطي رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية وتهدد أمن وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الهدوء، وأكد ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية بما يحقق الأمن والاستقرار ويحول دون اتساع وتفاقم الصراع. وأكد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبد الله ابن زايد آل نهيان. وبحث الصفدي والشيخ عبد الله التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأدان الصفدي والشيخ عبد الله الاعتداءات الإيرانية على المملكة، وأكد الشيخ عبد الله تضامن الإمارات الشقيقة مع المملكة والوقوف معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والإمارات. ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيار توسيع العمليات العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تستمر بين 10 و 14 يوما في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية تقييم خياراتها العسكرية والدبلوماسية. وأضافت أن ترامب يميل إلى خيار التصعيد العسكري لكنه لم يحسم قراره النهائي بعد، إذ لا يزال يوازن بين توسيع الضربات وإبقاء الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد تنفيذ مراحل الاتفاق إلى جانب نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى. وقال ترامب إن الاتفاق يمثل خطوة مفصلية نحو سلام وأمن دائمين، مشيرا إلى أنه سينفذ على مراحل تبدأ بنزع السلاح تليها عملية انسحاب القوات الإسرائيلية فيما تتولى قوة استقرار دولية بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة مسؤولية حفظ الأمن في قطاع غزة. في المقابل كشف مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات في القاهرة أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على الصيغة التي طرحت بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الحركة أبدت مرونة بهدف وقف الحرب وضمان الانسحاب الإسرائيلي وتهيئة الظروف لبدء

0: إعادة إعمار قطاع غزة. مندوبا عن رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان، افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق في دورته 24، والذي تنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض إبكو في معرض عمان الدولي للسيارات. وأكد الإقضاء حرص الحكومة ودعمها المتواصل للفعاليات الاقتصادية والمعارض التجارية لما لها من دور بارز في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في المملكة وتوفير بيئات تسوق مباشرة للمواطنين بأسعار مناسبة. وسيستمر المهرجان لمدة 10 أيام، يفتح خلالها أبوابه أمام المواطنين والزوار والسياح للاطلاع على أحدث المنتجات والسلع المتنوعة والاستفادة من خاصية البيع المباشر والعروض المقدمة طوال فترة إقامة المعرض. أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الاستمرار بتبسيط الإجراءات عبر تطبيق سند وإضافة الخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطن. وأشارت شروق هلال الناطق الإعلامي باسم الوزارة إلى أهمية التحديثات التي أطلقت على تطبيق سند بداية الأسبوع الجاري، وأضافت:
1: مع التحديث الجديد مع بداية العام بدأنا بتبسيط الإجراءات، بداية بتفعيل الهوية الرقمية أصبح تلقائي ومباشر دون الحاجة لمراجعة محطات سند. المواطن بنزل التطبيق وبفعل الهوية بكل سهولة ويسر. بنضيف الخدمات ذات الأولوية وذات الخدمات الأكثر طلبا حسب طلب المواطنين. ضفنا خدمات الدفع الرقمي سواء كانت بطاقات بنكية من اي فواتيركم، حتى ضفنا خدمات الجوجل باي وابل باي، ومؤخرا ضفنا المحافظ الإلكترونية حتى نسهل على المواطن اجراء العملية بشكل تكاملي وكامل بالتطبيق وبكل سهولة. التطبيق هذا الاسبوع كان فيه له عدة تحديثات، منها تحسينات على الخدمات اللي موجودة، بتحسين مثلا جودة الخدمات المقدمة لجواز السفر حتى تتواكب مع المتطلبات الدولية لمنظمة الإيكاو. ضفنا خدمات مهمة لدائرة الأراضي والمساحة، وهي يعني خدمات حيوية بيحتاجها المواطن. بالنسبة لخدمات وزارة التربية والتعليم أضفنا خدمات العلامات، والأولياء الأمور بيستطيعوا أنهم يتابعوا ما يخص العملية التربوية لأبنائهم، والخدمات الموجودة على منصة أجيال ضفناها بالتطبيق للأردنيين ومؤخرا ضفناها لغير الأردنيين. والعمل مستمر دائما على إضافة العديد من الخدمات اللي بلمس أثرها المواطن واللي بيحتاجها المواطن.
0: قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات إنه من المتوقع إعلان نتائج الامتحان العام للصف 11 في النصف الثاني من شهر أب المقبل بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة. وكانت الوزارة قد اختتمت الامتحانات أمس، حيث سارت في جميع أيامها بصورة طبيعية وفقا لما خطط له، حيث لم ترد إلى غرف العمليات في مركز الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أي ملحوظات أثرت على سير الامتحانات أو انتظامها، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والالتزام العالي الذي أبداه الطلبة وكوادر الوزارة. وإلى الحالة الجوية، حيث تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. للمزيد عن الحالة الجوية المتوقعة تحدثت لفترتنا الإخبارية الراصد الجوي في دائرة الأرصاد الجوية ميس الأعرج.
2: تشهد المملكة كتلة هوائية حارة توقع أن تبلغ الذروة تأثيرها يوم السبت، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى قيمها، فيما يستمر تأثير الكتلة حتى منتصف الأسبوع القادم مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق المملكة وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتعد هذه الكتلة أول كتلة هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع واضح وملموس في درجات الحرارة خلال صيف هذا العام. ونؤكد في إدارة الأرصاد الجوية أننا سنواصل متابعة تطورات الحالة الجوية وإصدار التحديثات والتوقعات أول بأول. ندعو المواطنين للأخذ ببعض النصائح: أولا، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، الإكثار من شرب السوائل وتعويض الجسم بالسوائل المفقودة، عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وأخيرا متابعة النشرات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية خاصة مع ذروة تأثير الكتلة الحارة يوم السبت.
0: في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز تطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يقول إن حركة حماس وافقت على شروط الاتفاق المتعلق بنزع السلاح. أيها السيدة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال ذاكر حجات ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل رعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بنزي بجبال من صاني بقلوب رجال عمراني بالحرية بالحرية
1: يا أرض الخير يا أرض الغالي علي العيش غير

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف.

0: الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن، صباح النور أيها الحمى الهاشمي الذي نشأنا على تربته وإليه نعود. صباح الخير إلى كل مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قاع المدينة. والبداية الشراكسة من القوقاز إلى الأردن، حكاية من رماح وسنابل. في البدء نتفق جميعا على أن الشركس إحدى ركائز مكونات المجتمع الأردني، أسهم ويسهم بقوة وتميز في نهضة المملكة الأردنية الهاشمية، وتفانوا في التضحيات لحماية هذا البلد في لحظات عصيبة من عمر الدولة الأردنية بأمانة وشجاعة وانتماء واقتدار. ولا شك أبدا أن هذا البلد المملكة الأردنية الهاشمية تأسس على المحبة والحرية والتسامح، وكان ولا يزال أردن الأسرة الواحدة التي يجمعها الهواء الهاشمي النقي والعليل، ونسائمه تعانق كافة أرجاء هذا الحمى المبارك. وعمان هي مدينة الحب الأخوي والدرة الهاشمية، ترتدي عباءة من سنابل وياسمين. تشير المعلومات المتعددة إلى أن الشركس شعب مسلم ملتزم صاحب تاريخ عريق، هاجر أغلب هذا الشعب الطيب الشجاع من منطقة القوقاز والبحر الأسود قديما إلى مناطق الدولة العثمانية سابقا مثل تركيا وسوريا والأردن. وقد وصل الشركس إلى عمان والأردن على عدة هجرات، أولها كان في القرن 18 حيث وصل الفوج الأول منهم إلى عمان عن طريق دمشق، وكانت عمان خالية من السكان طوال الفترة من أواخر القرن 14 وحتى أواخر القرن 19، إلا أنها كانت موئلا لعدد من العشائر الأردنية، وبقيت عمان على هذا الحال حتى بدأت الهجرات الشركسية إليها. وأدى قدوم الشراكسة إلى عمان إلى إحداث تغييرات جذرية فيها، حيث شهدت عمان نشاطا ملحوظا في الحركة العمرانية والتجارية والثقافية والعلمية وغيرها من المجالات. وعلى صلة كان الفوز الأول منهم من قبيلة الشابسوغ، والتي ما زال حي أو شارع يعرف باسمهم في أسفل جبل القلعة من الجهة الجنوبية القريبة جدا من ساحة الملك فيصل وشارع الهاشمي وسط البلد. ونقلا عن كتاب عمان عاصمة الأردن من تحرير المؤرخ سليمان الموسى، إذ يقول: وقد تتابع وصول عائلات من قبائل أخرى هي القبرطاي، الأبزاخ، البزادوغ، وذلك بعد نحو 10 أعوام تقريبا، وكان وصول هؤلاء عن طريق حلب ودمشق برا، أو عن طريق بيروت وحيفا ويافا برا. ولم تكن عمان مأهولة يوم ذاك، فاتخذ المهاجرون الشراكسة منازلهم من أروقة ومباني المدرج الروماني وفي القلعة والكهوف القريبة من جدول الماء وسبيل الحوريات. وكان جدول الماء أو النهر الصغير سيل عمان تنبع مياهه من الموقع المعروف الآن باسم رأس العين، ويجري شرقا في الوادي باتجاه الزرقاء، بينما تحيط بضفتي الجدول غابة كثيفة من الأشجار التي كانت تعيش فيها الحيوانات والوحوش المفترسة.

وفي العام 1892 وصل فوج آخر من المهاجرين الشراكسة وأقاموا في الحي الذي يعرف منذ ذلك الحين باسمهم حي المهاجرين، ولكنهم عند وصولهم نزلوا لفترة في الخيام والأكشاك في المنطقة القريبة من رأس العين، ولم يكن أولئك المهاجرون يحملون معهم إلا القليل من الأمتعة والأدوات بالإضافة إلى أسلحتهم الشخصية من سيوف وخناجر، ثم أخذوا يفكرون بتنظيم حياتهم، فبدأوا بزراعة قطع صغيرة من الأرض بمحاريث من الخشب صنعوها بأيديهم، كما أخذوا يصنعون أدوات الحصاد والدرس كلها من الخشب بواسطة الأدوات البسيطة التي جلبوها معهم. وفي تلك الفترة بالذات عملت الحكومة العثمانية على توطين مهاجرين شراكسة آخرين في أماكن تتوافر فيها المياه مثل صويلح، وادي السير، ناعور، أرصيفة، جرش، الزرقاء، ومعظم الذين نزلوا في الزرقاء هم من الشيشان، وكانت عمان في موقع متوسط بين هذه المستوطنات. وكان مجيء الشراكسة إلى بلاد الشام في عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي رحب بهم، فأنزلتهم الحكومة العثمانية في أماكن تتوافر فيها المياه، وقد قيل أن القصد من توطينهم في الأردن هي لرغبة العثمانيين

أن يؤلفوا حاجزا مواليا تجاه القبائل البدوية، وأن يعملوا على حماية طريق الحج الشامي، حيث برهنوا بالفعل على ولائهم للدولة العثمانية. وعندما وصل الشراكسة جاءوا ومعهم عرباتهم المصنوعة من أعواد الخشب ومن القصب، والتي كان بعضها ذا عجلتين تجرها الأبقار، وبعضها بأربع عجلات تجرها الخيول. وكانت تلك العربات منظرا غريبا على البلاد في تلك الفترة، إذ كان الناس آنذاك يحملون أمتعتهم ومؤنهم على ظهور الدواب. ويضيف المرحوم المؤرخ سليمان الموسى متابعا عن الشركس أن الحكومة عملت على تجنيد أكثرهم في صفوف الدرك والفرسان بسبب قابليتهم الحربية وولائهم، وقد كلف ميرزا باشا بتأليف قوة الفرسان الشركس للمحافظة على خط السكة من عمان إلى تبوك، وقد ساعدت هذه القوة على صد الاعتداءات عن القرى التي يقيم فيها الشراكسة، وساعدت على جباية الضرائب للدولة. كما أن القوة نفسها وقوامها 300 من الفرسان اشتركت في إخماد ثورة الكرك وفي الحرب ضد الإنجليز، وقتل عددا منهم في الدفاع عن عمان عند ذاك.

زراعة الأرض بالحبوب، كما أخذوا يزرعون الأشجار المثمرة والخضروات الصيفية والشتوية على جانبي سيل عمان، كما بدأوا باقتناء البقر والخيول والأغنام والدجاج، كما أنهم بدأوا يمارسون بعض الصناعات اليدوية كالحدادة والتجارة والصياغة وصناعة الجلود وأقشطة الطواحين المائية، تلك الطواحين التي أصبح في عمان ثلاثة منها، كما أخذوا يصنعون بعض الأدوات الزراعية البسيطة ويبيعونها، بل أن بعضهم أخذ يعمل في التجارة. وبعد أن أقام المهاجرون الجدد فترة من الزمن في أروقة المدرج الروماني وأخذوا ينشئون منازل لهم قرب سيل الماء، وبعضها المصنوع من الطين والقش وبعضها الآخر من الحجر، أما السقوف فكانت تتألف من فروع الأشجار وأعواد القصب التي كانت تنمو بكثرة في منطقة وادي السير، وفوقها طبقة من الطين الممزوج بالقش. أما الماء فكانوا ينقلونه بجرار الفخار من الينابيع العديدة، وفيما بعد أخذ سقاؤون يحملونه على أكتافهم إلى المنازل. أما الإضاءة فبواسطة الفوانيس المملوءة بزيت الزيتون، بينما يتم الطبخ على نار أعواد الشجر وفي أفران من الفخار الطابون. وهكذا أخذت مدينة أو قرية عمان تنتشر تدريجيا على جانبي السيل، حتى امتدت على مسافة كيلومتر تقريبا ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر، بل بقي بعضها قائما عدة سنوات حتى منتصف القرن العشرين. وفي بادئ الأمر واجه الشراكسة بعض المصاعب مع سكان البلاد الأصليين من البدو، وتعود أسباب ذلك إلى الخلاف في العادات والتقاليد وإلى اللغة، ثم التنافس على مصادر الماء والأراضي الرعوية، وكان هناك الاختلاف أيضا في الملابس، إذ كان رجال الشراكسة يرتدون صدرية خارجية ذات ياقة عالية وثوبا يحيط به حزام من الرصاص البنادق وحذاء عاليا، ويضعون القلبق قبعة شركسية فوق رؤوسهم. أما سلاحهم فالخنجر الطويل والبندقية والكرباج، وهذا الطراز من اللباس ما يزال يستعمله جنود الحرس الملكي الذي أنشأه المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين. لم يكن في عمان يوم ذاك قوة من رجال الأمن، وكان أقرب مركز من مراكز الحكومة في مدينة السلط، ولم تكن هناك خطوط هاتف. وهكذا بقي طابع القرية الشركسية غالبا على عمان حتى الحرب العالمية الأولى، بل حتى تأسيس الإمارة الأردنية واتخاذها عاصمة لها مطلع العشرينيات من القرن الماضي. إذن توقفنا بشموخ كرامة وكبرياء، سنابل ورماح، عند كوكبة مؤمنة من أبناء هذا الحمى الشراكسة، الذين أسرجوا خيولهم عند غبش الليل الأول من نبع الروح الوثابة ليكتبوا تاريخ الأردن، وهم يخوضون حروبه بروح الفرسان. وقد أقسموا عند مطلع الفجر بقدسية أرضه وحرية إنسانه وكرامة أمته وأصالة رسالته، بأن لا تسقط للأردن راية قبل أن تصعد الدماء في قبضة الله، لأن بيارق هذا الحمى الهاشمي ستبقى تخفق عاليا كما هي هامات أهله وربعه وعشيرته وجيشه ومخابراته، لا تنحني إلا لله الواحد الأحد. فعلا إنهم خيرة الرجال خلقا وشجاعة وشهامة وأخوة وبطولة، لأنهم المنتمون الأمناء المخلصون، وقد كانوا أقمارا مضيئة في ليالي الوطن الظلماء. مجددا تحية لكل مستمعينا، الآن مع أسرار أقدم ماكينة تحميص قهوة في عمان. نمضي بخطى حالمة نحو وسط العاصمة عمان، وتحديدا إلى شارع الإمام الرضا الذي استعاد نشاطه وحراكه مع تدفق الزوار العرب والضيوف الأجانب،
ونقف نتأمل مبنى ترى

ثقافيا جميلا بمحاذاة البنك الأهلي، وكان يضم فيما يضم مكتب شاعر الأردن المحامي مصطفى وهبي التل عرار، حيث نرصد محلا صغيرا بأبواب خشبية، المكان مكتظ بالبن والزعتر والشاي الأصلي، مكتب خشبي متهالك، عدة مقاعد جلدية طاعنة في القدم، تلفزيون قديم أبيض وأسود، ينطلق منه مع غروب عمان صوت ماجد الرومي: أعود أغنيك عمان إني لليلك ناي لشدوك عود، أعود أغني أناجي أصلي، سلام عليك سلامي ورود. لكن الملفت للزائر إلى متجر الحمص العريق وجود ماكينة تحميص تراثية تشتعل النيران في محيطها المعدني وتتحرك برقة ورشاقة دائريا بإناء مملوء بحبات البن الأثيوبي الفاخر الذي يتحمص على نار هادئة جدا، تمهيدا لاستكمال مراحل إعداد القهوة بالطرق التقليدية الشامية الأصيلة، سواء القهوة العربية السادة والقهوة التركية الحلوة، وحسب طلب الزبون قهوة شقراء تحميص قليل أكثر أيضا من القهوة المحروقة، أو من يرغب بشراء حبات البن الأخضر كي يحمصونه على مزاجهم في بيوتهم. وفي ذات الإطار يسترسل السيد مجدي الحمصي نجل المرحوم الحاج محمود سليم الحمصي مؤسس متجر الحمصي في سرد قصة ماكينة التحميص الموجودة في متجرهم، ويقول إن والده المولود في عمان عام 1914 منحدر من جذور تمتد إلى مدينة حمص الشامية، قام بمنتصف الأربعينيات باستئجار المحل من مالك العمارة أسعد صابر بأجرة سنوية مقدارها 100 دينار، وكانت عمان وقتها بلا كهرباء، مما كان يجعل والده يقوم بتحميص القهوة على الحطب، إلى أن قام المرحوم الحاج محمد علي بدير بشراء أول مولد كهربائي في الأردن من طبيب عظام إيطالي كانت عيادته في عمارة بدير بأول شارع الرضا، وكان يستخدم المولد للأشعة السينية. وعندما قرر العودة إلى بلاده قام بدير بشراء المولد، وكان ذلك إيذانا بإنارة شارع الرضا ومن ثم كافة مناطق وسط البلد. وأضاف الحمصي لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية: على أثر هذه النقلة النوعية التي شهدها الشارع قام والدي على الفور باستيراد محمص يعمل على الكهرباء من السويد عبر ميناء طرطوس الساحلي السوري، ومن ثم شحنه مجددا إلى الأردن عبر القطار من دمشق إلى محطة عمان. وعندما قام والدي بتركيب ماكينة التحميص في متجرنا هذا عام 1968 تم نحر خروفين وتوزيع لحمهما على الفقراء بهذه المناسبة كي يبارك الله لنا به، وكان أهالي المدينة يتوافدون سنة ذاك على متجرنا مذهولين برؤية أول ماكينة لتحميص القهوة في عاصمة الأردن عمان. وبيّن الحمصي أن الماكينة تعمل حتى الآن ولله الحمد، ويقوم السياح الأجانب بالتقاط الصور التذكارية لها وهي تطوف بما تحمله من بن محاطة بنيران هادئة وتعبق المكان برائحة القهوة اللذيذة. كما قام والدي رحمه الله باستيراد مطاحن قهوة من ألمانيا عام 1968 وهي موجودة لدينا حتى الآن وتعمل بصورة جيدة جدا، ولا تزال عملية تحميص القهوة وطحنها تتم عبر هذه الماكينات العريقة.

0: إذن ستبقى عمان هي المحبوبة، وهي أجمل الأسماء، وهي درة الحاضر، وهي قدوة الشعب، وهي حصن العروبة، وهي زمن الحب الجميل النبيل، وهي بلاد الفتح والدرة الهاشمية، وهي مواطن الذكريات، وهي غابات الإسمنت، وهي السيف المسلول، وهي أخيرا الحلم الجميل الذي تحقق بالمشاركة والملامسة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.
1: قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: السياحة في بلاد الهند الإنجليزية وكشمير. الأمير يوسف كمال. الجزء الأول.

0: لدي سؤال وقبل أن نبدأ.
1: تفضلي.
0: هل تختلف السياحة عن الرحلة؟ ولما سمى الأمير يوسف كمال رحلته المدونة بسياحة في بلاد الهند الإنجليزية وكشمير ورحلة صيدي بدلا من رحلتي، مع أن هذه السياحة الرحلة دامت حوالي السنة؟
1: ما قاله الأمير صحيح، وسياحته في بلاد الهند وكشمير تعتبر من الرحلات الهامة والغنية بما فيها، وهي رحلته الأولى، وقد كانت عام 1913 للميلاد.
0: سياحة رحلة لا فرق، طالما أن صاحبها هو رحالة متميز يشهد له بالمغامرات، ورحلته هذه ليست هي الرحلة الأولى
1: ولم تكن الأخيرة. فالرحلة التي نحن بصدد تناولها كانت في العام 1913، أما الرحلة الثانية فكانت في العام 1915 إلى التيبت وكشمير أيضا.
0: تماما، وكنا قد اطلعنا عليها في حلقة من حلقات برنامجنا هذا أدب الرحلات.
1: أما المهم
0: فهو التعرف إلى تفاصيل سياحة الأمير يوسف كمال إلى الهند الإنجليزية وكشمير ونقلها إلى أعزائنا المستمعين.

0: هذه السياحة كانت بمعظمها رحلة صيد، فالأمير يوسف كمال جاب الآفاق في الربع الأول من القرن العشرين بحثا عن طرائده، ويذكره الزركلي في أعلامه فيقول: هو الأمير يوسف كمال باشا ينتمي إلى بيت محمد علي باشا الكبير، كان شديد الولع باصطياد الوحوش المفترسة في سبيل ذلك إلى أفريقيا الجنوبية وبعض بلاد الهند وغيرها، واحتفظ بكثير من جلود فرائسه وأنيابها وبعض رؤوسها المحنطة.
1: عرف عن الأمير أنه أنفق الكثير من المال، فترجم كتبا أجنبية اختارها وقد نقلها إلى العربية وطبعها على حسابه الخاص.
0: صحيح يا شيماء، فقد كان رحالتنا لا يكتفي بالسياحة والصيد، إنما كان جغرافيا معروفا، له مساهمات كبيرة في بناء مكتبة جغرافية عربية.
1: رحالة رائد ومتميز فعلا،
0: بل إنه بحاثة جاد وطالب معرفة إلى درجة المعنى الموسوعي للكلمة.
1: المعنى الموسوعي للكلمة؟
0: نعم، بل أكثر من ذلك، فهو عندما يتحدث عن البلدان والأقوام ويصف لباسهم وخصائصهم ينقلها إلينا بتصوير وسلاسة ودقة، ويعرض فصولا تاريخية عن البلاد التي يقصدها.
1: فإلى سياحة الأمير في بلاد الهند الإنجليزية وكشمير إذن، والتي ستنقلنا إلى أجواء مشوقة ومعلومات ممتعة لم نألف سماع مثلها من قبل.
0: إلى هذه الرحلة، والتي كما ذكرت الزميلة شيماء على جانب كبير من الإثارة للمستمعين أولا، ولعشاق الصيد ثانية، ولمحبي أدب الرحلات.

0: سافر إلى أكثر من 50 مدينة وبلدة في بلاد الهند الإنجليزية والتيبت، وقد بدأ رحلته موضوع حلقة اليوم في 30 من ديسمبر عام 1913، وعاد إلى مصر في 30 من يونيو من عام 1914. يقول الأمير في مطلع نص رحلته هذه:
1: وصلنا بومباي يوم الثلاثاء الموافق لثلاثين ديسمبر سنة 1913، بعد أن أمضينا 9 أيام في البحر. وفي أثناء سفرنا هذا لم ترسو بنا السفينة إلا 7 ساعات في مدينة عدن، وكان البحر أولا هادئا ثم هاج. اشتد تلاطم الأمواج بعد أن توغلنا في المحيط الهندي، ولما وصلنا بومباي كانت سعادة القائم بأعمال الدولة العثمانية في انتظارنا. وبعد برهة من الزمن قصدنا دار الوكالة العثمانية، ثم توجهنا إلى الفندق حيث تغدينا. بعد الظهر طفنا المدينة بالسيارة فشاهدنا أبنية بومباي العظيمة الفاخرة، ومنها فندق تاج محل الذي نزلنا فيه، ثم دار الحقانية ومحطة سكة الحديد. أما شوارع بومباي فهي مشعة جدا وميادينها فسيحة.
2: لفت انتباه الأمير يوسف كمال عربات أغنياء المدينة من حيث إنها تشبه العربات الإفرنجية، وكذلك عندما قصد سوق الخيل وعاين الجياد الواردة من بغداد ونجد فوجدها ضخمة وقوية وغليظة العظام.
0: زار الأمير معامل الغزل والنسيج وسوق الفواكه وحديقة الحيوانات المسماة فيكتوريا جاردن، وبالطبع قام بزيارة حاكم المدينة وعقيلته، ونقلنا معه في تفاصيل رحلته إلى المأدبة التي أقيمت على شرفه بتفاصيلها الدقيقة.
2: وفي زيارة له في منزل أحد كبار تجار الهند المسلمين يقول الأمير يوسف كمال:
1: لاحظت أثناء وجودي بمنزل الحاج سبحاني اهتمام الشبان الهند بالسياسة وميلهم إلى الفلسفة وظهور روح الحياة فيهم بعد سكوتهم وخمولهم مدة من السنين الطويلة والعصور العديدة، طبعا أسوة بباقي أبناء الشرق.

0: هو ذا الأمير يوسف ينهي زيارته إلى بومباي ويغادرها في القطار إلى ميسور وينزل في مدينة بنغالور، فيلتقي المندوب السامي وشقيق المهراجة.
1: أما الحدث الهام الذي كان ينتظر الأمير فهو زيارته لمناجم الذهب، حيث كان ضيفا على إحدى الشركات. وهنا يبدأ بوصف ما رأى، بحيث شعرت أنني أقف معه في المكان ذاته.
0: لا بأس في أن نستمع إلى الأمير يوسف ومهما أطال الوصف والشرح.
2: نزلنا في غرفة تحركها آلة قوتها الفاحصان إلى عمق 2000 قدم تقريبا، وصمت آذاننا بسبب ضغط الهواء. فلما وصلنا إلى الطبقة الثانية وهي على عمق 4 دهاليز أخرى، شاهدنا الذهب في الصخر، وسرنا إلى معدن القطع الحجرية الملتصق بها الذهب والتي كسرها وفصلها العملة بتلك الدهاليز، حيث توضع في صناديق تشبه الصناديق التي تفرغ بها وبرات الفحم بالإسكندرية. وذلك أن الصندوق حينما يصل إلى قمة المكان المعدلة ينقلب من تلقاء نفسه ويقع ما به على قناة متحركة.
0: كم يحلو لي سماع أخبار الذهب في الصخر.
1: إنه المعدن الأصفر الذي يستهوي كل النساء وأنت منهن.
0: بل إن دقة الوصف قد أوجد لدي حماسة في نقل المعلومات إلى المستمعين، وبخاصة أن الأمير يوسف كمال هو صاحب الكلام، فما رأيك؟
1: حسنا، وعود على بدء.
2: وهناك أطفال يلتقطون القطع الصخرية السوداء التي ليس بها ذهب، أما التي بها عروق بيضاء فتوضع في عربات صغيرة وتنقل حيث تؤول إلى غبار. ذلك أن الذهب مخلوط بجملة معادن منها الفضة والزئبق، والغبار يأتيه الماء من مجرى مخصوص فيجري فيه مع الماء بين فتحات صغيرة لشبكة معدنية دقيقة النسج جدا، ويصب على لوح من الحديد مدهون بالزئبق. ولأن الذهب أثقل من باقي المعادن يرسب على اللوح، أما غير الذهب فيجري مع الماء، وكلما تراكم على هذا اللوح شيء من الذهب ولونه في هذه الحالة أبيض فضي ينقل إلى مكان آخر ويوضع بقوالب مربعة، ثم يوضع في أفران شديدة الحرارة.
0: ولكن أين وصل بنا الأمير يوسف في مناجم الذهب؟
1: ها هو يتابع قائلا.
2: يذوب الزئبق ويسيل في إناء معد له، أما الذهب فيصفر لونه قليلا لأن به قليلا من الفضة والرصاص، وبعد هذه العملية يوضع في محل كيماوي وتؤول بقية المعادن إلى زجاج، أما الفضة فتذوب ولا يبقى سوى الذهب الخالص.
0: ما رأيك عزيزي الراوي في أن ننقل نص الرحلة كاملة ومن دون اجتزاء إلى المستمعين الكرام؟
1: وكيف لنا ذلك يا شيماء؟ نعرف تماما بأن رحالتنا يقوم بسرد وقائع رحلته، سياحته إلى بلاد الهند الإنجليزية وكشمير ساعة بساعة ويوما بيوم، وتلك هي العادة التي دأب عليها في تدوين رحلاته. لا يا شيماء، عذرا، لن نتمكن من ذلك.
0: والحل؟ حرام أن لا يشاركنا المستمع في معرفة.
1: تلوي يا شيماء، لتحقيق ما تصبين إليه يلزمنا الكثير من الوقت.
0: إذن تعال ننتقي أجمل المواقف وأروعها، وسأختار ما أختار.
1: بل لرحالتنا وحده الحق في القرار وفي الاختيار.
0: وأنا موافقة.
1: وأنا أيضا، ولكن فلندع ذلك إلى الغد بإذن الله.
0: إلى الغد إذن بإذن الله، ومع أجمل تحياتنا إلى المستمعين الأعزاء، على أمل اللقاء مع برنامجنا المشوق والمثير أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: اسمع رد قمر وعيونك دخل عيونك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان.

هنا. الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل النظيف، منازل الأدراج وذاكرة الحنين. يا جارة الشمس، هذه الشمس إن غربت أشرقت أنت بأنس الحب حين صفى، وقد تكسف الشمس إذ تخفي توهجها، ووهج حسنك يا عمان ما كسفا. تلك هي عمان، تشرق بالحب دائما بأنس وحنان، كما وصفها الشاعر جمال أبو حمدان. وعمان فسيفساء الناس والجبال فيها نبض حياة تشكل من تلك القصص والحكايات التي تروي سيرة المكان والإنسان فيها، وهي مدينة تحلق بجناحين، عمان الشرقية وعمان الغربية، ولكن بوصلة طائر العاصمة تبقى تشير إلى حميمية الأهل بشقيها، ومن تآلفهم التلقائي تتشكل هوية عمان وثقافة مجتمعها. وهناك في عمان الشرقية يكون للوقوف بجبل النظيف، أحد جبال عمان الحاضرة منذ أقدم العصور، فيه تفاصيل الحياة تقرأ من خلال عيون الناس هناك وبوح أرواحهم التي يشاركهم فيها أهالي جبل المريخ جيران جبل النظيف، فيكون لقصة المكان والإنسان إيقاع مختلف يعزف على وتر القرب من وسط البلد والتأمل بفضاءات تعانق سماء عمان الحبيبة الحانية على كل ما فيها وكل من فيها. يقع حي جبل النظيف في منطقة رأس العين، إحدى المناطق القديمة التابعة لأمانة عمان الكبرى، وتضم بالإضافة إلى جبل النظيف كلاً من حي الروضة وحي الزهور وحي جبل المريخ، حيث يحد منطقة رأس العين من الشمال منطقة المدينة، ومن الجنوب منطقة المقابلين، ومن الشرق منطقة اليرموك ومنطقة الجويسمة، ومن الغرب منطقة بدر. وجبل النظيف يعتبر من الأماكن الأقرب إلى وسط البلد في عمان، سكنه الناس قديما لقربه من سيل عمان قبل أن يجف وبقوا فيه، فهو لا يبعد عن المسجد الحسيني في قلب العاصمة عمان أكثر من 3 كيلومترات، ويفصله عن مركز أمانة عمان حوالي 1.1 كيلومتر.

أول إطلالة على جبل النظيف تحيل المهتم القادم إلى الجبل للبحث عن سبب تسميته بالنظيف، فتكون الإجابة حاضرة تارة في صفحات الكتب وتارة في صدور الرواة العارفين بتاريخ عمان وتفاصيلها، حيث إن هناك عدة روايات حول سبب التسمية. أقدمها تعيدنا إلى أن الاسم كان أطلق على الجبل نسبة إلى رجل اسمه نظيف أقام في هذا الجبل، وهو المهندس نظيف بيك الخالدي، كما أشار إلى ذلك المؤرخ الدكتور رؤوف أبو جابر بأن نظيف بيك الخالدي كان رئيساً لبعثة المساحة التي كانت تمسح الأراضي التي سيمر منها الخط الحديدي الحجازي، وذلك عام 1902، وكان مستشاراً هندسياً على إنشاء خط السكة الذي سيكون مساره من إسطنبول إلى المدينة المنورة برفقة المهندس الألماني مايسنر، حيث درس نظيف الهندسة في الأستانة، وبعد تخرجه اشتغل في مشروع سكة حديد الحجاز الذي بدأ تنفيذه سنة 1900. وعندما كان يقوم بمسح أراضي سكة الحديد في منطقة عمان أقام مخيمه في هذا الجبل الذي كان خاليا من العمران، فبدأ الناس يقولون فلان ذاهب إلى جبل نظيف، ومع الزمن تم تحوير الاسم بعد ذلك إلى جبل النظيف، وصارت المنطقة تعرف بهذا الاسم. وقد توفي نظيف بيك الخالدي عام 1916، ومن أبنائه ثابت الخالدي الذي كان مندوب الأردن في الأمم المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي. وهناك رواية أخرى رواها السيد حمد سالم الدبوبي من مواليد عام 1938 عن والده المتوفى وبعض أقربائه أن الأمير عبد الله بن الحسين زار المواطنين الذين يعيشون في السفح المطل على شارع رأس العين ابتداء من شركة الدخان غربا، فسألهم عن اسم الحي فلم يجدوا جوابا، ولما سألهم عن أصل العائلات الموجودة أجابوه بعدم وجود غير عائلات الدبايبة، فقال إذن الحي نظيف من غيركم، فأطلق عليه اسم جبل النظيف. أما الرواية الثالثة لسبب تسمية جبل النظيف بهذا الاسم فتأتي على لسان العلامة رقص بن زائد العزيزي، وهو أن الدكتور شوكة المفتي الذي يعتبر من أطباء عمان القدامى كان ينصح بعض المرضى بعلل معدية بأن يتخذوا من هذه المنطقة موقعاً للإقامة فيها بشكل مؤقت حتى يتسنى لهم معايشة الجو النظيف والاستشفاء هناك، فأخذ الجبل اسم جبل النظيف. وقد تكون الروايات الثلاث حدثت بالفعل ولا مجال لتفضيل إحداها بسبب مصداقية أحداثها وموثوقية رواتها، ولكن يمكن ترجيح الرواية الأولى من حيث أقدميتها. وفي سياق تسمية جبل النظيف يمكن التعريج على جبل المريخ الذي يقع في الجهة الجنوبية لجبل النظيف، حيث إن تسمية المريخ حديثة وربما أطلقت على هذه المنطقة التي يقع فيها بسبب بعدها عن قلب العاصمة عمان. كما أن هناك رواية أخرى تشير إلى التسمية الأقدم بجبل المريخ رواها الشيخ محمد الرشيد العورتاني المولود عام 1897 للميلاد، وفي روايته قال إن هذه المنطقة كان يطلق عليها اسم قبيب الغولة، وإن التسمية قديمة جدا في المدينة، وربما أطلقت لمجرد حكاية شعبية لموضع معين تعيش فيه الغولة، حيث إن القبيب تصغير قب أي مكانا فارغا ومنتفخا، وربما ظنوا أن الغيلان تختبئ فيه.

هناك في الجهة الشرقية من عمان يضج بالحياة والناس جبل نظيف الذي يحضر كواحد من جبال عمان التي تشكل ذاكرة المدينة الشعبية وامتدادها الإنساني، ليس كحي سكني جامد، بل هو تجليات مساحة حية تتقاطع فيها حكايات الناس مع تفاصيل المكان، حيث الأزقة الضيقة تعانق البيوت المتلاصقة، وحيث تنبض الحياة ببساطتها وصدقها. وقد نشأ جبل النظيف في سياق التحولات العمرانية التي شهدتها عمان خلال النصف الثاني من القرن العشرين، فاحتضن موجات من القادمين بحثاً عن الاستقرار والعمل ليغدو نموذجاً حياً للتنوع الاجتماعي تتجاور فيه العائلات وتتشارك تفاصيل الحياة اليومية، من صوت الباعة في الصباح إلى دفء الجلسات المسائية على عتبات البيوت. وأهل جبل النظيف هم مرآة المكان هناك بالبساطة والصبر والتشبث بالحياة رغم التحديات، حيث تتشكل العلاقات على أساس الجيرة والتكافل، ويعرف الناس بعضهم بعضاً لتبقى الروابط الإنسانية أكثر رسوخاً من أي تبدل عمراني. وفي جبل النظيف، ورغم محدودية المساحات والخدمات، يظل الجبل محتفظاً بروحه كحي يعكس وجه عمان الشعبي، ويختزن في تفاصيله الصغيرة معنى الانتماء، حيث لا تقاس الحياة برفاهها بل بعمقها الإنساني. ما يميز جبل النظيف حميمية الحياة الحقيقية والعلاقات الاجتماعية فيه، فالذاكرة هناك ليست محفوظة في متحف، بل في تفاصيل الحياة اليومية، في الدرج الذي جلس عليه الكبار يتبادلون الحديث، في الباحات الصغيرة لألعاب الأطفال والشباب، وفي عتبات البيوت وواجهات الدكاكين والأزقة الضيقة النابضة بخطوات الناس فيها، وفي كل زواياه التي تحمل سجلات وقصصا وحكايات عايشها أهل الجبل، يعودون إليها كلما ضج بهم حنين الذكريات ليجدوا فيها أرواحهم المتعلقة بكل تفاصيل جبل النظيف الذين هم فيه يعيشون. كان جبل النظيف في بدايات إعماره مكاناً جاذباً للناس لهدوئه وإطلالته وبعده عن الضجيج، يأتونه للتنزه كأنه مكان للنقاهة، فاختاره البعض مكان إقامة واستقرار، حيث سكن الجبل مسيحيون تواجدوا بكثافة عند بدايته من ناحية وسط المدينة، وكذلك سكنته بعض العائلات الأرمنية، كما أقام فيه الشركس، حتى إن اسم مسجده الرئيس كان يسمى باسمهم مسجد الشركس. كما سكن جبل النظيف عائلات من المدن الأردنية الأخرى، من جرش أو الكرك أو السلط وغيرها، خصوصاً وأن بعضهم كان يعمل في شركة الكهرباء أو شركة الدخان، اللتين كانتا تقعان في منطقة رأس العين المحاذية للجبل، وربما تكون المنطقة جزءاً منه، كما أن مقر النادي الأهلي كان في منطقة رأس العين، وكذلك كانت توجد مدينة للألعاب الترفيهية كان يقصدها الناس من جبال مختلفة ومحافظات متنوعة. وقديما كان سيل عمان يبدأ من أطراف الجبل حيث منطقة رأس العين، وكان جبل المريخ ومن ثم مخيم الوحدات يحدان طرفه الآخر، وتربع على تلته العلوية الملاصقة للمقبرة الإسلامية مسجد طارق بن زياد الذي أصبح أبرز معالم الجبل. ولكن مع النكبة الفلسطينية والوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية، بدأ الكثير من أبناء الضفة الغربية

يسكنون المكان بسبب قربه الشديد من وسط البلد الذي كان يذهب إليه سكان الجبل سيراً على الأقدام ذهاباً، ويستقلون السرفيس إياباً بسبب شدة طلوع المصدار الذي كانت تتفرع منه طلعة الجبل. وبعد ذلك بسنوات، وفي ظل هزيمة حزيران وخسارة الضفة الغربية، تدفق الكثير من سكانها إلى الأردن، فقطن الآلاف منهم جبل النظيف، واستثمروا السفح الواصل بين منطقة رأس العين ومقبرة المصدار الإسلامية، حتى إن تلك المنطقة أطلق عليها مجازاً اسم مخيم محمد أمين. تلك المنطقة قطنها الناس دون إذن إشغال أو شهادات تسجيل أو أي أوراق تثبت الملكية في الحي، فيما المنطقة الواقعة بين طلوع النظيف وجامع الشركس امتلك قاطنوها وثائق تسجيل رسمية. ويقدر عدد سكان حي محمد أمين بحوالي 54,000 نسمة، بينما تعداد جبل النظيف يصل إلى حوالي 120,000 نسمة. ولصعوبة جغرافية منطقة جبل النظيف، فإنه مثل بقية جبال عمان تكثر فيه الأدراج، حيث تقوم المنازل بجوار تلك الأدراج، حتى إنه يمكن أن يطلق على تلك البيوت هناك بأنها منازل الأدراج. ويبقى جبل النظيف حافظاً لتاريخه ولذاكرة الناس فيه، فهو يعد رمزاً لمرحلة من تاريخ نشوء وتطور مدينة عمان. إنها فترة زمنية تعود إلى البدايات الأولى، كانت فيها المدينة أكثر بساطة وأقل ضجيجاً وأدفأ قرباً، مع تلقائية في العلاقات الاجتماعية وأسباب المعيشة والقيم الراسخة التي تحدد بوصلة التماسك والتسامح والجيرة الطيبة بين الناس هناك. ومع مرور الزمن وتوسع عمان وتغير ملامحها والزيادة في سكانها، فإن جبل النظيف بقي في مكانه الحميمي شاهداً حياً على مراحل تغير المدينة، محتفظاً بجوهره البسيط يتنفس الذاكرة والحياة الراضية القانعة، وهو يتطور ويقاوم النسيان باشتعالات نبض أهله الذين بقوا متمسكين به ومتماسكين فيه، يعبرون عن المعنى الحقيقي لتحيا الحياة. هو ذا جبل نظيف، هنا لا تقاس الأشياء بمظاهرها بل بما تحمله من معنى. هنا جبل يحمل في داخله عالماً كاملاً من الحكايات، حيث تتشكل الحياة من تفاصيل صغيرة لكنها عميقة، بابتسامة الجار وضحكة الطفل وأضواء البيوت التي تعانق السماء. جبل النظيف مكان يعلم ساكنيه كيف يصنعون من القليل حياة، ومن الضيق اتساعا، ومن التحديات قوة، ويبقى شاهدا على مجتمع عماني يصوغ من المكان بيتا، فيكتب بمداد الخير قصة تروى عنوانها الألفة وطيب الحياة. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. جلالة الملك يؤكد ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الإماراتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. الولايات المتحدة تدرس توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد بين 10 أيام وأسبوعين. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة. الرئيس الأمريكي يقول أن مجلس السلام توصل لاتفاق تاريخي ينص على نزع سلاح حركة حماس. وفي الختام، أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2 مليون سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
7: وأنت الزمن،
6: أنا الحرف
7: وأنا الكلمة،
6: أنت العطاء
7: وأنت الأمان،
6: أنت التاء
7: وأنا التأنيث.
6: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
8: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. وكما عودناكم وتعودنا معكم أصدقائي المستمعين على طريق الخير والعطاء، نلتقي دائما وأبدا. أصدقائي المستمعين، في مساحات العمل حيث تتقاطع الحقوق مع التحديات وتتشكل ملامح العدالة الاجتماعية، تبرز المرأة كصوت لا يلين

0: وإرادة تسعى دائما إلى التغيير الحقيقي. في تاء التأنيث دائما ما نقترب من تجارب نسائية صنعت الأثر الطيب وكتبت حضورها في ميادين كانت حتى وقت قريب حكرا على الرجال فقط. ضيفتنا اليوم في تاء التأنيث اسم نقابي أردني ترك بصمته بوعي ومسؤولية وأسهم في تعزيز حضور المرأة داخل الحركة النقابية، مدافعة عن حقوق العاملين ومؤمنة بنفس الوقت بأن العدالة تبدأ من صوت يسمع وخطوة لا تتراجع. نرحب وإياكم أصدقائي المستمعين بضيفتنا العزيزة من خلال هذه الحلقة من برنامج تاء التأنيث النقابية الأستاذة رنا أبو لوحة، رئيسة لجنة المرأة العاملة في النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات. نفتح معها حوارا حول الرحلة، تحديات ومعنى أن تكون المرأة فاعلة في قلب العمل النقابي. أهلا وسهلا بك معنا سيدتي.
1: أهلا وسهلا فيك ستي،
0: يعني بنرحب فيك دائما وأبدا كما كل النساء في هذا الوطن العزيز، هذا الوطن الحبيب والذي تتشارك فيه المرأة مع الرجل في بنائه ونمائه دائما وأبدا. أهلا وسهلا فيك معنا، وأنت اسم لمرأة أردنية نقابية عملت بجهدها طوال هالسنوات الماضية وما زلت، يعطيك الصحة في دائما تحقيق العدالة وتحقيق ما نصب إليه كنساء في هذا الوطن الحبيب. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك ستي.
0: يعني إذا أردنا أن نتحدث عن النساء الأردنيات أو تحديدا المرأة الأردنية في عالم النقابات، دائما ما يتبادر أمامنا اسم الأستاذة رنا أبو لوحة. لكن قبل أن نتحدث عن هذا الجزء الهام جدا، طبعا دائما ما نسعى للتعرف أكثر وأكثر على شخصيات تاء التأنيث، نساء تاء التأنيث اللواتي يشكلن حالة من التفرد بالتميز والنجاح والعمل والجد والصبر والشجاعة في كثير من الأحوال في كل مجالات العمل اللواتي يعني عملنا بها. إذا أردنا أن نتعرف أكثر وأكثر عن رنا أبو لوحة كما تحب أن تعرف عن نفسها، تفضلي.
1: أولا يسعد أوقاتك ويسعد أوقات مستمعينك على البرنامج المميز اللي بدأ بتاء التأنيث اللي يختص بالمرأة، وهذا إشي شرف عظيم لأنه كتير كبير إنه يكون في إشي مخصص للمرأة، إنه فقط المرأة. نعم هو الرجل شريك، بس برنامجك جدا مميز ورائع، وإنه عم بيحكي بسيدات بمجتمع يبرز دورهم ويعطيهم حقهم. بداية يعني الواحد صعب يحكي عن حاله، بس أنا بلشت زي أي امرأة أردنية في بيت عادي بيحمل قيم وتقاليد. حياة العملية ببلشوا من محل سكرتارية، مباشرة تعينت بشركة اتصالات أردنية اللي كانت اسمها اتصالات سلكية ولا سلكية قديما، اللي هي حاليا شركة أورنج مع سيد رسلان ديرانية اللي كانت مملوكة بالكامل للحكومة. وبلشت عملي طبعا أنا أول شيء بالبداية بلشت عمل بعدين كملت دراسة.
0: نعم، وهذه نقطة يعني نتحدث عنها أكيد مهمة جدا، تفضلي. نعم،
1: يعني هو أنا كنت في البداية حدا كتير عملي.
0: نعم،
1: الدراسة كان طبعا واحد من الأساسيات بحياتي، بس شغفي للعمل كان أكتر، يعني أنا حدا متطوع دائما، فقلت ببلش بالعمل وبشوف إيش بيناسبني وبعدين ببلش بكمل دراسة. والدي رحمة الله عليه كان أكبر دعم وعون لي بهذا الموضوع، تستعيشي فساعدني أوكي بس لازم تكملي دراسة، والحمد لله كملت. يعني حاليا معي ماجستير إدارة موارد بشرية،
0: ما شاء الله.
1: متابعتي طبعا بعملي ومساعد زملائي بالعمل خلاني أميل لهذا الاتجاه اللي هو العمل النقابي.
0: جميل جدا. أتحدث عن هذا الجهد وهذا العمل وهذا التطوير سواء للذات أو لمن يحيط بك عزيزتي رنا. يعني أنت بدأتي وأنت على مقعد دراسة المدرسية وعملتي منذ الصغر، وهذا يعني جزء يمكن في إشارة ورسالة لشبابنا وشاباتنا في هذا الوقت الذين يحصلون على أعلى درجات العلم ويبحثون دائما عن الوظيفة، ويمكن الوظيفة لا تكون هي المتاحة، ولكن بإمكاننا أنه إحنا كما نقول نبحث ونحاول في ظل كل هذه الظروف الصعبة أن نجد منفذ ضوء بآخر النفق، يمكننا أن نخرج إلى أوسع الأبواب أوسع النوافذ. نقطة أنك وأنت على مقاعد الدراسة أنك تعملي، هذا يعني ماذا يعطينا، ماذا يؤشر هذا الحراك أنه نحو العمل ونحو بناء الشخصية الاستقلالية فيها؟ أستاذ رنا ماذا تقولين؟
1: هو الإنسان إذا بده يعمل إشي بحياته بيعمله وبصير عليه بيعمله، لأنه لما بيكون عندك شغف بموضوع معين بحياتك لازم تعمله، لازم تستمر عليه.
0: نعم.
1: ما توقف عن نقطة معينة بحياتك.
0: نعم.
1: ماشي، بلش، ممكن تبلش عمل بعدين ترجع باك اب لورا شوي انه انا بدي اكمل دراسه، لانه ايش احنا اكيد بنعرف انه بدون شهادات او بدون
0: صحيح
1: علم الانسان ما يعني ما بيسوى شيء صراحه.
0: نعم.
1: فاصرار الانسان دائما وبيعرف وين بده وين بيوقف هو الخطوه الاساسيه يعني بدهم بيقولوا الانطلاقه بحياته.
0: نعم. وأنه يعني دائما يبحث عما يتطلع إليه ويحلم به.
1: وفعليا أنا كان زملائي بالعمل حتى كمان معي يعني جزء كبير منهم كانوا على مقاعد الدراسة.
0: نعم.
1: هذا كمان يعني عمل لي داعم أكثر، وإدارتي دعمتني كمان بنفس الوقت أنه ما عندنا مشكلة تكملي دراستك، لأنه أنت عارفة أي منصب بدك تروحي عليه أو موقع إداري
0: يحتاج إلى درجات عليا.
1: نعم صحيح.
0: نعم رائع.
1: الحمد لله.
0: نعم. إذن يعني علاقتك بعالم العمل بدأ مبكرا منذ الصبا.
1: نعم.
0: كما نقول، والأهم أنك أكملتي دراستك الجامعية وحصلتي أيضا على درجة الماجستير.
1: الحمد لله.
0: من هنا ندخل في عالم قضايا العمل والعمال، متى بدأ هذا الوعي للأستاذة رنا أبو لوحة بقضايا العمل والعمال؟ لأنه يعني بصراحة إحنا عندما نتحدث يعني عن المرأة النقابية لا نجد الكثير من الأسماء أستاذ رنا، قلة من السيدات اللواتي عملنا في هذا المجال. متى بدأ هذا الوعي؟
1: يعني بدنا نحكي، أنت حكيتي كلمة جوهرية جدا وهي مفصل الحكي دائما عندنا بنقاشنا بأكثر جلساتنا الحوارية، إنه إحنا عندنا الأقلية من النساء بالعمل النقابي، هو خوف، هو هيمنة الكورية، هو جهل بموضوع النقابات. يعني في كثير عوامل بتحكي. أنا بلشت عملي النقابي وقت ما صار في خصخصة لشركتي بشركة صات أردنية، صار عندنا مجال الانضمام بالعمل النقابي بنقابة الخدمات العامة. هي النقابة معنية بأصحاب البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجدت أنه بالأساس أنه أنا حدا متطوع في حياتي، حتى في البيت بالعمل بالشارع، أنه ممكن ألاقي حالي بهذا المجال. بلشت كعضو هيئة في عام 2000 وطبعا من مساعد زملائي، وبعدين صرت شوي شوي الواحد بيتعلم بالدراسة، انتي لازم تكوني عارفة بده معرفة بالقوانين.
0: نعم.
1: الاتفاقيات، كيف الواحد يدخل بالعمل النقابي، بدك تواكب التشريعات الجديدة، كيف العامل بيمكن يحصل على حقوقه. واشتغل صراحة على هذا الموضوع.
0: نعم.
1: بعدين اتطور الموضوع، صار لي منصب، صرت عضو في هيئة عامة في نقابتي، وبعدها صرت عضو هيئة إدارية بنفس النقابة.
0: نعم.
1: ومن عضو هيئة نقابية إلى رئيس لجان المرأة بنفس برضو نقابتي، وطبعا وبعدها صرت نائب رئيس النقابة بعام 2010. يعني كانت 10 سنوات.
0: نعم.
1: صراحة العمل مو سهل، أو إنك تتعرفي على عمل معين بدك يعني حتى تدخلي بطبيعة الوضع الطبيعي أي عمل بدك 6 أشهر لسنة تتعلمي هذا الإشي.
0: صحيح.
1: بس العمل النقابي بابه كتير وسع، مو شوي.
0: نعم.
1: لما بدك تفصلي كل شيء بالقانون.
0: نعم.
1: وكل شيء بالاتفاقيات، بعمل الشركات، بقوانين كل شركة، يعني بده وقت.
0: نعم.
1: مش سهل إنك
0: بده معرفة واطلاع واسعين.
1: بده معرفة 100%، لأنه صراحة بالعمل النقابي أساسه المعرفة.
0: صدقتي. يعني كأي عمل، ولكن هذا العمل يمكن تحديدا لأنه فيه أمور قد تكون نوع من نقول أمور شائكة جدا، لأنها تختلط ما بين العمل وبين القوانين وكل ما يحيط بأي زاوية من زوايا العمل الذي نتقنه. يمكن ست رنا يعني بداياتك لم تكن سهلة، وأكيد كان هناك في تحديات، وأنت ذكرتي أنه وأنا يمكن أكدت عليه أنه نحن لا نجد أسماء نساء نقابيات كثيرا في الأردن، على الرغم من أنه المرأة الأردنية دخلت سوق العمل في بكافة مجالاته، يعني كل مجال قد تجدي امرأة هناك تعمل فيه، حتى لو كان في بعض الأحيان في بعض الأعمال التي كانت حكرا بالفعل على الرجل، ولكن المرأة الآن دخلت هذا السوق وأبدعت، خصوصا بالمعرفة والاطلاع والثقافة وحتى من خلال الشهادات المتخصصة لها. لكن هذا التحدي بالنسبة لرنا أبو لوحة، أبرز التحديات اللي واجهتها في البداية، ومن ثم كيف كانت هذه الطريق؟ هل كانت من الصعوبة بمكان أنك تعاملتي معها من خلال هذه المعرفة وتطوير الذات والتدريبات، أم ماذا؟ تحدثي لنا عن هذه التجربة تحديدا.
1: يمكن دخولي بعد ما خلصت يعني كان دوري اني رئيس لجان المرأة بالنقابة، وهيأني اني اكون رئيس لجان المرأة بالاتحاد. يعني انا كنت رئيس لجان المرأة لمدة دورتين متتاليات في نقابتي، وبعدها على مستوى الاتحاد. هذا خلاني شوي اكون اقوى، لانه التحدي مرات ما بيكون سهل صراحة.
0: نعم.
1: انت عم تشتغلي بمؤسسة كلها رجال فعليا، ومرات يعني الرجال عندهم نظرة للست انه شو جاي تعمل.
0: نعم
1: فعليا. بس يعني انا احكي لك شيء صراحة، انا بعتبر قصتي قصة نجاح، لانه انا اصلا من وقت بلشت بالعمل النقابي كان يعني عندي دعم كتير كبير من رئيس نقابتي السيد خالد مرجوب، بوصله شكر كتير كبير، لانه كان كتير يدعمني بالعمل، يحكي لي اشتغلي وما عليكي انا وراكي، فهذا كان يعني يخليني امشي زي القطار وماشي صراحة.
0: نعم.
1: احكي لك يعني.
0: نعم.
1: ما كان عندي مشكلة انزل على الشارع اطلع على الشركات.
0: نعم.
1: اوقف يعني في واحدة من الوقفات كانت بالشارع، يعني لما بيجيك الدعم
0: يعني
1: من الاشخاص الصح صراحة ما بيكون عندك مجال لحتى
0: تواصل. أنا وأنا أتحدث معك، أنت الآن ذكرتي لي يعني مرحلتين حصلتي من خلالهم على الدعم، ويمكن دائما ما أقدم برنامجي أقول بنحيي تاء التأنيث أينما كانت، ونحيي أيضا من يسير إلى جانبها داعما ومساندا.
1: أكيد.
0: هذه يمكن إحنا بنحكي مثل الآفية أو مقدمة لبرنامجنا لتاء التأنيث. ذكرتي دعم الوالد رحمه الله، ذكرتي دعم الزملاء، والآن ذكرتي دعم مسؤولك ورئيسك في النقابة. هذا يمكن الدعم ما نحتاجه في كثير من الأحيان. نحن لدينا القدرات أستاذي رنا، لدينا الشغف، لدينا الطموح، لدينا التطلعات، ولكن في بعض الأحيان نحتاج لمن يمسك بأيدينا لنتقدم خطوة إلى الأمام. أهمية وجود هذا الدعم.
1: هي أنا أحكي لك شيء ستي، هو الناس لو تفهم الأشياء بالحياة صح، مثلا أنا مو جاي لأعد الرجل ولا جاي أخذ منصب الرجل بمحل معين، إحنا جايين نكمل بعض من المجتمع. لو الناس فهموا انه هاي النقطه صح، شيء نكمل بعض، لانه انا بالنهايه انت يعني احنا مكملين في لبعض، يعني انا بساعدك انت بتساعدني، احنا بنوصل مع بعض. فلما انا شفت الدعم من ادارتي بهاي الطريقه حسيت بانه يعني مو لازم اوقف، لازم اكمل. وهذا شيء كثير صراحه احكي لك اياه، يعني حتى بطريقه عملك انت مثلا بمحل عملك، يعني ممكن كلمة تقدير أو كلمة دعم بسيطة ممكن تخليك تشتغلي لقدام لسنوات.
0: نعم صحيح.
1: أحكي لك شيء، مش كل شيء دائما المادة ماشي، دائما إحنا الناس بتشتغل مثلا عشان تفتح بيوت وتساعد أهليها أو مستلزمات الحياة بشكل الوضع الطبيعي.
0: نعم.
1: بس فعليا الدعم المعنوي له
0: مهم
1: اثر
0: جدا
1: كتير كبير علينا احنا كستات.
0: نعم، كم من كلمه رفعت من اسهم الانسان ومعنوياته استاذه رنا. كلمه شكرا دائما يمكن مهمه جدا، كلمه يعطيك العافيه مهمه جدا في عملنا.
1: أكيد.
0: خصوصا يمكن نحن السيدات اللواتي دائما ما نميل الى، حتى رغم قوتنا في العمل نحتاج الى هذه.

0: طبعا
1: هذه العاطفة نحتاج إلى هذه الكلمات. كل عامل يحتاج إلى هذه الكلمات مهما كان، يعني حتى يعني في بعض الأحيان رؤساء دول يحتاجون إلى كلمة شكرا ليتقدم أكثر وأكثر ويعمل بصراحة. نقول دائما هذه التجربة يمكن بنت شخصية رنا أبو لوحة بطريقة فيها امتياز، حققت من خلالها كثير من المكاسب. مكاسب هو قربك للمرأة العاملة، قربك لجسم النقابة، قربك أيضا لشخصيتك المطواعة المتطوعة الشغوفة العاملة دائما. من خلال بناء هذه التجربة وصناعة حضورك الذي يمكن لمسناه كثيرا أستاذي رنا، يمكن كان لدينا تواصل مع حضرتك على مدار أشهر ماضية حتى نحصل على هذا اللقاء، حتى يعني الحمد لله تمكننا من أنه نتحدث معك ونتعرف على هذه التجربة الفريدة لامرأة أردنية رائعة. أنا أقول دائما النساء الأردنية رائعات. كيف استطعت أنك تثبتي حضورك داخل العمل النقابي؟ ما هي الصفات اللي بتعتقدي أنها صنعت منك قيادية نسائية نقابية؟
0: أول إشي إيمان الإنسان بالعمل اللي بيشتغله بخليه يوصل دائما، هذا أول إشي. فريق العمل اللي بتعملي معه كمان جزء من الوصول. اللجان اللي كنت أنا مسؤولة عنها أعطتني مسؤولية كتير كبيرة، أول شيء اتجاه الناس اللي عم بشتغل معها، اتجاه الموضوع اللي عم بشتغل عليه، اتجاه المجتمع، لأنه إحنا كان إلنا إحنا عم نحكي عن دورنا كنقابيين اتجاه عمالنا وعاملاتنا. بالنهاية لما أنا بدافع عن عامل أو عاملة أو بجيب له مكسب، أنا بعتبره إنجاز حتى لو كان إشي بسيط.
1: نعم.
0: لما بنبني قدرات السيدات العاملات عن طريق التدريب أو ندخلهم ضمن برامج معينة أو نساعد مثلا سيدات بمشاريع صغيرة أو نعمل مبادرة بسيطة جدا بمحافظة تعمل صدى كتير كبير، تحسس الناس بقيمتهم بوجودهم، هذا نعتبره إنجاز شو ما كان مستوى هذا الإنجاز. لأنه أنا بعتقد يعني هي كلمات يمكن فلسفة بالحياة، إنه قليلا مستمر خير من كثير منقطع.
1: نعم.
0: ومرات البصمة هاي الصغيرة تعمل كتير صدى عند الناس.
1: نعم.
0: كبيرة. وأهم نقطة بركز عليها دائما بحياتي صراحة، لو الإنسان بقرأ صفحة باليوم هو عرف التسلح تبعنا هو التعليم، العلم.
1: نعم.
0: المعرفة النقابية، المعرفة بالأمور هي أهم نقطة بهاي الحياة، وهي جزء من الصفات يمكن اللي خلت زي ما أنت حكيت إنه الإنسان يوصل لمرحلة معينة بالاتحاد ودعمه زي ما حكيت لك برئاسته برئاسة الاتحاد ورئاسة النقابة، كله هذا كان وحبي للعمل أكيد. هذول يمكن بعتبرهم جزء أساسي وإني أكمل بهاي المسيرة.
1: نعم. يمكن وأنا بتابع السيرة الذاتية وتابعت جيدا الأعمال التي قمت بها على مدار هذه السنوات أستاذ رنا، كان لديك العديد من الأعمال تعلقت بتقديم المساعدات للسيدات ومعرفة مشاكلهم، وضع برامج خطط لمساعدة المرأة العاملة الأردنية. دعينا نتحدث عن واقع وحضور المرأة داخل النقابات من خلال تجربتك الشخصية، ومن ثم نتحدث عن هذه البرامج وهذه الخطط التي عملتي عليها.
0: انت يمكن تعرفي كل لجان المرأة اكيد.
1: نعم.
0: في مستوى الأردن كلهم همهم واحد بالنهاية، احنا ما بنشتغل شيء نشتغله تعاوني مع أكثر من جهة، أو شيء نشتغل عن طريق الاتحاد، طريق اللجان، عن طريق وزارة العمل اللي هي الحامي للعامل.
1: نعم.
0: وعن طريق مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لأنه إحنا لنا دور كتير كمان كتير كبير مع مؤسسات المجتمع الخارجي كمان.
1: صحيح.
0: ودورنا طبعا كمان مع مجلس النواب، لجنة المرأة مجلس النواب. اشتغلنا بالبداية على القوانين العمل في قوانين كانت تمس المرأة يعني غير منصفة كانت صراحة بالنسبة لها، وخاصة موضوع الحضانات، إجازة الأمومة، إن العام يحتفظ بحقوقه، تشغيل المرأة، هذول كلهم اشتغلناهم مع بالتعاون مع كل الجهات اللي ذكرتها. والحمد لله قدرنا بإدارة الاتحاد إنه نعدل هاي القوانين ويصير في صوت للمرأة وإلها حق وتاخذ دورها وتعرف شو إلها واجبات وحقوق. هذا أول شيء. اثنين، إحنا اتجاه المجتمع، مسؤوليتنا اتجاه المجتمع وبالذات المرأة. إحنا وصلنا كثير محافظات لقينا إنه المرأة ما في شيء يدعمها خاصة في المشاريع الصغيرة. أخذنا هاي البادرة واشتغلنا عليها مع أكثر من سيدة، والحمد لله هلأ سيدات عندهم مراكز بيع الحمد لله. وكمان بدي أرجع لنقطة بهاي المحافظات، الست هناك شوي لأن يمكن صعوبة وصولها أو صعوبة معرفتها بالعمل النقابي، بيكون في نوع من عدم المعرفة.
1: صحيح، ما في وعي بحقوقهم. نعم
0: نهائيا للاسف. يعني احنا حتى على مستوى احسن لك شيء، احنا عم نعمل عمليات تدريبيه لكل الطلاب، طلاب الجامعات، حتى احنا بلشنا بتدريب طلاب الجامعات لانه التقينا انه طلاب الجامعه يعني العمل النقابي لازم يبلش بالجامعات، ما يبلش بس بالعامل، لانه انت بالنهايه انت جاي على سوق عمل يا عامله او عامل، لازم يكون عندك معرفه قبل ما تدخلي على سوق العمل شو بدي اوقع. العقد بدي اوقع عليه، بدي اعرف واجباتي وحقوقي اتجاه الشركه اللي رايح عليها، واعرف واجبات وحقوق الشركه اتجاهي. للاسف الشديد هذا الناس لسه عم تجهله. احنا حاليا عم نشتغل عليه، تقريبا دربنا صرنا مدربين فوق الست 7000 طالب بهذا الموضوع.
1: رائع.
0: خلال فترة قصيرة جدا الحمد لله، وهذا يمكن أنا بعتبره نجاحنا باستمراريتنا بالعمل النقابي وإظهار العمل النقابي، لأنه العمل النقابي الناس بتعتبر أنه بس صراخ وأقعد أعمل أتاوش أنا والشركات أو لا، العمل النقابي هو عمل تعاوني مشترك.
1: نعم نعم.
0: أنا بالنهاية بدي أنجح الشركة وبدي أكسب عمالي مع بعض، فإحنا مشتغل يعني نحكي وين تو وين في العادة، إنه إحنا الاثنين بدنا ننجح.
1: صحيح.
0: وبالنهاية أنا بهمني استمرارية هاي الشركات، لأن هاي الشركات طول ما هي مستمرة طول ما هي الناس عم تشتغل.
1: نعم، يعني يمكن هاي نقطة جوهرية إنكم تبلشوا مع الشباب مع الطلاب.
0: أكيد.
1: لما تدربيهم ويكون لديهم هذا الوعي بحقوقهم بقوانين العمل، عندما يخرجون إلى سوق العمل يكون لديهم هذه الدراية ليكونوا يعني محصنين، يعني عارفين ماذا لهم وماذا عليهم، ولا يدخلوا في بعض بتعرفي بعض المشاريع اللي بتكون مضللة للشباب وبيتم هدر حقوقهم وبتضيع يعني للأسف بدون أي ضمان لهم. أتحدث عن هذا التوجيه وهذا التدريب للنساء، خصوصا النساء في المحافظات في الأرياف ست رنا. يعني يمكن أنت ذكرتي نقطة جوهرية، حتى هذه اللحظة على الرغم من هذا التكاتف سواء من مؤسسات الدولة أو من مؤسسات المجتمع المدني أو من خلال التشاركي من بعض المنظمات الدولية لإيجاد مثل هذه التدريبات، ما زالت المرأة كما نريد فيما يتعلق بالوعي الحقوقي لا يوجد، ما زالت هناك في معلومة ناقصة أو منقوصة أو لا تجد نفسها على إلمام بهذه الحقوق، فهذا جزء هام جدا أنكم تعملون عليه.
0: هذا ستي مش بس هذا عملنا الرئيسي.
1: نعم
0: هو عملنا الرئيسي لأنه التدريب صراحة. نعم. التوعية، تثقيف لعمال.
1: نعم.
0: لأنه بدون تثقيف ما حيكون عندهم أي مبادرة أو أي عمل معين، وللأسف صراحة يعني بيعز علي أحسي هذا الإشي، طلابنا معرفتهم يعني ما بيعرفش يعني عمل نقابي للأسف.
1: نعم.
0: إحنا صحيح اشتغلنا عليه والحمد لله، هلأ الدنيا يمكن عن زمان تغيرت، هلأ صار في وعي
1: المعرفة موجودة. نعم
0: بالضبط، وكل حضور دورات اللي بنعملها احنا وبنرتبها سواء كانت وجاهيه او عن طريق مواقع التواصل او حتى في المحافظات اللي بنطلع لها، الحمد لله لقينا اقبال كثير كبير، لان الناس حابه تعرف شو يعني عمل نقابي، عم بيشوفوا التغيير صراحة. نعم. الاتحاد عم بحط بصمته حاليا بكل المواقع.
1: نعم.
0: بوزارة العمل، بمجلس النواب، بعمل سوى الدولي، توقيع اتفاقيات الخارجية، ويمكن ما بعرف إذا بتعرفوا ولا إحنا في اتفاقية 190 اللي معنية ب التحرش عم نشتغل عليها حاليا، واللي كان أصلا ما كان لها دور بالقانون.
1: نعم.
0: وحاليا صار لها يعني جزء، عم نحكي عن تحرش بيئة العمل، صار في نص واضح وصريح بيحكي بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: والحمد لله يعني عم بنحاول شوي شوي يعني.
1: نعم.
0: مع الاستمرارية زي ما حكيت لك وتنسيق الجهود مع الجميع، وراح ان شاء الله انه نوصل. نعم. لاكبر شريحة بهذا المجتمع. نعم. لتدريبه.
1: نعم.
0: لانه كثير مهم ندرب العالم.
1: نعم.
0: وخاصة يعني انا كنت زمان صراحة احسن لك شيء، كان عندي يمكن كما حكيت لك الشيء، كان عندي هدف وانا صغيرة ادرب. فعليا انا اشتغلت على هذا الموضوع وظلت مشتغل عليه، ويمكن المنظمات الدولية كمان برئاسة الاتحاد ساعدونا انه بدعمهم انه نبلش بالبرامج تبعتنا، والحمد لله وصلنا للهدف اللي احنا نرجو لإله، وان شاء الله انه نكمل هاي المسيرة، لانه مسيرة صراحة مش سهلة
1: وما زالت. يمكن عندما نتحدث عن هذا الجانب، يمكن أستاذ رنا عندما ننظر إلى نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ما زالت ضئيلة، يعني ليست كما نرجو ولا كما نصبو كما نقول، بفعل الكثير من العوامل لن نستطيع أن نتحدث عنها، ولكن أتحدث عن هذه الجزئية أنك تهتمين من خلال تدريباتك، من خلال عملك كرئيسة لجنة المرأة العاملة في النقابة العام للعاملين، أنه تأخذي بيد تلك النساء للتوعية والتثقيف. ويمكن أنا توقفت عند جملة رائعة تحدثت من خلالها عن تعزيز الحوار الاجتماعي، هذا الحوار اللي بتدخلي فيه مع السيدات والشباب سواء من خلال التدريبات أو لقاءات أو ورشات العمل، ويمكن هذا يعني جلالة الملك دائما ما بيأكد عليه، هذا التكاتف وهذا الحوار على أن يفضي إلى حلول إيجابية على الأرض، يعني تكون لصالح الشباب وصالح المرأة أيضا في سوق العمل، ماذا تقولين؟
0: أنت حكيتي كلمة يعني الحوار الاجتماعي، إن إحنا من وقت بلشنا بالعمل نقاب واحد بالنادي بالحوار الاجتماعي، وسيدنا من أول الناس اللي ركزوا على هاي النقطة بالذات، إنه الحوار الاجتماعي. بالحوار الاجتماعي الناس بيكون في تنظيم أكثر للعمل بشكل أفضل، وبتنحل مشاكلنا دائما بطريقة هادية، وبعمل كمان على استقرارية واستمرارية العمل. فبداية إحنا بنركز ببداية عملنا مع الطلاب إنه الحوار أهم نقطة ببداية عملك.
1: نعم.
0: لأنه إذا أنت ما عندك طريقة للحوار أو للتفاوض أو لهذا العمل، أنت ما رح تستفيد بالنهاية. فإحنا طلابنا بتدخلوا عنا زي ما بتقولي، زي ما كنا من مدخلات ومخرجات، بتدخلوا بطريقة وبطلع الحمد لله بطريقة تانية، إنه الحمد لله إحنا قدرنا نوصل عن طريق الحوار معهم بكثير أساليب. يعني إحنا حتى بحكي لك مش بس على مستوى طلابنا أو عاملاتنا، إحنا على مستوى الشارع.
1: نعم.
0: على مستوى البيوت، بأي قعدة بأي جلسة بننادي بهذا الموضوع. على مستوى البيت يعني، أنت حتى مرات الواحد وأولاده بده يتحاور، يعني إذا أنت شديتي وهو شد مش حتستفيدي بالنهاية، بالنهاية رح يعمل بده إياه. فالحوار أساس الحياة.
1: نعم صحيح.
0: فعشان هيك إحنا بنحب النادي بهذا الموضوع كتير ونركز عليه، لأنه كل شيء بصير يعني بدنا ناخذ كل شيء بطريقة الحوار.
1: نعم.
0: مش بالمشاكل أو إنه
1: صحيح.
0: حتى بنعمل مفاوضات مع أي شركة من الشركات مثلا بنفاوضها، أو إن عندنا حقوق لعمالنا أو تجينا مشاكل عن طريقهم. يعني بالنهاية زي ما حكيت لك في البداية، إنه إحنا بيهمنا عمل استمرارية الشركات، وانت عارف هذا اقتصاد.
1: نعم.
0: بلد.
1: نعم.
0: مش عم بحكي على شركتي او شركة اي شخص معين، هذا اقتصاد بلد بده يمشي بالنهاية
1: صحيح لصالح الوطن وصالح البلد. نعم
0: 100%.
1: نعم
0: 100%.
1: نعم. ست رنا، يعني يمكن عندما نتحدث عن وجود المرأة في مواقع صنع القرار وأيضا في موقع القرار النقابي، احنا نتحدث عن نقابية، الفرق اللي ممكن تصنع المرأة حين تكون هنا في هذا الموقع تحديدا بالنسبة للمرأة؟
0: والله لو تركونا المجال نعمل كثير. يمكن أول شوي كان صعب إنه وجود مرأة في مواقع صنع القرار، بس الحمد لله هلا إحنا تقريبا عندنا رئيسة نقابة، عندنا رئيسة لجان مرأة، عندنا زميلتي داليا وعندي زميلتي بشرى سلمان، فالحمد لله بلشنا. أنا يمكن بدي أركز على نقطة شوي، إنه إحنا بننادي دائما إنه يكون في 30% تمثيل للكوت النسائية. أو مثلا إنه ليش في رجال دائما هون؟ لازم نركز على نقطة كتير مهمة، الكفاءة.
1: أحسنتي.
0: لما الإنسان يكون عنده كفاءة هو الشخص المعني، كان رجل أو مرأة بهذا الموقع.
1: نبحث عن نوع، يعني نوعية فيها من الكفاءة التي تدير المرحلة.
0: 100% ممكن أحط لك 30% من تمثيل نساء و 70% تمثيل رجال، بس ما عندي الحد اللي يقدر يقود العملية. أنا ما استفدت في النهاية، فأنا كتير بركز على إنه الناس يكونوا موجودين بهالمواقع، مواقع تكون عندهم كفاءة عالية، لأنه كفاءتك بتحدد أنت وين تكون بهذا الموقع. وبرضه احنا برضه بنطالب وبنرجع نحكي بدنا المرأة تكون موجودة بالعمل النقابي، والحمد لله بلشنا بالاتحاد يكون لها دور، واي محفل حتى دولي او داخلي داخل الأردن وخارج الأردن عم نشتغل موضوع الجندرة انه يمثل رجل ومرأة بهذا الموضوع. والحمد لله حاليا نحن بالاتحاد زي ما بيحكوا سيف سايد بهذا الموضوع بالذات.
1: جميل جميل. يعني هناك في دائما كما نقول تحضير لصف ثاني من النقابيات الفتيات.
0: هذا بنشتغل عليه. نعم. انا احكي لك صراحه.
1: نعم.
0: لازم حتى على مستوى بالبيت بالعمل بالنقابات
1: هذا مهم جدا
0: يكون عندك صف الثاني.
1: نعم.
0: لابد من وجود صف الثاني.
1: نعم.
0: الحياه ما بتقتصر لا علي ولا على شخص معين، بالنهايه هي مسيره عمل بدها تكمل، الناس اللي بدهم يجوا بعدي لازم يعرفوا شو في قدام.
1: نعم.
0: ما بطلع هذا مش نوع من الاحتكار، هذا شغل بالنهاية، واستمرارية عمل ومكاسب عمال ومصالح عمال وعاملات.
1: نعم.
0: زي ما انت حكيتي.
1: نعم. يمكن ونحن نتابع تطورات السيرة الذاتية للأستاذة رنا أبو لوحة، كان هناك مؤخرا فعالية جميلة كان فيها ختام للمرحلة الأولى من مشروع قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولاً ومساواة بين الجنسين، وتم تكريمك من خلال هذه الفعالية، يعني تكريماً وإشادة لجهودك خلال مسيرة ممتدة في العمل النقابي، إسهاماتك أيضاً في تمكين المرأة العاملة، دفاعك المستميت دائماً عن حقوق المرأة العاملة واللي دائماً ما يفضي لتعزيز العدالة والمساواة في بيئة العمل. نتحدث عن هذا التكريم كمرآة للمسيرة العطرة الطيبة للأستاذة رنا، ماذا تقولين؟
0: بدي أحكي وشي عن إحنا دائما نحتفي بالمرأة وبنكرمها بأغلب المحافل. يمكن أحكي على الاحتفال بالمرأة بالنقابية له معنى كتير كبير أوسع مستوى الشخصي وعلى مستوى البلد بشكل عام. أنا بعتبر إنه هو رسالة واضحة إنه المرأة صار لها دور حقيقي، دور مؤثر مختلف في المجالات، وأهم العمل النقابي. وهذا التكريم صراحة خلى عندي حسسني إنه كل هذا التعب والوقت والجهد اللي حطيته بهذا المجال الحمد لله الناس عم بتشوفه، خلى عندي دافع وثقة أكبر بحالي بالناس اللي عم بشتغل معهم بالداعمين اللي حوالي. فعلا انها اثرت فيي كثير وخلاني استرجع شوي محطات من العمل اللي قمت فيه بالفترات السابقه. صراحه يمكن بلشت بشيء بسيط بعمل تطوعي كان عن طريق شركتي وانجاز، وخلاني الحمد لله اليوم اكون بموقع صنع قرار، صنع مؤثر اعطاني مسؤوليه اكبر اني اكمل هذا العمل بحافز واطور واشتغل عليه بشكل اكبر. والحمد لله وشكرا للاتحاد رئيس نقابتي ولادارتي كمان اللي خلوني اكمل هذا الشيء.
1: نعم طبعا انت تستحق.
0: اليوم كنت سبب رئيسي ببرنامج ذا التأنيث اني اكون معكم كمان لحتى نحكي عن كافة فعالياتنا حتى بما يخص المرأة.
1: طبعا يعني لكم دور كبير في إنصاف المرأة وتحقيق العدالة والمساواة في يعني حق العمل أستاذة رنا، ويمكن وأنت تتحدثين عن هذا التكريم وأنا يعني شعرت بهذا الفرح وهذه السعادة. كما قلنا يمكن كلمة شكرا لا تحتاج الكثير ولكنها تحمل المعنى الكبير فيها عمق. يمكن هذا يعني أنا أعتقد أنه كان في احتفاء لك ولكل امرأة تعمل بجد وجهد وبصبر وبشجاعة وتواصل الليل بالنهار، وذكرنا أنه العمل النقابي ليس من الأعمال السهلة، هي تحتاج الكثير من القوة، من المعرفة، من الثقافة، من المتابعة أيضا. وهذا يعني يمكن إذا أردنا نتحدث أمام المشهد العام نشاهد المرأة تعمل في هذا المجال، ولكن ما خلف الكواليس، ما الذي لا يعرفه الناس عن العمل النقابي خصوصا للمرأة، يعني هذا لابد أن نتعرف عليه، وهذه صورة من خلالك كنموذج يحتذى به للمرأة في هذا المجال. حدثينا يا سيدتي.
0: يمكن زي ما حكيتي الشيء اللي ما بعرف الناس عمل النقابي، بتشوف العمل النقابي من يمكن من برا الناس عم بتشوفه اجتماعات او مطالب، بس الحقيقي هو اعمق من هيك بكتير. الشغل النقابي فيه تعب كبير، فيه نقاشات طويله، محاولات مستمره حتى نوصل لحلول، مرتب لجميع الاطراف عشان ما نظلم اي طرف من الاطراف اللي بنتفاوض معها او بنحكي معها، حتى نقدر نحقق نوع من العدالة بين العامل وصاحب العمل. نعم. ويكون في توازن بين الجهد اللي بيقدمه العامل وبين حقوقه. بالنهاية هم الاثنين شركاء بنفس العملية الانتاجية، ونجاح أي حضرة فيه مرتبط بالتالي. السعي الدائم دائما نحن نرجع نركز على كلمة الحوار بدل من التصعيد، لأنها جدا مهمة، ونحل هاي المشاكل بطريقة هذه، لأنه بالنهاية بهنا استمرارية العمل.
1: نعم.
0: الموضوع مش صراع صراحة. نعم. هو تنظيم العلاقة بشكل أفضل.
1: نعم.
0: والكل يطلع بعدالة على هذا الموضوع.
1: نعم.
0: ماشي العدالة عند رب السماء، بس برضو إحنا بنحاول نوصل الجزء اللي يخلي كل الأطراف تكون راضية.
1: نعم أكيد،
0: الحمد لله.
1: أكيد الكل يسعى في سبيل تحقيق هذه العدالة لتكون هناك في نتائج إيجابية لبناء هذا البلد الذي يستحق منا أن نقف دائما إلى جانبه. أستاذ رنا، أتحدث عن هذا العمل كسيدة، كامرأة حاضرة على مسيرة سنوات طويلة من الجهد، حتى يعني عندما نتحدث عن رنا منذ الصبا، يعني منذ كنت في سن صغيرة وأنت تعملين في هذا المجال، أتحدث عن كيف تعملين على التوفيق، كيف تعملين على هذا التوازن بين حياتك الشخصية بين العمل العام وأنت في موقع قيادة الآن؟ تفضل.
0: هلا يمكن العمل النقابي بطبيعته بياخذ وقت وجهد.
1: أنا بتوقع 24 ساعة ب24 ساعة.
0: هو الصراحة أحكي لك شيء، هم مرتبطين يعني داخلين ببعض، العمل الشخصي مع العمل العام زي ما بقول أو العمل النقابي. نعم. كله مع بعض. وبيجي مرات على حساب الوقت الشخصي لإلنا، بس بنكون مبسوطين صراحة إنه بأي وقت ممكن ينحكى لك اطلعي مثلاً، أن بكرة توقع اتفاقية مثلاً، أن بكرة محل شغل بمحل معين بشركة معينة. نعم. توقع بوزارة العمل، فإحنا جاهزين دائماً جاهزين. فهو ماخد وقت وماخد جهد، بس هذا الجهد أنا بعتبره إنجاز، جهد حلو وجميل إنه الواحد يتعب عليه، لأنه أحكي لك شيء بالنهاية حتلاقي ثمرة هذا الإنجاز وثمرة هذا التعب اللي خلط بين العمل والحياة الشخصية.
1: نعم.
0: وأكيد إحنا بندرس في ترتيب الأولويات، بس دائما في
1: إدارة الوقت
0: 100%.
1: أكيد أكيد في بعض الأحيان يعني المرأة تجد نفسها يعني بتحمل العبء الأكبر، كما نكرر دائما، لأنها متعددة الأدوار، يعني هي مطالبة بكثير من الأدوار، كسيدة بيت، ربة أسرة، و
0: بتعرف على يعني زي ما نحكي تمسك أكثر من الشغل بإيديها
1: نعم، يمكن
0: تكون
1: هذه سبحان الله تكوينها، أنها تستطيع أن تفعل أو تعمل بأكثر من عمل بنفس اللحظة. لكن يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الأستاذ رنا أبو لوحة كنظرة ناضجة للحاضر والمستقبل في العمل النقابي، كيف ترين هذا الواقع اليوم مقارنة عما سبق من سنوات ماضية؟
0: يعني في كثير تغير أشياء.
1: نعم.
0: زي ما بنحكي إحنا المرأة هي شريك رئيسي بالحياة،
1: نعم.
0: وتعزيزها ودورها بالحياة الاقتصادية صار كبير.

0: محلات أبعد من وصولها إلى فكرة إنه أنا بدي أشتغل بالعمل النقابي، إنه أنا شو بدي أشتغل بالعمل النقابي بكرة بصيروا يحكوا، لأنه كانت الناس كتير تخلط بين العمل النقابي والأحزاب والنقابات العمالية والنقابات المهنية، فكان في صراع إنه أنا وين حكون. بس الحمد لله، يعني أنا عندي تفاؤل دائما بالوطن وبالأردن وبقيادته، إنه إحنا المرأة وصلت الحمد
1: نعم،
0: لله، في عنا
1: إرادة سياسية، نعم،
0: طبعا
1: داعمة للمرأة.
0: يعني مجلس نواب، وزراء، مرأة قيادية بشركات، مرأة قيادية بنقابة، فالحمد لله إحنا عم نشتغل على هذا الموضوع بشكل مستمر وبلشنا نشوف نتائجه، وأصلا في نتائج أصلا موجودة في الأردن من زمان، بس
1: نعم،
0: إحنا كعمل نقابي عم نشوف النتائج. يعني زي ما أنت حكيتي، تكريمها كان نقطة مصدرية لكثير سيدات كانوا موجودين، إنه أنا بتكرم اليوم على تعبي،
1: نعم،
0: على إيش اشتغلته، فعلى بصمة حطيتها بموقع معين، إنه الناس تحكي هذا والله العمل انعمل، الحمد لله اشتغلت على اشتغل عليه فلان وفلاني، واحنا عم نكمل مسيرة فلان وفلاني،
1: صحيح،
0: فهذا لحاله فخر صراحة.
1: يعني إذا أردنا أن نسألك سؤال شخصي نوعا ما، ما الذي غير فيك هذا العمل النقابي على المستوى الشخصي؟
0: غير في خلى يمكن الواحد دائما، انا حكيت لك بالبدايه صعب احكي عن حالي شوي، بس
1: نعم،
0: خلى عندي قوه صراحه
1: جميل،
0: بشخصيتي فعليا، اني لما بشوف موظف مظلوم اوقف زي الجبل فعليا، ما استنى،
1: نعم،
0: لأنه في قانون بيحميني وفي نقابة بتدعمني،
1: مظلة،
0: فهذا
1: نعم،
0: الشيء خلاني أستمر بقوة صراحة، إنه ولما بتكون على حق كمان هذا كمان بدعمك أكثر وأكثر، فالقوة والمعرفة خلوني صراحة
1: رائع
0: غير
1: جدا،
0: شخصيتي.
1: رائع جدا. الرسالة التي تحملها الأستاذة رنا أبو لوحة من خلال هذه التجربة؟
0: رسالتي لكل سيدة بهذا الوطن الجميل، ولكل سيدة سمعتنا أو ما سمعتنا، أنت قد هذا الحمل وقد المسؤولية، وإذا أعطاها المجال السيدة بتبدع، ولا توافي عن نقطة معينة بالحياة، استمري، نقطة نقطة زي ما بيحكوا بتفك حجر، وإحنا ستات مع بعض إن شاء الله إنه نقدر نوصل لإشي كتير منيح في الأردن، وتسمعوا قريبا أخبار جميلة إنه سيدة مثلا صارت مسؤولة في اتحاد معين دولي
1: نعم،
0: مش بس داخلي،
1: أكيد،
0: لأنه إحنا حاليا بنمثل كل أغلب الجهات السيدات في على مستوى العالم بمنظمات مثلا زي الاي تي سي، الاتحاد الدولي، الاتحاد العربي، إحنا ممثلين أعضاء فيه، وجودنا في لجان إنصاف الأجور، وجودنا في لجنة المجلس الاقتصادي الاجتماعي على مستوى الدولة كمان، هذا بيعطينا دعم أكبر إنه إحنا بنقدر نمثل وين ما كان لما تنعطانا الفرصة
1: نعم
0: ومنسمح لنا نكون موجودين.
1: نعم طبعا، يعني
0: وإنتي
1: هذه رسالة رائعة
0: طبعا
1: جدا. نعم، لو اخترت رحلتك بكلمة واحدة ماذا ستكون؟
0: الإصرار،
1: يا سلام،
0: يعني أنا قلت لي كلمة واحدة، أنا بلاقي كلمة الإصرار هي
1: رائع جدا،
0: اللي تقدر تتحركي فيها وين ما أنت موجودة.
1: يعني احنا سعيدين فيك يا أستاذة رنا أبو لوحة، سعيدين بهذا الإصرار وهذه القوة وهذه المسيرة، لأنه تكريم أي امرأة أردنية في أي مجال هو تكريم لكل سيدة أردنية تعمل بجد وتواصل الليل بالنهار وتحاول دائما وأبدا أن تقدم كل ما لديها لخدمة هذا الوطن. طبعا لأنه عندما نخدم هذا الوطن إحنا بنخدم أبنائنا وبناتنا وبنخدم المستقبل اللي جاي على بلدنا إن شاء الله ليكون كما نريد، الأفضل دائما،
0: لأنه أي تغيير على أي سيدة بأي منظمة كانت أو أي مؤسسة هو ونجاحها مو نجاح للشخص نفسه، هو نجاح لكل السيدات بشكل عام.
1: نعم.
0: لأنه

0: تكوني عملتي شيء يعني مستمر للحياة، مش انك بس عم تشتغلي على نقطة مصيرية في الوقت الحالي، انت عم تشتغلي شيء لقدام، فانت بتساعدي كثير من السيدات انه تتخطي مراحل معينة. يعني لما كان الموضوع نحكي مثلا زي العمل المرن، لما اشتغلنا عليه ب 2017 مثلا، كثير ساعات سيدات انه مثلا انا بقدرش، بدي اقعد شوي اعيل اهلي
1: صحيح
0: بالبيت، عندي اولاد بدي، وهذا الاشي صراحه المؤسسات ساعدتنا فيه كمان، انه وبتمنى انه كل المؤسسات بالاردن تعتمد هذا النظام، لانه اول شيء رح حيشوفوا الناس عم تعطي انتاجيه اعلى، وخاصه
1: صحيح،
0: السيدات لما انت بتكوني مرتاحه يكون عندك حضانه
1: وبخفف
0: بموقع
1: وطأة التحديات على المرأة
0: هذا
1: لدخولها
0: أكبر
1: سوق
0: تحدي
1: العمل.
0: على فكرة، لأن المرأة أفضل همها عندي أولادها،
1: صحيح
0: لما بكون أنا بحضانة بمكان عملي شيء قريب من بأريحية، فيا ريت الناس، يا ريت يعني يكون مساعدة من الشركات تساعدنا بهذا
1: نعم
0: الشيء. ووزارة العمل طبعا جهودها مشكورة جدا على هذا الموضوع، مؤسسة المجتمع المدني كانت جزء معانا كمان بهذا الشغل، والحمد لله، بس احنا بدنا استمرارية لهذا العمل صراحة،
1: نتمنى ذلك،
0: يعني
1: نتمنى
0: مش بس نوقف عند حد معين نعملنا بس لشركة او لبنك او لا، بدنا كل النموذج هذا يمثل الأردن كامل.
1: صحيح صحيح، نتمنى دائما الخير والسعادة
0: أكيد
1: للجميع ولهذا الوطن. سعيدة فيك يا أستاذة رنا عن
0: أنا سعد
1: يعني
0: بلقائكم.
1: بهذا الحديث وهذا الانطلاق، ويمكن عندما بالفعل يمكن الواحد عندما يتحدث عن نفسه قد يجد من الصعوبة بمكانه، ولكنك أبدعت وأنت تروين قصة امرأة أردنية مبدعة متميزة. يعني في ختام هذا اللقاء كما أقول دائما وأبدا، تبقى التجارب الحقيقية هي تلك التي لا تروى فقط إنما تلهم. ما بين التحدي والإصرار تثبت المرأة الأردنية يوما بعد يوم أنها قادرة على أن تكون شريكة فاعلة في صناعة القرار، وأيضا صوتا مدافعا عن العدالة والحقوق. رحلة ضيفتنا النقابية الأستاذة رنا أبو لوحة ليست مجرد مسيرة شخصية، إنما هي حكاية حضور نسائي واع في قلب العمل النقابي، وأيضا مثابة رسالة بأن التغيير يبدأ من الإيمان بالدور والاستمرار في السعي. شكرا لك ضيفتنا الكريمة الأستاذة رنا أبو لوحة، رئيسة لجنة المرأة العاملة في النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات، على هذا الحوار الجميل والثري. شكرا لك.
0: شكرا لك سيدتي، برنامجك لحاله بحكي عن لحاله بصمة للمرأة، إنه في برنامج بنحكى بهذه الطريقة. شكرا كثير لك، ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بنكون دائما مستمر معك بأي شيء أنت كمان حتى ببرنامجك بتحتاجي.
1: كل التحايا لك عزيزتي، ولكم مستمعينا الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا لزملائي فريق العمل. الزميل معتز اللون في المراقبة الرئيسة، وتحية للزميلين غاندي حداد وشادي زيادين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وللزميل رحيل الخالدي من السوشيال ميديا. إلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز تطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. جلالة الملك يؤكد ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الإماراتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. رابطة العالم الإسلامي تدين باستنكار شديد مواصلة إيران اعتداءاتها الآثمة على المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة. الولايات المتحدة تدرس توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد بين 10 أيام وأسبوعين. الرئيس الأمريكي يقول أن مجلس السلام توصل لاتفاق تاريخي ينص على نزع سلاح حركة حماس. وفي الختام، أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمل

0: به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي في الله، نحييكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وأثير إذاعة القرآن الكريم. نقدم لكم حلقة خاصة من برنامج أذن خير على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: الله على طه خير الخلق وأحلاها.
0: مستمعينا، ونحن نتحدث عن سلسلة الكون في صحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإننا اليوم سنتحدث عن نعمة عظيمة كانت في صحبة رسول الله. حديثنا اليوم عن الطعام في صحبة الرسول، فتعالوا بنا مستمعينا لأطايب الكلم.

متابعي الكرام، هل الموائد هي التي تصنع الإنسان أم القلوب التي تجلس حولها؟ هل العبرة في كثرة الطعام أم بالبركة التي يحل بها؟ إخوتي الكرام، اليوم سأتحدث عن مائدة ليست ككل الموائد. حديث اليوم عن مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نفتح بابا من بيوت المدينة، لا لنعد ما كان على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لننظر كيف كانت تلك المائدة تربي القلوب قبل أن تشبع البطون. هناك لم تكن العبرة بكثرة الزاد ولا بتنوع الأطعمة، بل باليد التي ترفع اللقمة وهي تذكر الله، وباللسان الذي يحمده بعدها، وبالقلب الذي يرى في كل نعمة منه من المنعم سبحانه. فما أحوجنا اليوم لا إلى موائد أكبر، بل إلى بركة أعظم. تعالوا بنا مستمعينا نرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على مائدته، لنرى كيف تحولت اللقمة إلى ذكر، والجوع إلى صبر، والطعام إلى عبادة، والبركة إلى مدرسة تعلم البشرية كلها. ويرافقنا في هذه الزيارة لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة المفتي الدكتور

0: علي القادري المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور،
1: أهلا بكم. يا مرحبا دكتور، أهلا وسهلا بكم، الله يجزيكم الخير.
0: دكتور علي، نبدأ أول هذه الدقائق بدخول بيت أو حجرة من حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرة صغيرة في المدينة لا يرى إلا إلى قليل من الزاد. يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللقمة بسم الله ثم الحمد بعد أن ينتهي، وكأن تلك اللقيمات حب لؤلؤ بين يديه، يأكل رسول الله ونحن الذين نشبع. أنا أتحدث هنا عن القلوب قبل البطون. سؤالي يا دكتور، النبي الكريم استطاع أن يصنع من اللقمة عبادة، تحولت موائدنا اليوم في كثير من الأحيان إلى عادة أدت بنا إلى الأمراض. نود بيان المقاصد الإيمانية التي تشير إليها النصوص والآيات، وبيان كيف رب النبي الكريم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على تعظيم نعمة الطعام والنظر إليه كعبادة ووسيلة وليست غاية. تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحابته أجمعين. بداية جزيل الشكر وعظيم الامتنان لهذه الإذاعة الطيبة المباركة التي ما زلت أتشرف ما بين الفين والفين أن أكون مع حضرتك في هذا البرنامج أذن خير، البرنامج الجميل الذي يعني نتدارس من خلاله حياة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله تبارك وتعالى نموذج يحتذى به. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولا شك أن من علامات محبة الله تبارك وتعالى اتباع هذا النبي العظيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لذلك لا يمكن أن تتم المتابعة إلا من خلال المعرفة. ولذلك هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على جوانب في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حياته، في سيرته، في سريرته، في علاقاته، في حله وترحاله عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه من أهم البرامج التي تعرفنا على شخصه الكريم والتي تربط قلوبنا به صلوات ربي وسلامه عليه، وبالتالي يسهل ذلك كله حصول الاتباع. فإذا اتبعناه لا شك أننا حظينا بمحبة الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى كما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أيضا قال يحبهم ويحبونه، الحب متبادل. فمن أحب الله تبارك وتعالى لا شك وأنه سيحصل على محبة الله سبحانه وتعالى، لأنه ابتداء لو لم يعني الله يريد أن يحبك ما فتح لك باب المحبة أصلا. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الحب.
0: اللهم
1: بداية من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا جميعا بنعمتين عظيمتين، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد أوجدنا من العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فمن الله تبارك وتعالى علينا وأوجدنا من العدم سبحانه وتعالى، ثم بعد الإيجاد أمدنا بنعمة الإمداد. وهي أمدنا بكل مقومات استمرار الحياة.
0: صحيح.
1: والحياة ولو تركنا لحظة من اللحظات دون عناية الله تبارك وتعالى انتهينا، فيحفظنا المولى عز من من من كل ضر ومن كل سوء ومن ويمدنا بما يحافظ على هذه الحياة قائمة. نعم. ولا شك نتكلم عن الطعام إحنا دكتورة.
0: نعم.
1: هذا الطعام الذي هو من أعظم النعم ومن أعظم مقومات استمرار هذه الحياة، وأنت دخلت بي إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا إلى حضرته عليه الصلاة والسلام. ولكني وأنت تتكلمين عن دخولنا إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم استشعرت قوله عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فما رأيت فيها لا ديباجا ولا حريرا ولا أريكة، ما رأيت فيها شيء له علاقة في الدنيا، وإنما رأيت في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاجه المسلم ليستعين به للغاية التي خلق لأجلها.
0: لا.
1: وهي ليعبدون.
0: لا.
1: فهو سيد العباد ومعلم العباد عليه الصلاة والسلام. تلك الحجرة التي ليس فيها أي شيء من زخارف الدنيا لهي عند الله أعظم الحجر.
0: لا.
1: وأفضلها وأكرمها على الإطلاق. وكما تفضل دكتورة أن الله خلق الخلق لمقصد.
0: نعم.
1: هذا المقصد هو عبادة الله، وهذا لا يحتاج إلى شرح ولا إلى أدلة ولا إلى براهين، فقد اختصر الله سبحانه المسألة قال صحيح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحصر وجودنا في هذا

0: الوجود فقط
1: بالعبادة.
0: لعبادته، لكن باقي الأمور من الطعام والشراب والمسكن والملبس وكل هذه الأمور إنما هي حاجات.
1: نعم.
0: هذه الحاجات إنما جعلها الله لنستعين بها لأداء ما خلقنا لأجله.
1: نعم.
0: حتى يتسنى لنا. وذلك أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، طلب الأمن ثم ثنى بالتوحيد. مع أن الغاية الأولى هي العبادة، فلماذا طلب الأمن؟ قال لك الأمن هي حاجة من الحاجات التي لا يمكن أن تؤدى العبادة على الوجه المطلوب إلا من خلال الأمن. فطلب الأمن لأنه البيئة المناسبة لعبادة الله تبارك وتعالى كحاجة. وبالتالي إذا فقد الأمن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن الغاية هي العبادة، مش ما عندك قدرة تعبد الله كما هاجر. وكذلك الطعام والشراب والملبس والسيارة والبيت وكل هذه الأمور إنما هي حاجات وليست مقاصد. فمسكين مسكين ثم مسكين من يعني لبس على عينيه نظارة فاختلطت عليه الألوان ثم رأى الحاجة مقصد ووقف معها. الطعام ليس مقصد، السيارة ليست مقصد، البيت ليس مقصد، هذه حاجات نستعين من خلالها للوصول إلى مقصدنا وهو عبادة الله تبارك وتعالى. هذه الخلاصة. وأنت عرجت على يعني ذكرت مسألة بأن بعض الناس إن أصبحت الطعام حاجة وهذه مصيبة. فحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما ربى عليه الصحابة الكرام أن الطعام ليس غاية، والطعام هو فقط وسيلة نستعين من خلاله. لذلك ما زلنا نتعلم من آبائنا ومشايخنا عندما نأكل نقول نويت التقوي على طاعة الله.
1: سبحان. إذن النية موجودة أيضا
0: طبعا. وجمال النية دكتورة أنها تحول العادات إلى عبادات. كلنا يأكل، الكل يأكل والكل ينام، لكن من الذي يأكل ثم يتحول ذاك الطعام بالنسبة له عبادة يتقرب من خلاله الله سبحانه وتعالى؟ هذا الذي نتكلم فيه اليوم من خلال المحافظة على أدبيات الطعام، على شكر المولى عز وجل على نعمة الطعام، وبنية أنني آكل لا لأجل أن أملئ بطني ولا بنية اللذة. نعم نستلذ ونحب أن نأكل أشهط مأكولات، هذا مباح، نحن لا نحرم ما أباحه الله تبارك وتعالى، لكن هل الطعام غاية؟ لا، ولكنه وسيلة لكي أتقوى به على طاعة الله تبارك وتعالى. كان بعض الصالحين يقول وإن لي وردا من النوم أستعين به على قيام الليل. النوم بالنسبة له هذا أحد أوراد يتقرب من خلال الله، لأن هذا النوم يعينه على قيام الليل، فكان النوم بالنسبة له من حيث الأجر تماما كقيام الليل.
1: سبحان.
0: كذلك الطعام، الطعام كالصيام، نصوم طاعة لله ونأكل طاعة لله. دكتور، المؤمن والمسلم الذي قال لا إله إلا الله وعلم أن وجوده فقط لعبادة الله يصنع ويجعل كل شيء يصدر عنه عبادة لله، كل شيء. وأنا سأعرج هنا، وأنا يعني لا أستطيع أتكلم عن غذاء الأجساد وأترك غذاء القلوب. الله سبحانه وتعالى خلق هذه القلوب وجعل لها غذاء، وخلق الأجساد وجعل لها غذاء
1: في خطين متوازيين.
0: غذاء الأجساد معروف، الطعام والشراب وباقي الشهوات، هذه تغذي الأجساد. وأما طعام القلوب فعندما دخلك إلى حجرة الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام كان غذاء للقلوب، أن ترى تلك النظر إلى وجهه عليه السلام، أن التعرف على شخصه الكريم. غذاء القلوب كل ما يحبه الله ويرضاه من العبادات والطاعات، الصلاة وقيام الليل والصيام والتسبيح والتهليل، قراءة القرآن، صلة الأرحام، حسن الجوار، كل ما يحبه الله من الأعمال والطاعات هذا غذاء للقلوب يا دكتورة. الآن السؤال، ماذا لو أنا شخصا أقدم على جسده فأعطاه كل ما يحتاج من الطعام، لكنه بقي قلبه وبقيت روحه فارغ، تحتاج إلى ذلك الغذاء الذي هي ليس لها الروح. عندما بعض العلماء قالوا الروح والقلب واحد، لكن سأتكلم أنا بناء على هذا المعنى. عندما أقول قلب أقصد الروح، والعكس صحيح. هذه الروح وهذا القلب يحتاج إلى غذاء. إذا نحن ما أعطينا غذاءه وأعطينا جسد هذا الغذاء كله، أين حظ الروح؟
1: صحيح.
0: ستمرض الروح.
1: نعم.
0: سيصبح ليس لها أي سلطان على البدن. ليه؟ البدن قوي. البدن قوي. أحدهم مرة سألني قال لي شيخ نفسي أقوم الليل مش قادر. قلت نفسي هذا طلب الروح، مش قادر هذا سلطة الجسد.
1: التراب.
0: كيف؟ عندما أعطيت هذا البدن راحته، أكل وشرب ودخن وكل ما شهواته أعطيته إياها أصبح قوي. قلت تخيل معي أن الروح

0: الروح والبدن كلاهما في معسكر واحد. البدن أخذ حقه من الطعام، فإذا قالت الروح للبدن في الساعة الثانية قم، لنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هل يستطيع أن يقول لا؟ لذلك من أقبل على الله لان له الجسد، أصبح الجسد مطيع
1: بكليتيه، يقبل عليه بروح.
0: بعض الناس ينام فقط ساعة أو ساعتين ثم يقوم صحيح. نشيطا. طب والبعض ينام 5-6 ساعات لا يستطيع أن يقوم حتى على صلاة الفجر. العلة أن الروح والقلب أخذ غذاءه. فحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بهذه اللقيمات التي يأكلها إنما ينتقوية الروح وغذاء القلب، لم ينظر إلى البدن أبدا.
1: نعم.
0: حتى بما يحبه البدن استخدمه لما يعود على الروح وعلى القلب بالغذاء وبالقرب من الله سبحانه وتعالى. فأول قضية قال الصحابة هذه نعمة عظيمة، والمؤمن مأمور أن يشكر الله تبارك وتعالى على النعم كلها.
1: نعم.
0: وهذه من أجلها ومن أعظمها، فعليكم أن تشكروها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب الهدي. وشكر النعمة دكتورة كما ذكر بعض العلماء، قال أول شيء أولا قال أن تتحدث بها ظاهرا، وأن تعترف بها باطنا، وأن تستعملها لما خلقت من أجله. إيش يعني؟
1: نعم.
0: تتحدث بها أي تحدث نفسك دائما بأن الله قد أنعم علي، حتى تبقى شاكرا ومستحضرا، وحتى تربط النعمة بالمنعم.
1: جميل.
0: النفس أحيانا تتغفل، بقول أنا اللي اشتغلت، أنا اللي جبت، أنا اللي فلان أعطاني، لولا فلان لحم اكتافنا من خيره. جميل أن تشكر من قام
1: من لا يشكر الناس.
0: لكن المصيبة أن تذكر الناس وتذكر المخلوق ثم تنسى الخالق المنعم سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: لذلك أولا أن تحدث بها نفسك دائما بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله من علي أعطاني كذا وأعطاني كذا. دكتورة اليوم كثير من الناس عندهم من النعم الكثير لكنه يعيش بظنك، نبحث وإذا به يبحث عن نعم مفقودة. فأنا ألهمني المولى وقلت جملة، قلت بحثنا عن المفقود أفقدنا لذة الموجود.
1: جميل.
0: بحثنا عن المفقود
1: أفقدنا لذة الموجود.
0: عندك نعم كثيرة تمتع بها وقل الحمد لله، لكن ما دمت تنظر إلى نصف الكأس الفارغ نسيت المليء الملآن، ما عندك شيء.
1: إذن أنت هنا تتحدث عن الرضا وعن القناعة.
0: طبعا طبعا.
1: نعم.
0: طبعا.
1: وهذا ما نعاني منه.
0: نعم نعم. نعم. اليوم بعض الناس الحمد لله ماكلين وشاربين وسيارة وبيت وكذا، ومع ذلك مش عاجبه الحياة.
1: نعم.
0: يا أخي الكريم تعال نقرأ أنا وياك كتاب حياة الصحابة، ولننظر إلى حبيبنا محمد كيف كان يأكل. اليوم جميل نتكلم عن طعام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي.
1: نعم.
0: مرة، وتخيل معي هذا الموقف، يدخل أحد الضيوف على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده بين أصحابه، فيرسل الخادم ماذا عندك يا عائشة؟ قالت ما عندي إلا الماء. إلى فلانة إلى فلانة، باقي أبياته كلها ليس في بيته إلا الماء صلوات رب
1: عليه
0: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم.
0: ليس عندي في البيت ما أضيف ضيفي، هذا حبيب الخالق، هذا سيد الخلق، هذا عليه الصلاة والسلام الذي جاءه عمر يا رسول الله قيصر وكسرى على الديباج وأنت على الحصير.
1: نعم.
0: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ الدنيا والآخرة ضرتان لا يتفقان،
1: سجن المؤمن وجنة كافة.
0: أبداً.
1: نعم.
0: أبداً.
1: ولي أنا أتدخل هنا باستطراد بسيط يا دكتور.
0: نعم.
1: وأقطع عليكم استطراد هذا الكلام الطيب الجميل. أنت ذكرت هذه الوصفات لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن ما زلنا في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتحدث عن ما إذا لم تعرف الترف لكنها عرفت السعادة. هنالك نتخيل حبات من التمر، خبز شعير، وليس في كل الأيام.
0: نعم.
1: أمنا عائشة كانت تقول رضي الله عنها كانت تقول يمر الهلال والهلالان والثلاث أهلة ولا يوقد في بيت رسول الله نار. وأيضا كانت تقول ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض عليه الصلاة والسلام. هنا نريد أن نلمح إلى شيء مهم حتى لا يفهم المستمع أننا هنا نتحدث من جانب فقر لا سمح الله، وأنه لم يكن يملك ثمن الخبز أو يملك الخبز والشعير عنده في البيت. هنا ليس فقرا ولكنه كان الغنى الذي أعطاه الله تعالى فأغناه في سورة الضحى. هنا النظرة إلى الحياة وإلى اهتمامات رسول الله، من الممكن أن تكون هذه المائدة بهذا الشكل مقصودة لأجيال قادمة ونحن منها حتى لا يكون هنالك مضار صحية من كثرة الطعام.

0: نعم.
1: ومن عدم وجود رضا وقناعة وسعادة. أدخل هنا بمدخل بسيط يا دكتور، بأن تحدثنا عن الدروس الصحية والتربوية في بساطة مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: دكتورة، لا شك أن الحبيب صلى الله عليه وسلم مشرع، أرسله الله رسولا يخبرنا بمراد الله تبارك وتعالى، ويعني كل ما يصدر عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس إلا يعني تشريع يعلمنا هكذا ينبغي أن تكون حتى تكون إلى الله أقرب. باختصار، في طعامك وشرابك، في بيتك، في عملك، في كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو سيد من تعلق قلبه بالله،
1: لا،
0: وهو الذي يعلم الدنيا معنى العبودية لله. فلا شك أنه زهده في الدنيا الذي أمرنا به عليه الصلاة والسلام هو سيد الزهاد صلى الله عليه وسلم. ولكن الزهد، حتى نعرج، لا علاقة له بما عندك من بيت أو سيارة. الزهد في القلب دكتورة.
1: صحيح.
0: بعض الناس ما عنده ولا شيء لكنه قلبه متعلق بالدنيا، والبعض عنده الكثير وقلبه متعلق بالله. فالمسألة مسألة قلوب. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا بأن الطعام وسيلة ليست غاية، وأن الطعام هو نعمة من الله ينبغي شكرها، وأن الطعام بما أنه وسيلة لا يهمني كثير قليل جيد مش جيد، الموجود هو بركة بين الله سبحانه وتعالى. لا نتكبر على نعم الله سبحانه وتعالى، ولا نهدر نعمة الله تبارك وتعالى. يعني بعض الناس اليوم بطبخ الطبخة بكب نصها، ليش؟ والأولاد ما بيأخذ تسخين.
1: صحيح.
0: هذا من التكبر على نعمة الله، وهذا من كفران النعم الذي يؤذن بزوالها.
1: نعم.
0: وهذه مصيبة المصائب. فلذلك بساطة مائدة النبي لا علاقة لها بفقر النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي لو قال يا الله لجاءت الدنيا راغمة،
1: أكيد.
0: صلى الله عليه وسلم. هو الذي يعني أوتي من المال حتى أعطى أحدهم واديا من الإبل، قال جئتكم عندي أغنى الناس من لا يخشى الفقر.
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: عليه،
0: لكن هو يريد أن يشرع أنه ما خلقنا للدنيا، ما خلقنا للدنيا. لذلك أهل التزكية يعني نجد من مباحثهم أثناء البحث في تزكية النفس وتهذيبها وتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، قال ترك الفضول، وأعدوا أكثر من فضول، قال فضول الكلام وفضول الطعام وفضول النوم وفضول الصحبة. ففضول الطعام يعني ما زاد عن الحاجة، أنت حاجتك للطعام مقدار معين، ما زاد هذا الأصل أن تتركه، وإلا عاد عليك بالسلبيات، قساوة قلب وصحتك بتمرض. لذلك اليوم غالب الناس يبحث عن برنامج غذائي يعينه على صح، يعني يساعده على أن يحافظ على صحته.
1: نعم.
0: على جسمه، على كذا، جميل. ويعني احنا متفقون جميعا بأن المعدة بيت الداء، كما قال كلدة طبيب العرب قال المعدة بيت الداء والحمية الدواء. لكن حبيبنا محمد قال كلاما أجمل من هذا، قال لقيمات يقمن صلبك. ايش يعني قيمات يا رسول الله؟ يعني تشبعش. يعني هذا اللي بده يبالغ في الطعام.
1: نعم.
0: عندنا في شريعتنا الاصل الا يزيد على ثلث معدته، حتى يترك ثلث للنفس والهواء وثلث للماء. انا اقول لو اننا جميعا التزمنا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام، واي اكل او اي طعام اكلته ابقيت في معدتك ثلثي المعده فارغه، لن يؤثر عليك شيء. الأصل أنه أقل من الثلث، الأصل.
1: نعم.
0: لقيمات يقمن صلبك، لأنه حتى إذا زيادة الطعام ليس فقط أثر سلبي على الجسد.
1: نعم.
0: لا، ولكن أثر على القلوب والأرواح. إحنا قلنا غذاء الأرواح.
1: نعم.
0: هذه تتناقض. لذلك أهل التزكية ما كان ينظر إلى أثرها السلبي على البدن بيولوجيا.
1: نعم.
0: لا، ولكن أهل التزكية كان يتكلموا عن ما زاد عن فضل الطعام وأثره السلبي على الروح وعلى القلب.
1: نعم.
0: قال خلصت الحكمة والقلب يقسو والعقل ما عاد في تركيز، هذا كله يؤدي إلى البعد عن الله تعالى. وإذا الإنسان أعطى بدنه هذه الشهوات تنفتح شهوات ثانية.
1: نعم.
0: والنفس كالطفل إن تهمله حب على حب شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطمي. هذه النفس عبارة عن نار، هل من مزيد هل من مزيد لكل شهواتها. فأفضل شيء أن تفطمها. كل الأنبياء جاءوا ليفطموا الناس عن شهوات الدنيا، ومن أعظم الشهوات الطعام والشراب. وشهوة الطعام إذا أعطيتها أنت على راحتها تفتح لك أبواب شهوات أخرى.
1: نعم.
0: تقع في الحرام، الطعام يحتاج إلى مال، المال يصير عندك، قد تقع إلى الرشوة، تقع إلى، لكن أنت تقلل الطعام وهدفك أن أنا جوعان وأنا أحتاج إلى طاقة حتى أتعبد الله. فبهذا المعنى لا، إحنا نقول يا سيدي توسع صحتين وعافية، ابتعد عن الحرام
1: نعم.
0: وحافظ على صحتك، لا تكثر من الطعام. احنا عندنا إشكالية حتى في وقت الطعام.
1: ومن هنا أذهب إلى ناحية مهمة جدا في القرآن الكريم، وذكر الله سبحانه وتعالى النعم.

0: التي أبيحت لهذا الإنسان. القرآن الكريم لم يتحدث عن أمراض كثيرة يا دكتور، هو تحدث عن أكل سليم وجسم سليم. هذا الجسم عنده غاية وهي العبادة والاستخلاف في الأرض. هل يعقل أن أكون أنا مستخلف في الأرض وجسمي يكله أمراض لا أقوى حتى على عبادة تنفعني عند الله؟ فكيف
1: بأنفع العباد؟ هذا البدن أمانة دكتور.
0: نعم
1: البدن أمانة، حتى لو أنت قصرت في الطاعات هذا البدن أمانة، ستسأل عنه، تسأل عن كل لقمة أكلتها، تسأل عن هذا البدن لما لم تحافظ عليه. يعني أنا أقول إذا أنا علمت أو الطبيب قال لي بأنه يا شيخ إذا تأكل السكر أنت ستؤدي إلى مرض، طبعا طبيا يغلب على غلبة الظن،
0: نعم.
1: اليقين عند الله، لكن طبيا إن أكلت السكر أنت قد تعرض نفسك للهلاك.
0: نعم.
1: أصبح السكر بحقي حرام، بحقي أنا شخصيا.
0: هذا كمثال، ولا يأخذه المستمع أنه أن كلامك وكلام
1: أنا
0: طبي.
1: أقول أنا أقول كمثال واحد.
0: نعم.
1: إذا الطبيب قال لشخص معين ينبغي أن تترك طعاما معينا لأن هذا الطعام ينعكس سلبا على صحتك، وجب عليك أن تترك هذا الطعام، وإن أكلت فأنت آثم. ليه؟ لأنك لا تحفظ بذلك الأمانة التي عندك وهي بدنك، صحتك.
0: نعم.
1: وإن لبدنك عليك حق. وين حق البدن؟ حق البدن أن تعطيه من الطاقة ما يحتاج، وأن تحفظه من الأضرار ومن الأمراض، فيروسات وبكتيريا وغير ذلك. ولذلك هذا أمانة عندك، ما بيجوز أنت والله أنا حر بدي على بالي، ما في شيء على بالي. ولذلك شوف الآية الكريمة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن إيش؟
0: عن الهوى.
1: نرجع نقول التزكية.
0: نعم.
1: كل قام على ترك الهوى. طب الهوى إيش؟ الهوى اتباع الهوى، جاء بالي آكل.
0: نعم.
1: أنا أستحضر قصة حقيقة يعني في تركيا، أحدهم فقير الحال ويعيش في حارة هيك ضيقة صغيرة وما فيها مسجد، فقال بدي أبني جاء مسجد بس أنا ما معي فلوس. فكان كل ما تشتهي نفسه طعام يأخذ ثمنه ويضعه في مكان يقول كأنني أكلت. بقي سنوات وهو يبضع، وكل ما يضع الطعام يقول كأنني أكلت، يا كأنني أكلت. وبنى المسجد، اليوم المسجد يزار من السواح، اسمه مسجد كأنني أكلت.
0: لا إله إلا الله.
1: نعم. استطاع أن يبني مسجدا بترك الشهوة، بترك الهوى. اليوم إحنا إذا يعني أردنا أن نتقرب من الله سبحانه وتعالى، يستحيل لشخص يعني فاتح كل أبواب الشهوات على نفسه يقول والله بدي أتقرب من الله، وإن كان بيصلي. أنا أتكلم عن قضية أنه بيصلي وبأخذ الأجر إن شاء الله يتقبل، أنا أتكلم عن إنسان يعيش في دنيا وقد عرف الله.
0: نعم.
1: وقد انتقل من المعلومة اليقينية بأن الله رزاق إلى الذوق القلبي بأن الله رزاق.
0: نعم.
1: إلى شخص وقاف عند حدود الله، شخص تزكت نفسه وارتقت من الأمارة بالسوء إلى اللوامة، ثم إلى الملهمة قد ألهمها فجور دواها، ثم إلى المطمئنة، ثم إلى الراضية، ثم إلى المرضية. هذا يستحيل أن يسير بهذا الطريق إلا وقد ترك فضول الشهوات، فضول الكلام. وأنا أقول فضول الكلام لا أتكلم عن حرام، أنا أتكلم لا أتكلم عن الكلام المباح الذي ليس له داعي، تتكلم على قدر الحاجة. فضول الطعام تتقوى على طاعة الله وتأكل كل ملذ وطاب، لكن الطعام ليس غاية، الطعام ما كان زائدا عن الحاجة. والنبي علمنا عليه الصلاة أن ما زاد عن الثلث وزاد الحاجة، يقينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده كلام.
0: نعم.
1: ما زاد عن الثلث هو الزائد عن الحاجة، ولما نتركه هذا عبارة عن عقبات، وأنت سائر إلى معرفة الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: سوف تمنعك من الوصول إلى معرفة الله. نعم. سبحانه. نعم. وتعالى.
0: وهذا الحديث ونحن نتحدث عن طعام صحي، فكيف بنا ونحن نتحدث عن طعام لعبت به أيدي.
1: نعم.
0: الناس.
1: نعم. والكيماويات
0: وما إلى ذلك وما.
1: نعم. وده دكتور شو ماذا قال تعالى؟ قال يا أهل الذين آمنوا كلوا واشربوا ولا
0: تسرفوا.
1: ولا تسرفوا، والإسراف قال بعض الفقهاء الإسراف هو الزائد عن الحد.
0: نعم.
1: في المباحات، لأنه دخلنا في المحرمات أصبح تبذير، وأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
0: نعم.
1: كان على المباحات، وسيدنا رسول الله قال يعني ما عاب النبي طعاما قط. شوف.
0: نعم.
1: هذا الكلام ما أجمله.
0: نعم.
1: ما عابه قط، والله ما بحبه ولا ما بحبه، لكن إما أن أكل أو أمتنع فقط لا غير. فإذا كرهه تركه عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: عرضوا عليه الضب فما رضي أن يأكله، قال هو مباح ولكن نفسي تعافه صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: نعم. ولذلك الدكتور بتطلع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، هي مائدة تقربك من الله تبارك وتعالى باختصار.
0: نعم.
1: يا لك أن تتخيلي. والآن يعني عندما يعني نتجلس مع سيدنا رسول الله وسنة النبي باقية واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نتعود في البيت نعود أبنائنا على آداب الطعام، والله هنالك بركة. دكتورة، بعض الناس أغنياء جدا ويتمنى أن يجتمع مع أسرته على سفرة واحدة وأن كان الزيت وزعتر.
0: نعم.
1: وبعض الفقراء بصحى الصبح من النوم يضع صحن الزيت والزعتر واللبن، ما فيش غيره في البيت.
0: نعم.
1: وزوجته جايبها الخبزات ومسخنيته مع هالغاز وكاسة الشاي. أولاده الحمد لله بخير، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم، فكأنما حيلت له الدنيا بحذافره. والله لو علم بعض الأغنياء عن حال نفس هذا الشخص لعرض عليه أن يستبدل حياته كلها.
0: سبحان الله.
1: القضية مش بالمال ولا بالكثرة.
0: نعم.
1: القضية فيما يودعه الله من بركة في حياتك، في رزقك، في أبنائك، في صحتك، في فهمك، في نورك، في قربك من الله.
0: نعم.
1: من رسول
0: الله. بارك الله فيكم. نعم. ونحن هنا نتتبع خطوات النبي عليه الصلاة والسلام حتى في مأكله وفي شرابه. هنالك آية عظيمة في سورة البقرة يا دكتور.
1: نعم.
0: في قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هنالك الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله. نعم. لكم ولا تعتدوا. إذن لاءات متعددة.
1: نعم.
0: لازمت الطعام تهذيب. لازمت الطعام والأنعام.
1: نعم صحيح.
0: ما كيف
1: وهذا
0: تقرأ؟
1: وهذا أكبر دليل. إذا الحق عجل يعني أكثر من موضع يقول لك لا تسرف لا تزيد في الطعام، إذا هناك ضرر لا شك أنه.
0: نعم.
1: كبير. والضرر عندما نقول ضرر، ضرر عام بدنيا وروحانيا، وأنا.
0: نعم.
1: أركز كثيرا على قضية روحانيا.
0: صحيح.
1: لأنه أنت يا شيخ ما خلقت لأجل الدنيا حتى نقول ديباك صحتك مشان حياتك في الدنيا، لا، أنت خلقت للآخرة وليس للدنيا، أنت هنا ضيف.
0: نعم.
1: كن في الدنيا كأنك غريب. لو استحضرنا كلام حبيب محمد، لو الآن دكتورة ذهبت إلى العمرة وأخذت فندق 4 أيام في مكة المكرمة، أسأل الله يزورنا قريبا زيارة مكة المكرمة، ممكن تفوت على غرفة تقولي والله البرادي مش عاجباتي بدي أغيرهم؟
0: لا طبعا،
1: جنون. اللون الحيطان بدي أجيب دهان؟ ليه؟ أنت عابر سبيل. طب شو بدك؟ مهم مش بدنا بس غرفة نقدر نقضي حوائجنا فيها،
0: نرتاح
1: فيها ناكل ونروح. لكن وين بتغيري البرادي كل سنة؟ بتعملي في بيتك الأصل. نعم. ونحن هنا في الدنيا كحال المسافر، نحن ما خلقنا لأجل الدنيا، وإنما نريد أي شيء نتبلغ به حتى يسهل علينا أداء ما خلقنا لأجله وعبادة. نعم. الله تبارك وتعالى. جاءت اللاءات: لا تسرفوا، لا تطغوا، من طيبات ما كسبتم،
0: لا تتبعوا.
1: كل هذا يعني يقول لك إياك، ثم إياك أن تتوسع، إياك أن تنسى المقصد، لأنك أنت يعني بالغت وتجاوزت الحد، أصبح بالنسبة لك هذا غاية وهذه إشكالية. تعلقت قلبك القلب تعلق دكتورة.
0: نعم.
1: القلب زي الإسفنجي دكتورة، متى ما أنت علقتها في الدنيا تصبح من أهل الدنيا.
0: نعم.
1: لكن اترك الدنيا، خذ منها ما تحتاجه للوصول إلى الله تبارك وتعالى، لا تطلع من الدنيا وأنت.
0: نعم.
1: ما زلت ابن دنيا. لذلك الموت بالنسبة لأهل الله هذه يعني ساعة ينتظرونها، لأنها لقاء الحبيب بالحبيب
0: عليه الصلاة والسلام.
1: الموت ما بيخوف دكتورة.
0: نعم.
1: ولو الآن قلت لأي واحد مسلم إذا ضمنت أنك إذا مت كنت من أهل الجنة والقرب من الله، بتخاف من الموت؟ سيقول لك لا. طب أنت من شو خايف؟ أنا خايف لأنه أنا في الدنيا هون مش عارف أضبط حالي مع الله سبحانه وتعالى، ما زال قلبي بعيد عن الله.
0: نعم.
1: ما زلت أنا بأخر الصلاة، ما زلت بغتاب، ما زلت بكذب، قاطع رحم، عاق والدين، سيء الأخلاق، ما زال عندي أنا إشكاليات مش عارف أخلص منها. لن تتخلص من هذه الإشكاليات إلا بأن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل
0: عليه
1: شيء، ومن جملة
0: والسلام.
1: ذلك مائدة النبي عليه الصلاة
0: والسلام.
1: الذي ما عاب طعاما قط عليه الصلاة والسلام، ما شبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام، يقول نعم الإدام الخل.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه ما كان موجود إلا هو، مدام إلا هو فنعم الإدام الخل،
0: والآن له فوائد كثيرة مع التقدم العلمي. نعم.
1: بغض النظر، لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مدحه وقال نعمة هذا الموجود عندي
0: وهو الخل وحده.
1: طب هل يستطيع أن يأتي بغيره؟ طبعا.
0: نعم.
1: بكل بساطة سهل جدا أن يأكل اللحم يوميا عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة
1: وكان
0: والسلام.
1: يحب الذراع من الشاة المشوية.
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام، هو أبو الذوق كله صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة
1: نعم
0: والسلام.
1: لكنه أراد أن يقول لك يا مسلم، أنت إن قدمت الدنيا خسرت الآخرة، فإياك ثم إياك أن تجعل من الدنيا مقصد وغاية وكأنك لن تخرج منها، وإنما أنت اجعل من الدنيا مزرعة للآخرة، هنا نزرع.
0: نعم.
1: الحصيد يوم القيامة دكتورة.
0: نعم. وهنالك الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: قالوا بعض المفسرين الماء البارد، النعيم الماء البارد بعضهم قال،
0: إذا نحن في نعيم ونحن غير مقتنعين بأنه كله نعيم.
1: قلت عن النعيم آيتين في كتاب الله، الأولى تقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، والثانية تقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
0: سبحان الله.
1: طبعا قال إن تعدوا يعني في مجال نعد، نقول نعمة نعد، لكن أن نحصيها هذا مستحيل لأنها كثيرة. وما غاب عني وعنك وعنك وعنك ما غاب عنا من النعم أكثر بكثير مما يحضرنا الآن. بما أنك سيغيب عنا كثير من النعم لا شك أنك لن تشكرها، فأنت ظلوم كفار يقينا. طب الظلوم كفار إيش بده؟ بده أن الله لغفور رحيم. كم قصرنا وغفور رحيم. فحتى في الطعام والشراب دكتورة، يعني إحنا الآن نطلع من شم هوا بنأخذ معنا ما لذ وطاب من المشروبات والمأكولات وبدوك ونشرب، صدقا إحنا لو قلنا الحمد لله قد نشكر الله بشكل إجمالي، لكن تعال نعد أنا وياك ماذا أحضرنا وإيش أكلنا وإيش عملنا. والله الجلسة الواحدة تحتاج إلى ساعات طويلة وإحنا نشكر الله سبحانه وتعالى. لذلك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يوفر علينا قال في الصباح والمساء اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، وكذلك مثلها في المساء، لأنه أنا يقينا في عندي كثير من النعم. يعني هذه الجلسة عندنا الهيكل العظمي شغال صحيح،
0: الحمد لله،
1: جهاز التنفس الحمد لله بأحسن ما يمكن، الدورة الدموية، لو أي إشكالية صحية عندك الآن ننهي البرنامج بنروح على المستشفى. وكان فضل الله عليك عظيما. فالإنسان لما يستحضر هذا المعنى هل يبقى للدنيا شيء نعمل لأجلها نترك الحق عز وجل؟ هو الذي خلقنا وأحبنا، لا مش بس هي كمان، حتى وإحنا غرقانين في ذنوبنا بيقول لقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
0: لا تقنطوا
1: من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
0: أبدا.
1: لذلك دكتورة نحن بفضل الله سبحانه وتعالى رغم كل ما عندنا، لكن لابد يعني رحمة الله واسعة، لكن لا أن نعلق قلوبنا بالرحمة، ثم لأنه الذي يريد الرحمة دليل الذي يريد الرحمة المولى عز وجل أنه يعمل، فمن كان يرجو
0: لقاء
1: إيش قال فليعمل.
0: فليعمل.
1: أما مجرد أنه أنا أقول بدي رحمة الله وأنا أرجو الله سبحانه وتعالى وما أعمل، قالوا علماء هذا اسمها أمنية، والأمان لا تتحقق. الرجاء يتحقق لأن الرجاء عبارة عن حسن ظن بالله مع عمل. أما بدون عمل لا، يعني اسمح لي أقول لك أنت غلطان، أنت فاهم المسألة خطأ. الله قادر، بدون عمل الله يدخلك الجنة، هذا له ليس لنا، لكن بوفق ما بين أيدينا من كتاب وسنة الرجاء يحتاج إلى عمل. فلذلك أول طريق أول وسيلة تتقرب فيها الله هو أن تحسن العبودية في طعامك وشرابك. أن تحسن العبودية هذا متكرر يوميا، لا تتكبر على طعام، وتعيش كما عاش الحبيب عليه الصلاة والسلام على وفق الوالدين. وأعظم مقامات الدين دكتورة الرضا، فهذا مقام الرضا من أعظم المقامات، رضي الله عنهم
0: وأرضوا
1: عنه. أسأل الله أن يربينا يا رب بقضائه وقدره.
0: أحسن الله إليكم يا دكتور علي. الآن أعود إلى صورة جميلة من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيش كامل، طعام لا يكفي، النبي الكريم يضع يده في الطعام فيأكل الجميع ويبقى الطعام كما هو. ما سر هذه البركة التي تسكن طعام رسول الله ويد رسول الله؟
1: نعم صلى الله عليه وسلم.
0: دعنا نقف فضيلة الدكتور علي مع أبرز المواقف لتكثير الطعام بين يدي الرسول الكريم، من المعاني التي تنقدح في أذهاننا، وهنالك دكتور من إذا سمع بهذه القصص ينكرها ولا يكتفي برأيه، بل يحاول أن يتندر بها وأن يقنع بها غيره. وهذا ما هو حاصل الآن في مجتمعاتنا.
1: قبل ذلك طبعا من يعني إكمالا لما تكلمنا به، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي عند الإمام البخاري يقول سيدنا أنس بن مالك ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على خوان. طبعا كان في قديم ذاك الوقت المتكبر يضع الطعام على طاولة، إما جالس على الأرض وأمام الطاولة التي هي أعلى بقليل أو على، فسيدنا رسول الله حتى يعلمنا الأدب مع الله، وأن هذه النعمة تستوجب لك العبودية، وأنت تتناول نعم الله سبحانه وتعالى أن تكون في قمة التواضع. فكان يأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام، وما جلس على خوان اللي هي الطاولة بعض ولا خبز له مرقق قط، خبز مرقق يعني يوصي على شيء معين قط. ولا أكل فيه، قالوا سكرجة اللي هي الصحون الصغيرة، شغل مخللات وشغل مقبلات وكذا. نعم. هذا سيدنا رسول الله ما عرفه عليه الصلاة والسلام
0: يا حبيبي رسول
1: صلى الله عليه وسلم. هذا أصلا ليس من اهتماماته، هذا ليس ولا يخطر على باله أصلا.
0: ولكن الزمان تغير يا دكتور.
1: يقينا نحن لا نقول أنه حرام ولا نقول ممنوع،

0: نعم،
1: بل
0: حتى لا
1: نقول
0: يفهم
1: لا نحرم
0: المجتمع غير
1: الطيبات.
0: ذلك.
1: أنا أقصد كلامي كلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده هم أعظم من ذلك.
0: نعم،
1: لذا قالوا همك ما أهمك. أي شخص يريد أن يعرف أنا إيش بهمني، انظر أين يعني يكون وينصب اهتمامك. ما يصب اهتمامك هو همك.
0: نعم،
1: فإذا كان همك الدين بيكون اهتمامك كله في الدين.

0: نعم
1: وكانوا الصحابة ما شاء الله بيحفروا خندق، ولكن الصحابة سيد دكتورة كانوا يعني كلهم فقراء،
0: نعم
1: كلهم فقراء. وليقود الفقير يعني الفقر ليس عيبا. بعض الناس الآن بيقول لك والله إنه أنا يعني أخجل، الفقر ليس عيبا،
0: نعم
1: الفقر هو علامة، قد تكون علامة صحة. بعض الناس دكتورة قال علم الله أن الفقر يدخله الجنة فأفقرهم محبة بهم، ولو أعطاهم لطغوا. وإحنا عندنا
0: سبحان الله.
1: صور كثيرة في المجتمع.
0: نعم نعم
1: نعم. فأثناء الحفر سيدنا جابر بن عبد الله رأى على زوجته، شعر أن النبي جائع.
0: نعم
1: فيا فلانة ما عندنا من طعام، قالت والله ما في جراب من الشعير، وعندنا هشة هذكي ما في غيرها.
0: نعم
1: فقال اطحن الشعيرات ونذبحها ونعزم سيدنا النبي عليه السلام، وكم
0: عليه
1: واحد على قد
0: الصلاة
1: الطعام يعني.
0: نعم
1: فجاء يهمس بإذن النبي عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة
1: يا رسول
0: والسلام.
1: الله عندي جراب من الشعير وعندي شاه، فأنت ومن شئت ممن معك على قدر الطعام. فوقف النبي صاح بأهل الخندق،
0: لا إله إلا الله. نعم
1: أنتم مدعوون إلى بيت جابر. طبعا الموقف يعني محرج. فجاء كلهم تعدوا 1000 صحابي، فدخل النبي قال يا فلانة لا تفتح القدر
0: يا الله.
1: صلى الله عليه
0: نعم
1: وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: والشعير عجني وأنا شبكك واقف على الخبيز بإذن الله سبحانه وتعالى. فما زال عليه الصلاة والسلام يمد يده في القدر ويطعم حتى أكل الجيش كله وشبع الجيش كله
0: نعم
1: صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم.
0: الصلاة والسلام.
1: طبعا هذا هل هو من يعني قدرة النبي عليه السلام؟ لا، هذه معجزة
0: نعم
1: وكرامة لحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، أكرمه
0: عليه
1: الله
0: الصلاة
1: بها. الأولياء قالوا لهم كرامات، وهي الخوارق للعادات.
0: نعم
1: وأثبت للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه، كما أن للأنبياء معجزات خوارق للعادات يثبتون من خلالها أنهم أنبياء، كذلك للصالحين كرامات. لكن الولي لا يطلب منه أن يبثها أمام الناس إلا أن يظهرها الله سبحانه وتعالى رغم أنفه. فسيدنا رسول الله طبعا معجزات وإرهاصات وكرامات سيدنا رسول الله كثيرة جدا، من ضمنها تكثير الطعام فأكل الجيش كله. ولعل من أجمل قصة التي أحبها قصة سيدنا أبو هريرة، قال كنت أجوع يومين ثلاثة أربعة ما يأكل الطعام قط. قال فجعلت أجلس على ممر الصحابة أثناء خروجهم من المسجد، فجاء سيدنا أبو بكر قال فسألته فأجابني، وأنا ما أريد الجواب ولا السؤال، فقط أريد أن يقول تفضل كل معي من شدة الجوع.
0: سبحان الله. نعم.
1: قال فأجابني وما سيدنا عمر كذلك، مر النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فتبسم النبي قال أباهر اتبعني صلى الله عليه وسلم، أباهر بدلعه سيدنا أبو هريرة، أباهر اتبعني. قال فتبعته فسأل عندنا شيء؟ قالوا عندنا صح من اللبن، هدية أم صدقة؟ ليحدد النبي، النبي لا يأكل
0: نعم.
1: الصدقات، صدقة يرسله إلى أهل الصفة كلهم، أما إذا كان هدية فيأكل من على السلام. قالت إنما أهدهنا جارنا فلان هدية. أبو هريرة انبسط في مجال نأكل شيء، قال أبا هر أدعو أهل الصفة. الله أكبر يا رسول الله،
0: من
1: صح اللبن
0: نعم.
1: أهل الصفة بين 70 إلى 100 رجل، هؤلاء إذا أكل النبي أكلوا، وإذا شبع النبي شبع، وإذا جاعوا جاع جاع جاع جاعوا ما في منقطعون. فلكن أمر النبي قال ذهب فأتيت بأهل الصفة، قال أبو هريرة أبو هر تعال امسك الصحن لف على القوم، طب طعمين أول واحد يا رسول الله. فقال فأخذت القدح وما زلت أمر عليهم واحد تلو الآخر يشربون حتى شبعوا جميعا. فعدت إلى الحبيب صلى الله
0: عليه وسلم
1: فقال عليه السلام يا أبا هر بقيت أنا وأنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال اشرب يا أبا هر. قال فشربت. اشرب أبا هر. قال فشربت. قال فما زلت أشرب حتى قلت يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا. قال فأخذ فشرب ما فضل منها عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: آخر من شرب عليه الصلاة والسلام، آخر من شرب بعد الصحابة الكرام هذا النبي القائد المعلم المربي الذي يعني يأخذ بقلوبنا قبل أبدائنا إلى حضرة الله تبارك وتعالى.
0: لا لا.
1: حتى في يعني كثير من بركات النبي صلى الله عليه وسلم عاش الصحابة عليها.
0: لا.
1: وذاك هذا الأمر هو ليس استعراض لقدرة الله، تثبيت للصحابة وإثبات مكانة النبي عليه الصلاة
0: والسلام.
1: اليوم بعض من ظهر في هذه الآونة الأخيرة جاء ليثبت لنا صدق النبي عليه الصلاة والسلام بحربه للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: هو جاء يحارب السنة النبوية.

0: وهو بذلك زادنا يقينا وتثبيتا ومحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأنه سيأتي في آخر الزمان من يجعل على أريكته يقول بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجدنا به أخذناه وما لا يجب أن أخذه.
1: وهذا
0: الذي ظهر اليوم.
1: نعم.
0: نعم. فحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام بركته ومعجزاته كثيرة، ذكرها كثير من أفرد لها يعني كتب.
1: نعم.
0: دلائل النبوة، هذه كتب خاصة بهذه القضية. نعم. فهي القضية ليست كما قلنا استعراض، بل تغرس اليقين في نفوس الصحابة الكرام وتدل على أن الله معكم وأن الله مؤيدكم سبحانه وتعالى. وطبعا شوف معاني التكافل الاجتماعي الموجود بين الصحابة الكرام، وأن القليل إذا بارك الله فيه خير من الكثير الذي لا بركة فيه. نقول اليوم بعض الناس بس يضايق بركض إلى القرض الربوي والعياذ بالله، والله قال يمحق الله الربا
1: ويربي الصدقات.
0: فبعض الناس الذي فهم عن الله إذا ضاقت به الحال تصدق.
1: نعم.
0: ضاقت به الحال تصدق. نعم. فحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني بركة وخير، وهنيئا لمن من الله عليه بأن كحل عينيه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجمعنا وإياه يوم
1: اللهم
0: القيامة.
1: أمين. اللهم أمين. وعندما نتأمل يد الطفل الصغير التي امتدت إلى الصفحة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوبخه، وإنما علمه كلمات نكررها في كل الكتب التعليمية، فتحولت آداب الطعام إلى مدرسة في التربية والأخلاق. زدنا من حديثكم. نعم. الطيب يا دكتور.
0: دكتور أولا يعني أول قضية أحب أن أذكرها في هذه المسألة أن الذي روى هذا الحديث هو نفسه ذاك الصحابي الجليل الغلام.
1: نعم.
0: قال العلماء بأنه انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قامت أمه، وهو أم ابن زوجته.
1: نعم.
0: قامت أمه فلما رأى الغلام وقد طاشت يده في الصحيفة يأكل من هنا وهناك، قال يا غلام سم الله وكل بينك وكل مما يليك. قال العلماء النبي تحين الفرصة التي ليس هنالك موجود إلا هو حتى لا يحرجه أمام الآخرين. وهذا فن في النصيحة.
1: نعم.
0: وفن في التربية. ابنك اليوم إذا أخطأ إياك أن توبخه قدام الجيران وقدام الضيوف وقدام مش عارف مين، حاول أن تكون بينك وبينه حفاظا على ماء وجه. لذلك هذا الغلام. نعم. نفسه هو الذي ذكر لنا هذا الحديث.
1: سبحان
0: نعم.
1: الله.
0: نعم. نعم. أراد النبي من هذا السلوك أن يحول الطعام من سلوك غريزي يتنافس فيه الناس إلى بروتوكول أخلاقي راقي يربي على النظام احترام الآخر. كل بيمينك وكل مما يليك في. نعم. السفر لست لوحدك، لكن أنت أمامك جمهور من الجالسين. والطعام عفوا يعني بعض الناس يعني غالب الناس قد يتقزز من بعض الحركات وبعض الإشكاليات. فالمؤمن راقي في تناول الطعام، وبعض الناس من غير المسلمين أسلم برؤيته من يأكل بهذه الصورة وبهذه الطريقة. أيضا هنالك ضبط نفس دكتورة، لما تنفتح الإنسان نفسه أن يأكل من هنا وهناك، يعني لقمة أشتهيها لكنها ليست أمامي، هذا يدعوني إلى أن أضبط نفسي. نعم. فهذا البروتوكول الأخلاقي الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام جعل الطعام وسيلة من الوسائل التي يعني الإنسان يظهر فيها بأخلاقه، يظهر فيها بذوقه الرفيع.
1: نعم.
0: يضبط نفسه، أنا لا أتناول أي لقمة يعني تعجبني، لا يليق، فأنا عندي قدرة على ضبط النفس.
1: نعم.
0: وإلا إذا ما في ضبط نفس بتناول ما يعجبني من من من من الصحيفة. نعم. ثم سمي الله، وكلمة سمي الله يعني هذه كلها بركة. كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أجزم ناقص أبتر.
1: نعم.
0: ومعنى بسم الله دكتورة من جميل ما سمعت، قال بسم الله عندما تفعل أي فعل قل بسم الله، لأنه أنت عندما تريد أن يعني ينفع لك هذا الوجود هذا الكون تفتح باب بسم الله، أنت تريد الباب أن تفتح الباب.
1: نعم.
0: تشغل السيارة بسم الله، تريد أن تشغل السيارة، هذه مخلوقات لله سبحانه وتعالى، وتريد أن تنفع لك وتسير معك على وفق مرادك. فبهذا المعنى عندما أتناول الطعام أقول بسم الله.
1: نعم.
0: حتى يكون في بركة من الله تبارك وتعالى.
1: نعم. إذن مستمعينا، لعلنا اليوم لم نغادر مائدة بل غادرنا مدرسة، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نأكل، فالحقيقة أنه علمنا كيف نعيش ببركة وصحة وقوة، فعلمنا أن القليل مع البركة يكفي، وأن الشكر يزيد النعم، وأن روح الموائد في الذكر والبدء بالبسملة والانتهاء

0: إيه بالحمد. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر ضيفنا من دائرة الإفتاء العام فضيلة الشيخ الدكتور علي فايز القادري. أحسنتم البيان دكتور، نفع الله بكم.
1: وإياكم دكتور، الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم يا رب.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. جلالة الملك يؤكد ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الإماراتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. رابطة العالم الإسلامي تدين باستنكار شديد مواصلة إيران اعتداءاتها الآثمة على المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة. الولايات المتحدة تدرس توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد بين 10 أيام وأسبوعين. الرئيس الأمريكي يقول أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي ينص على نزع سلاح حركة حماس. وفي الختام، أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة وحارة جدا في البادية، الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: اللهم إنا نشهد بوحدانيتك ونوقن بقدرتك ونؤمن أنك أقسمت بآيتين عظيمتين من آيات خلقك وجليل صنعك، أقسمت بالنهار في ضحاه الباهر وبالليل في ظلامه الساتر، أن رسولك محمداً موضع عطفك وتكريمك، وأنه محل رحمتك وتعظيمك، وأنك سبحانك ما ودعته وما قليته وما تركته وما نسيته، وقد وعدته ووعدك الحق أنك سوف

وترضيه وتهديه وتغنيه، وقد حققت له كل أمانيه، ثم زدت في الإكرام والإنعام، وأمرت المؤمنين بالصلاة عليه والسلام. وإننا إذعانا لأمرك وحبا في طاعتك ورغبة في محبة رسولنا ندعوك من أعماق قلوبنا ومن صادق شعورنا ومن دافق أشواقنا أن تصلي وتسلم وتبارك على النبي صلاة ترضى بها عنا وتزيد ببركتها في إنعامك علينا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي اصطفيته من أجل قبائل العرب شانا وأرجحهم ميزانا وأظهرهم مكانا وأوضحهم بيانا وأفصحهم لسانا وأكثرهم جاها وسلطانا. وكان من فضلك عليه أن وجدته يتيما فآويته، وضالا فهديته، ثم جملته وكملته وأخلته للرسالة العظمى. اللهم إنه رسولك الذي اصطفيته واجتبيته وأعطيته وأرضيته وعلمته وأدبته وأكرمته وأعززته وأحببته وأدنيته، فهو حبيبك الذي وضعت عنه وزره ورفعت ذكره وشرفت قدره، فكيف لا يكون بهذا التشريف والتكريم موضع حبنا ومثار إجلالنا وأهلا لصلواتنا وتسليماتنا وجديرا بكل أشواقنا، صلى الله عليه وسلم، ما دام الكون يسبح بحمد ربنا.

اللهم صل على حبيبنا المصطفى صلاة تفضل غيرها من الصلوات، كفضله على جميع المخلوقات، وسلم عليه سلاما يفوق غيره من التسليمات، كتفوقه على جميع السادات، وبارك عليه بركات تليق بمن له عندك أعلى الدرجات وأسمى المقامات وأجل المكرمات وأبهى التجليات وأبرك التحيات وأصفى المحبات وأجزل الهبات. اللهم صل عليه صلاة كاملة شاملة، صلاة تجمع كل ما في الصلوات من رحمات، وما في التكريم من كرامات، وما

من قربات وشفاعات. واجعل اللهم صلاتنا على حبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صادرة من فيض حبنا ودافق أشواقنا وصادق وجدنا، صلاة طيبة مباركة تعبر بحق عن عميق شعورنا وتنطق بإخلاص عن عظيم إجلالنا، صلى الله عليه وسلم. ما بقي مخلوق يوحد ويمجد ربنا ويصلي ويسلم على رسولنا.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال، فصلوا على خير البرية، فعطر الزمان والمكان والأوان بالصلاة على سيدنا رسول الله، فصلاتنا تعرض عليه ويسر بها ويفرح بها ويرضى بها عنا. اللهم بلغ سيدنا رسول الله صلاتنا وسلامنا وأشواقنا وتحياتنا، وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد. فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد. سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ منا لسيدنا محمد التحية.

0: تحية والسلام، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور عبد الله وردات، فليتفضل بحديثه الطيب المبارك.
1: بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الواحد في الحكم والتقدير، المتفرد بالخلق والتدبير، الملك الذي ليس له كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس له في ملكه وزير، ولا يخرج عن ملكه صغير ولا كبير، المتقدس بكمال خلقه عن الشبيه والنظير، العليم الذي لا يخفى عليه ما في الضمير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن من أعظم القيم التي جاء بها الإسلام من أجل ترسيخها في حياة الناس، وحث عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، هي قيمة الاحترام، قيمة عظيمة، صفة حميدة، قيمة إنسانية نبيلة. إذا كانت في الأسر وبنيت عليها الأسر، فإن الأسر تعيش بمودة ومحبة، وعليها تبنى المجتمعات، وهي أساس الاستقرار بين الناس، فهي علامة على الرقي والتحضر. المرء لا يسع الناس بما يملك من مال أو جاه، وإنما يسع الناس باحترامه وأخلاقه وتقديره. فالاحترام ليس مجرد كلمات، بل هو قول وعمل وفعل. والقرآن الكريم حث على هذه القيمة العظيمة في كثير من الآيات القرآنية. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال أيضا: وقل لعبادي أن يقولوا التي هي أحسن. ولذلك نجد أن القرآن الكريم نهى عن كل ما يبعد عن هذه القيمة من السخرية والاستهزاء والازدراء والغمز واللمز وغير ذلك، نهى عنه الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال أيضا، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الاحترام صفة عظيمة ينبغي أن تكون بين الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله سبحانه وتعالى جمع لنبينا عليه الصلاة والسلام

الصفات، لما وصفه بالقرآن قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وسيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها لما وصفت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: لقد كان خلقه القرآن. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان قرآناً يمشي على الأرض، ولذلك حث على هذه القيمة العظيمة. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يروي لنا أنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي أفٍ قط، وما قال لي لشيءٍ صنعته لما صنعته، وما قال لي لشيءٍ تركته لما تركته. 10 سنين يخدم عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما قال له أف. وأف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، ما تضجر منه وما تأفف. أية أخلاق، أي احترام هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وبال في المسجد وأراد الصحابة أن يتناولوه، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اتركوه، خذوا سجلاً أو ذنوباً من ماء وهريقوا على بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الأمر أثر في نفسية الأعرابي وجعل أثراً عظيماً، لأن الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا؟ لأنه رأى الاحترام والتوقير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لم يره من الصحابة الكرام. لذلك أيها الإخوة، هذه قيمة عظيمة، والشواهد من السنة النبوية كثيرة عليها. معاوية ابن الحكم السلمي يروي أيضا يقول: بينما أنا أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله. قال: فأخذ الصحابة يرمقونني بأبصارهم وينظرون إلي، فقلت: واثكل أمي، ما شأنكم؟ قال: فأخذوا يضربون بأيديهم على أرجلهم فأسكتوني فصمت. فلما انتهى النبي من صلاته: بأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن منه ولا أفضل منه. قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر وتسبيح وقراءة للقرآن. انظروا إلى الاحترام والتقدير من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي، والذي أحب الصلاة وأحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه التصرفات التي تبعث على الألفة والمودة والمحبة بين الناس. امرأة تقم المسجد، تنظف المسجد، ماتت بالليل فدفنها الصحابة وكأنهم استصغروا أمرها ولم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم بذلك قال: هلا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فذهب النبي إلى قبرها وصلى عليها وقال: إن صلاتي تخفف عنهم، احتراما لهذه المرأة لأنها كانت تخدم المسجد. واحترامه أيضا مع الأطفال والصغار كان عظيما. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بشراب فشرب منه، وكان عن يمينه طفل صغير، وعن يساره الأشياخ كبار السن. فلما شرب النبي وانتهى استأذن الصبي الذي عن يمينه، ومن السنة أن تبدأ باليمين، فاستأذن الصبي أن يشرب الأشياخ قبله. هذا بحد ذاته احترام لهذا الطفل، فإذا بالطفل الصبي يقول: لا آذن لهم. ليش؟ يعني إذا

0: بدهم يأخذوا ويشربوا هالشراب، أنا شو بده ضلل لي؟ والصبي ينظر إلى أن يحصل على البركة من النبي عليه الصلاة والسلام، فتله النبي من يده وأعجب بتصرفه. فهذا الطفل الذي استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحصل على البركة من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النهج سار عليه الصحابة الكرام أيضا. عبد الله ابن عمر يروي ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها فهي كالمسلم، حدثوني ما هي. قال عبد الله بن عمر: وقع الناس في شجر البوادي وأنا جال في نفسي أنها النخلة، ولكن عبد الله بن عمر استحى من أبي بكر الصديق ومن والده عمر بن الخطاب أن يتكلم بحضرتهما احتراما لهما، فقال النبي: هي النخلة. ولما ذكر عبد الله بن عمر لوالده عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يعرف الجواب قال: وددت أنك لو قلت. شجع ابنه على هذا الجواب، لكن عبد الله ابن عمر لم يقل هذا الكلام احتراما لأبي بكر الصديق ولعمر بن الخطاب لأنهما أكبر منه سنا. لذلك أيها الإخوة، الاحترام له صور كثيرة، أولاها الاحترام مع الله تعالى بتعظيم شعائر الله، بتعظيم أوامر الله، بما أمرنا الله تعالى به بالقرآن. لا ينطبق عليك قول الله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أيضا الاحترام إلى الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، فالوالدان لهما احترام وتقدير، وينبغي على الأولاد أن يحترما آباءهم. الاحترام للعلماء الذي درسك وعلمك، ألا ينبغي منك أن تحترمه؟ ابن عباس كان يأتي إلى زيد ابن ثابت وهو يقول: العلم يؤتى ولا يأتي، ويجلس ويتعلم منه، وينزل زيد ويقبل يده ويقول: هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت رسول الله. الاحترام للأصدقاء، الصديق الذي وقف معك من حقه أن تسانده وأن لا تفشي أسراره وأن تحترمه وتقف معه. الاحترام للوطن، هذا الوطن الذي تعيش فيه من حقه عليك أن تحافظ على ممتلكاته ومقدراته وعدم العبث بها. احترام خصوصيات الناس، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان إثما وبهتانا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين، لا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله دائما وأبدا. قدم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله وردات حديث الجمعة الديني. نوجه عنايتكم أيها الإخوة بأن موعد الأذان يرفع في الساعة 12:43. اللهم عظم رغبتنا في القرآن، واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا يا أرحم الراحمين. اللهم جمل به وجوهنا وزين به ألسنتنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى يا أرحم الراحمين. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة العطرة، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف جزاه الله كل خير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع

0: النذر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد. يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي مائة يصلي الله ألفا، فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيها الإخوة المؤمنون، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم صل

دائما وأبدا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عليها نحيا، ولا إله إلا الله عليها نموت، ولا إله إلا الله عليها نبعث إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب وكما يحب أن يصلى عليه. صل عليه حق قدره ومقداره، صل عليه في كل وقت وحين حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وعلى آله وصحبه والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار، وفي تلك الدار صلاة ترحم بها الكبار والصغار يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل،

ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له؟ ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحب

0: وبسم الله لا يصرف السوء إلا الله، وبسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشافينا وسلم عليه سلاما يداوينا، اللهم اجمعنا به وأبلغه منا صلاتنا وسلامنا وتحياتنا وأشواقنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى في هذه اللحظات المباركة سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة يصعد درجات المنبر لتقديم خطبتي الجمعة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة في هذه الساعة المباركة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا

أشهد أن محمد رسول الله.

الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وطب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ

رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو متهالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف موجوداتك وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا في كتابه الكريم أصنافاً وفئات أخبرنا أنه يحبهم، ومن هؤلاء الفئات المتوكلون. فمن هم هؤلاء المتوكلون؟ ولماذا استحقوا محبة الله؟ حيث قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب المتوكلين. ومحبة الله للعبد ليست كأي محبة يحبها الخلق للخلق أو كمحبة الخلق للخالق، بل هي محبة إلهية ربانية لعبد من عباده. وإذا أحب الله عبدا، ماذا يحتاج العبد مزية وفضلا بعد ذلك؟ أن يكون مذكورا من أحباب الله يحبهم ويحبونه. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، قال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى من الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذه نتيجة محبة الله لك أيها العبد. فانظر، هل أنت ضمن هذه الفئة التي ذكرها الله؟ هل أنت من المتوكلين على الله حق توكله؟ التوكل أيها المؤمنون هو عبادة قلبية تشعرك بأنك عبد وأن الله رب. لأن التوكل هو أن تلقي عن كاهلك كل ما يهمك وتتركه لصاحب التدبير وصاحب الأمر، إنه الله. التوكل علامة على صدق العبودية بربوبية الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الفاعل المطلق، الخالق من غير شريك، المعطي من غير ند، المانع من غير منازع، الرافع الخافض، لا فاعل غير الله،
ولا معطى

غير الله ولا مانع غير الله، ولا يتحكم في هذا الكون، في أرزاقنا، في آجالنا، في صحتنا إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف بك أيها المؤمن إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المتحكم في كل شأنك وكل أمرك؟ عندئذ تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فعندئذ تستقر نفسك ويطمئن قلبك، لأنك تركت أمرك كله لله، وتعلم أن لا مؤثر فيك ولا مغير فيك إلا الله سبحانه وتعالى. فعندئذ ترمي حملك كله على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا توكلت على الله فعندئذ هو حسبك سبحانه وتعالى، حسبك أن يكفيك كل ما تريد من خير، ويكفيك كل ما تبتعد عنه من شر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فتوكلوا على الله. ماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. حسبنا الله ونعم الوكيل هي دعاء المؤمنين إذا ما تعرضوا لملمة أو مصيبة. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار، جاءت الملائكة وضجت المخلوقات كلها تقول يا إبراهيم ادعو الله ما من حاجة لك. الله تعالى يقول لملائكته بعد أن ضجت الملائكة يا رب إن عبدك إبراهيم يلقى في النار، قال الله سبحانه وتعالى إن سألكم المعونة فأعينوه. إذا سألكم إبراهيم المعونة فأعينوه، فتأتي الملائكة يا إبراهيم أما لك من حاجة؟ يأتيه جبريل أما لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال فاسأل الله، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقلب الله النار إلى نعيم. النار التي من شأنها أن تحرق ومن شأنها أن تهلك قلبها الله فصارت نعيما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن التوكل هو سبب من أسباب تفريج الكروب، سبب من أسباب النصر حينما نكل أمرنا إلى الله. ولكن يا أيها المؤمنون لا تظنوا أن التوكل يعني ترك السعي وراء الأسباب، فإن التوكل على الله دون الأخذ بالأسباب سوء أدب مع الله. والله يا ربي نريد الجنة ونتوكل عليك في دخول الجنة دون أن نقدم عملا يقربنا إلى الجنة، دون أن تصلي ودون أن تصوم ودون أن تتصدق وتزكي وتحفظ لسانك وعينك ويدك عن الحرام وتقول إني متوكل على ربي في دخول الجنة. تطلب الرزق ولا تسعى إليه، تطلب المال الحلال ولا تسعى إليه. نعم لست مطلوبا منك تحقيق النتائج، النتائج على الله،
ولكن مطلوب منك أن تؤدي ما في إمكانك من الأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الإعداد مطلوب والأخذ بالأسباب مطلوب، لكنك لا تسأل عن النتيجة بعد ذلك، النتيجة بخلق الله وبتأثير الله. افعل ما هو في مقدورك، ثم بعد ذلك اترك الأمر لربك، اترك تدبيرك لتدبيره، اترك تدبيرك لتدبيره. اسعى فيما استطعت، فامشوا في مناكبها، قل سيروا في الأرض، لكن لا تعتقد أن نفس السير هو الذي يؤتيك، وإنما الله هو المعطي. ولذلك كان يقول علماؤنا: الاعتماد على الأسباب بحد ذاتها شرك، لأنك تعتمد تجعل مؤثرا مع الله، تقول والله إنه العمل رزقني، لا، الله اللي رازق. الطبيب شفاني، الله اللي شفاك. فلان فعل، الله الفاعل، الله هو الفاعل، ولكن السبب لابد منه. الاعتماد على الأسباب بحد ذاتها شرك بالله، وترك الأسباب كلها كفر بالله، لأننا إذا تركنا الأسباب سنقع في الكفر، لأن زوال الشمس سبب لوجوب الظهر، ورؤية الهلال سبب لصوم رمضان، فإذا تركنا الأسباب كلها ستتعطل العبادات التي أوجبها الله علينا. فما هو الحل؟ أن نأخذ بالسبب ولا نعتمد عليه، وإنما نعتمد على الله. فإن فعلنا ذلك كنا حقا من المتوكلين الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، وعندئذ ينزل الله محبته عليك أيها العبد، فتشعر بالطمأنينة والسكينة، ولا تحمل في قلبك هم الدنيا ولا هم الرزق ولا هم الصحة ولا هم الحياة. ولله در القائل: وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح لي منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، من بعثه الله رحمة للإنسانية وهاديا للبشرية سيدنا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم عليه سوف تعرضون وعلى أعمالكم تحاسبون. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن من واظب على الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرج الله عنه همه، وقضى الله عنه دينه، ورفع الله له درجته، وكفر الله عنه سيئته وخطيئته. ومن واظب على قراءة القرآن في كل وقت ومكان، وقراءة سورة الملك في كل ليلة قبل النوم تكفيك أيها المؤمن من عذاب القبر، وتحميك من شر الإنس والجان. فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وأكثروا من الأذكار الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن أدبنا وعلمنا ومن لهم حق علينا ومن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. أعز اللهم

0: الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. من أراد بالإسلام وأهله ودياره خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير. من أراد بالإسلام وأهله ودياره شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. عليك اللهم بمن يدبر السوء للإسلام والمسلمين وديارهم، عليك اللهم بهم أجمعين، علمناهم أم لم نعلمهم، اجعل الدائرة عليهم، اجعل اللهم تدميرهم في تدبيرهم، لا ترفع اللهم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم بين الناس عبرة وآية. اللهم يا فارج الهم يا دافع النقم، فرج كرب المكروبين من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فرجك القريب لأهلنا وإخواننا على أرض غزة وفلسطين، على أرض بيت المقدس. اللهم احفظ أهل غزة، اللهم اجبر أهل غزة، اللهم ارزق أهل غزة، اللهم ارفع البلاء والابتلاء عن أهل غزة وعن سائر المسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد أن يظهر الحروب على بلاد المسلمين فأطفئ اللهم نار حروبهم، اللهم أطفئ نار حروب الكافرين وأطفئ نار اليهود المعتدين، ولا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم في ديار المسلمين راية يا أكرم الأكرمين. اجعل اللهم بلدنا الأردن بلد أمن وأمان، بلد سخاء واستقرار، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمر البلاد عبدك وابن عبدك عبد الله الثاني بن الحسين، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره اللهم الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه اللهم لما فيه خير البلاد والعباد، ووفق اللهم وولي عهده الأمين لكل ما تحبه من الخير وترضاه، وما ذلك عليك بعزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

استقيموا واعتدل يرحمكم الله. القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف. ورحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام عليكم ورحمة الله. اللهم
1: استغفر الله استغفر الله. اللهم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام اليك عود السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل جمعنا هذا بعده جمعا محروما ولا مطرودا ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوة الإيمان كنا معكم في فترة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله وثراه في منطقة العبدلي، حيث نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعر خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أشكر زملائي فريق العمل من الهندسة الإذاعية خالد الجابر وليث دعجة، ومن النقل الخارجي سيف الأزايدة، وأيضا زملائي في فريق قناة أدعو محمد خالد ومحمد المحميد وأيمن أميرات، وأيضا أشكر الزميل سعيد حماد من المراقبة الرئيسة. هذه تحية من محدثكم زايد الدوير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

vamos.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم المسلسل الإذاعي مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: مقام الصحابي الجليل سيدنا ميسرة بن مسروق العبسي.
2: ليس كل من يرى الحقيقة يعلنها فوراً، فبعض البصائر تولد قبل أوان الصراخ. هناك من يلمح الحق مبكراً فيحتفظ به، لا خوفاً بل انتظاراً للحظة يكون فيها القول أصدق أثراً من الصمت.
1: فهل يكون التأخير تردداً أم حكمة تعرف أن الكلمة حين تقال في وقتها تشفي أكثر مما تجرح؟
2: وهكذا لا يكون الشجعان دائماً من يتكلمون أولاً، بل من يعرفون متى يصمتون ومتى يصبح الصمت خيانة للحق.

0: أحمد، وينك اللي ساعة بدور عليك؟ صحيح اللي سمعته؟ الصبايا بيحكوا عن صاحبك يوسف إنه راح يتعرض لعقوبة كبيرة.
1: أنت كمان وصلك الموضوع؟ يا سلام، شيش بتخبى بهالجامعة؟ اسمعي، الموضوع باختصار فيه سوء فهم، وأنا الوحيد اللي شايف الصورة كاملة.
0: كيف يعني؟
1: الدكتور فكر إنه يوسف تصرف بقلة احترام أثناء المحاضرة، بس أنا كنت موجود. يوسف كان يحاول يشرح ظرف صحي طارئ ونفهم الموضوع غلط.
0: يعني القرار مبني على سوء فهم.
1: بالضبط، لو صدر قرار الآن سمعة الطالب ممكن تتضرر، يمكن يتأخر تخرجه.
0: طيب ليش ما تروح وتحكي مباشرة؟
1: لأن المواجهة مباشرة راح تحرج الدكتور، يمكن أنا كمان أنفهم غلط، يكبر الموضوع وصير قصة إلها أول ما إلها آخر.
0: طيب في غيرك من الشعب نفس موقفك؟
1: للأسف لا، هو يوسف عنده مشكلة، على الأقل موقف بيرتبك وبيخاف ويبطل عارف كيف يتصرف.
0: طيب اسمع، الموضوع ممكن يستنى؟ يعني بكرة بعده؟
1: شو قصدك؟
0: قصدي إذا يوسف بيعز عليك وفعلا حابب تساعده، استنى نروح البيت ونستشير بابا ونشوف كيف ممكن نساعده.
1: يو علينا يا سلمى، كل شغلة لازم نستشير فيها أبونا، يعني الموضوع ما بده كل هالقد. على خير إن شاء الله.
2: هلا أحمد. أهلا سلمى.
0: هلا يوسف، يلا غلطة الشاطر بألف، إن شاء الله بتعدي على خير.
2: أنا كل الحق علي، كان المفروض أتصرف غير هيك، بس أنا مش عارف شو بصير معي، بكون الحق معي بقلب ضدي فجأة.
1: أنت معك خبر إنه الدكتور طلب تشكيل لجنة للتحقيق معك، وعم بتهمك إنك استهزأت فيه بالمحاضرة قدام طلاب كلهم، وإنه صدر منك كلام غير لائق، وأنا ياما نصحتك ما ضلت تخوت على الطالع والنازلة. يا أخي كل شيء بوقته حلو، الجد جد والمزح مزح.
2: طيب شو بدي أعمل أنا هسه يا أحمد؟
1: مش عارف. أنت متى بتخلص؟
2: ضل آخر محاضرة وبعديها بخلص.
1: طيب اسمع، تيجي معنا على البيت وبنستنى أبوي يجي، خلينا نطرح عليه الموضوع ونشوف كيف ممكن طلعك من هالورطة.
2: آخ طيب ماشي،
1: يلا سلام.
0: سلام.
3: أحياناً لا يكون التحدي في معرفة الحقيقة، بل في معرفة كيف نحملها دون أن نكسر أحداً بها. فهناك من يرى الخطأ قبل أن يتضخم، لكنه لا يتعجل الصدام، لأن بعض المواجهات إن جاءت في وقت خاطئ تفسد أكثر مما تصلح.
4: بين الصمت والتسرع مساحة دقيقة اسمها الحكمة، حيث لا يكون التأخير هروباً بل استعداداً للحظة يصبح فيها الكلام مسؤولية لا اندفاعاً.

0: اهلا، اتفضلوا اتفضلوا. يا علي شكلكم تعبانين.
1: اهلا اهلا يا اولاد.
2: بابا، صار موقف اليوم بالجامعه وبدنا نحكي معك فيه.
1: احكي، انا سامعك، اتفضلوا احكوا وحده وحده.
3: يوسف متهم

0: إنه أسأل الدكتور بالمحاضرة، والإدارة ناوية تشكل لجنة تحقيق.
1: ما كان قصدي يا عم، كل اللي صار سوء فهم، بس أنا حظي هيك، ما بعرف دائما بتقلب الأمور ضدي.
0: أنا كنت موجود وشفت كل اللي صار. يوسف ما كان يستهزئ، كان يحاول يشرح ظرف صحي ونفهم غلط.
2: يعني المشكلة مش بالسلوك، المشكلة بالفهم.
3: المشكلة إنه القرار ممكن يطلع قبل ما الحقيقة تنحكى، صح؟
1: يا عم أنا لما بنضغط بضيع، ببطل عارف شو أحكي، بيكون الحق معي بصير علي، وبطلع شكلي غلطان وبطريقة هبلة كمان. أنا آسف على هالكلمة.
2: اهدى يا ابني اهدى، هذا مش ضعف، هذا توتر، والتوتر بيحتاج إدارة مش جلد ذات.
0: كويس أنك ما واجهت الموضوع بعجلة، بس يمكن كان لازم أحكي فورا.
2: لا يا أحمد، مو كل كلمة لازم تنقال فورا، أحيانا الحقيقة إذا انحكت بدون ترتيب بتضيع بدل ما تكون مفيدة. أنا بقترح الخطوة الجاية تكون واضحة ومرتبة. أول شيء نجمع التفاصيل بهدوء، بعدين نحكي مع الدكتور باحترام مش بمواجهة، نخلي يوسف يشرح موقفه بثقة مش بخوف.
3: يعني بهيك ما رح يكون في تصادم مع اللجنة؟
2: لا يا سلمى، احنا هدفنا نروح نوضح مش نتصادم. يوسف يا ابني، اهم شيء ما تدخل التحقيق وانت مرتبك، الحقيقة بتحتاج صوت هادي مش دفاع مرتبك.
4: بعض الحقائق تحتاج صدرا اوسع ووقتا انضج من العجلة. هناك من يرى الصواب قبل أن يتضح للآخرين فيحمله بصمت ثقيل، لا خوفاً بل حرصاً على أن يولد الحق كاملاً لا مجروحاً.
5: فبين التسرع والتراجع يقف مقام خفي اسمه البصيرة، حيث لا يكون الانتظار هروباً بل استعداداً للحظة تصبح فيها الكلمة ميزاناً لانفعالاً.

0: مرحبا دكتور.
1: أهلا يا أحمد، شو شكلك جاي تراجع بنتيجتك؟
0: والله يا دكتور جاي بخصوص موضوع يوسف، كنت حاضر في الموقف بس في تفاصيل صغيرة يمكن تغير الصورة.
1: ما في إشي ممكن يغير الصورة، يوسف مستهتر وما بوزن الكلام، وبصراحة أنا صبرت عليه كثير. المهم موضوعه صار عند اللجنة وهي اللي راح تقرر. تفضل
0: دكتور. يوسف ما كان عم بيسيء، كان بحاول يشرح حالة طبية مفاجئة، ارتبك وخاف، وخصوصا لما باقي الطلاب صاروا يضحكوا ومعي الدليل. تفضل اسمع وشوف.
1: العاد هيك، هو فعلا الموقف محرج. أنا حابب أشكرك يا أحمد. تعرف شغلة، لو إنك قلت هذا الكلام فورا أمام الجميع لتحول الموضوع إلى إحراج إلي، وكنت أنت وقعت بورطة. بس عن جد شكرا إليك، لأنك كنت عارف الحق وصبرت لحتى اخترت الوقت المناسب لحتى تحكي فيه. أحمد أنا فخور فيك.
0: شكرا لوسع صدرك دكتور، أنا عشان هيك استنيت، عشان نحمي كرامة الجميع.
1: أحسنت. ألو هيفاء، اسمعي، اكتب كتاب اعتذار عن تشكيل اللجنة، خلص الموضوع انحل.
2: تمام دكتور.
3: هنا كمن يرى الصواب في اللحظة الأولى لكنه يؤجل الإعلان، لا خوفا من المواجهة بل احتراما لكرامة قد تنكسر إن قيل الحق باستعجال. فليس الصبر تأجيلا للحق بل رعاية له.
4: أهلا وسهلا،
5: تفضلوا تفضلوا. يلا يا جماعة اليوم بدنا حلو زيادة عن اللزوم، ترى مش كل يوم بنسمع خبر حلو بفرح القلب.
6: عن جد أحمد اليوم بطل رسمي.
7: والله لولا أحمد ما بعرف شو كان صار معي اليوم.
0: خلاص يا جماعة خجلتوني، ما عملت إلا اللي لازم ينعمل.
8: المهم إن الموضوع انحل من غير ما ينكسر حد ولا تتشوه سمعة حد. بتعرفوا اللي صار يا جماعة اليوم ذكرني بقصة قديمة عن رجل شاف

0: في الحق بدري وصبر لحد ما إجا وقته ووقف موقف ما نسي التاريخ.
1: مين؟
0: مش هلأ. القصة أحلى لما بتنسمع من مكانها. شو رايكم بكرة نزور مقام صحابي جليل قريب من السلط في منطقة عالية بتطل على الغور؟
2: ليست الأفراح نهاية لكل حكاية، فبعضها يكون باباً لدرس أعمق لم يقل بعد. حين تهدأ العاصفة ويطمئن القلب بعد نجاة من سوء فهم، يبدأ السؤال الحقيقي: كيف رأينا الحق مبكراً؟ ولماذا انتظرنا حتى قلناه؟
3: في طرقات الذاكرة رجال لم يتعجلوا المواجهة ولم يهربوا من الموقف، بل حملوا بصيرتهم بصمت حتى جاء اليوم الذي صار فيه الصمت نقصانا والكلمة قدرا. وهكذا تمضي القلوب نحو مكان مرتفع، لا تبحث عن أثر من حجر، بل عن سيرة تعلمها متى تصبر ومتى تقف.

0: أهلا وسهلا، اتفضلوا نورتوا.
1: أهلا أهلا أهلا فيك يا حج، جينا نتعرف على سيرة الصحابي الجليل سيدنا ميسرة ونتعلم منها.
0: حياكوا الله، خير ما عملتوا، انتوا في المكان المناسب.
2: شو أكتر شي بيميز صاحب المقام يا حج؟
0: اللي بيميزه إنه كان صاحب بصيرة، شاف الحق بدري بس ما استعجل يعلن موقفه إلا لما صار الوقت مناسب. سيدنا ميسرة ابن مسروق العبسي رضي الله عنه كان من أوائل اللي اقتنعوا صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبل كثير من قومه كان شايف النور، لكن اختار يتريث مش خوف بل حكمة ومسؤولية، ولما أعلن موقفه ثبت عليه وشارك في مواقع عظيمة وكان من الشجعان، بس شجاعته كانت عقل قبل ما تكون اندفاع.
3: يعني ما كان بس مقاتل،
0: كان صاحب رأي وحكمة، وكان يحمل المسؤولية بهدوء وثبات، ويروى إنه كان من أوائل من دخلوا أرض الروم في الفتوحات، وكان قائد يعرف متى يتقدم ومتى يتريث حتى يحفظ أرواح الناس. وهذا هو الدرس، مش كل شجاعة تكون بالصوت العالي، أحياناً الشجاعة إنك تعرف متى تنتظر.
2: يا الله، كيف القصص القديمة بتحكي عن نفس قصصنا اليوم؟
0: لأن الحق واحد والحكمة ما إلها زمن.
1: الله يجزيك الخير يا حج أبو سليم، علمتنا اليوم أكثر مما توقعنا.
0: الشكر لله، إذا خرجتوا من هون وقلوبكم أهدى فهذا هو المقصود.
4: وهكذا لا تنتهي الرحلة عند باب المقام، بل تبدأ حين يعود الإنسان أخف قلباً وأوضح بصيرة.
5: بعض الرجال لم يسبقوا غيرهم بالصوت بل سبقوهم بالرؤية، فانتظروا حتى صار للكلمة وزنها وللموقف معناه، وإلى مقام آخر تبقى الأسئلة مفتوحة ويبقى النور دليلاً لمن أراد أن يرى قبل أن يتكلم.
6: مقامات النور.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الأخبارية الثانية لهذا اليوم. قبل تفاصيل هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز تطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. وفي نشرتنا أيضا، الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة حماس. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. وأكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي في إطار التشاور والتنسيق المستمرين حيال تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ودان الصفدي استهداف مسيرة لسفينتين في ميناء دمياط، وأكد تضامن المملكة الكامل مع الشقيقة مصر. وأكد الصفدي وعبد العاطي رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية وتهدد أمن وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الهدوء. وأكد ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية بما يحقق الأمن والاستقرار ويحول دون اتساع وتفاقم الصراع. وأكد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار في المنطقة. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وبحث الصفدي والشيخ عبد الله تطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ودان الصفدي والشيخ عبد الله الاعتداءات الإيرانية على المملكة، وأكد الشيخ عبد الله تضامن الإمارات الشقيقة مع المملكة والوقوف معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والإمارات. أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد مواصلة إيران اعتداءاتها الآثمة على المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، وكذلك الهجوم بطائرة مسيرة على سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى تنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية واستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية والحيوية والتي تنتهك كل القيم الدينية.

0: والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتمثل تهديدا خطرا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. وشدد العيسى على التضامن الكامل مع هذه الدول في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كشفت السعودية عن خطط لتشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية مسارات الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة في منطقة البحر الأحمر، وذلك بعد أن تسببت هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في تعطيل أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم. ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الأمريكي يدرس خيار توسيع العمليات العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تستمر بين 10 إلى 14 يوما في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية تقييم خياراتها العسكرية والدبلوماسية. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يميل إلى خيار التصعيد العسكري، لكنه لم يحسم قراره النهائي بعد، إذ لا يزال يوازن بين توسيع الضربات وإبقاء الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي. وإلى آخر التطورات في قطاع غزة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد تنفيذ مراحل الاتفاق، إلى جانب نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى. في المقابل، كشف مصدر فلسطيني مطلع أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على الصيغة التي طرحت بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الحركة أبدت مرونة بهدف وقف الحرب وضمان الانسحاب الإسرائيلي وتهيئة الظروف لبدء إعادة إعمار قطاع غزة. تفاصيل أوفى حول هذا الاتفاق مع الزميل رام العودة.
1: اتفاق مع إسرائيل تعلنه حركة حماس برعاية الوسطاء مصر وقطر وتركيا، يتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاحها في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وتعد مسألة سلاح حماس من المسائل الشائكة في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع الفلسطيني منذ 10 من تشرين الأول، وبموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي والمؤلفة من 20 بندا، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس بالكامل، معتبرا ذلك خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. وأكد مسؤولان بارزان في حركة حماس التوصل إلى الاتفاق على أن تناط مسألة حصر السلاح باللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام حصرا بحسب مصدر مطلع في الحركة. من جهته، قال غازي محمد عضو المكتب السياسي في حركة حماس إن قضية السلاح مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تتدخل في موضوع نزع السلاح واللجنة الوطنية هي من ستتولى هذه المهمة. وفي إطار تنفيذ الاتفاق، أكد مجلس السلام أن حماس وافقت على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ستبدأ قريبا عملية انتقال تدريجية نحو تولي كامل الصلاحيات. وكتب ترامب على شبكة تروث سوشال: مع تقدم عملية نزع السلاح ستنسحب القوة الإسرائيلية وستتعاون قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لضمان الأمن في غزة. في المقابل، قال مصدر سياسي إسرائيلي إن إسرائيل تطالب بنزع كامل السلاح لحماس، بما في ذلك إخراج الأسلحة من غزة وتجريد القطاع من السلاح كشرط مسبق لأي عملية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب قبل أن ينزع سلاح الحركة ويصبح القطاع مجردا من السلاح. ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات في غزة ضد من تقول أنهم عناصر في حركة

0: حماس.
1: ومن محلياتنا مندوبا عن رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان، افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق في دورته 24 في معرض عمان الدولي للسيارات. وأكد القضاء حرص الحكومة ودعمها المتواصل للفعاليات الاقتصادية والمعارض التجارية لما لها من دور بارز في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في المملكة وتوفير بيئة تسوق مباشرة للمواطنين بأسعار مناسبة. ويستمر المهرجان لمدة 10 أيام، يفتح خلالها أبوابه أمام المواطنين والزوار والسياح للاطلاع على أحدث المنتجات والسلع المتنوعة والاستفادة من خاصية البيع المباشر والعروض المقدمة طوال فترة إقامة المعرض. حظي مهرجان جرش للثقافة والفنون بإقبال جماهيري لافت، حيث تميز بتنوع فعالياته التي جمعت بين الحفلات الغنائية والعروض المسرحية والاستعراضية والأنشطة الثقافية. وعن تواصل فعاليات الدورة 40 من المهرجان في النسخة التي تحمل شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، تحدث المدير التنفيذي لمهرجان جرش يزن الخضير لبرنامج سعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، فقال:
2: احنا من بداية المهرجان يوم الخميس الماضي لليوم في إقبال جماهيري كبير، في رضا عالي عن الخدمات والفعاليات وتروحها المقدمة. وهون بدي أشكر يعني كل الشركاء على رأسهم من الأجهزة الأمنية. احنا شفنا قديش بتعبوا حتى يضمنوا تجربة آمنة وسلامة زوار جرش. وبعتقد اليوم لحد الآن بقدر أحكي أنه نجاح جرش هو نجاح للدولة الأردنية بكافة مؤسساتها. التناغم التنسيق بين كافة المؤسسات بينت نتيجته بتجربة الزائر، بالتنظيم العالي حسب ما بسمع. أنا قاعد من الناس عم بتبع وبسمع منهم سواء على السوشيال ميديا أو بمقابلاتنا في جرش، الحمد لله هناك رضا جيد، وهذا يعود إلى العمل بروح الفريق الواحد. وهاي رسالة، يعني هاي رسالة من الأردن للعالم بقدرته على الإنجاز. رغم يعني دائما بنحكي احنا تواضع الموارد وشح الإمكانات، لكن دولة يمكن صغيرة بحجمها بس مفعولنا كثير كبير. اليوم في هذا الظرف اللي بنمر فيه رسالة للعالم كله انه بلد أمن، بلد أمان، قادرين ان ننجز، ولسه يعني الأردن عنده كثير اللي يقدمه ان شاء الله.
1: جسد إدراج لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي اعترافا بقيمتها العالمية الاستثنائية باعتبارها واحدة من أبرز النظم البيئية البحرية في العالم. وأكد هذا الإدراج التزام الأردن بصون تراثه الطبيعي الاستثنائي وحماية التنوع البيولوجي الفريد في خليج العقبة للأجيال القادمة. عن هذا الإنجاز تحدث ناصر الزوايد مدير محمية العقبة البحرية للتلفزيون الأردني، فقال:
3: طبعا هذا الإنجاز هو إنجاز للأردن. الحمد لله قدرنا إحنا في 3 سنوات أنه نسجل محمية العقبة البحرية ضمن مواقع التراث العالمي، وهذا أهميته عالمية، وهو وضع محمية العقبة البحرية ضمن المناطق الطبيعية في العالم على الخارطة العالمية، وهذا إضافة رائعة جدا وإضافة مميزة للأردن، خصوصا أنه نحكي إحنا عن سياحة نوعية وسياحة مسؤولة اللي هي السياحة المستدامة. هاي المكانة مش بس لمحمية العقبة تحديدا، هي المكانة للأردن، والقيمة اللي اندرجت محمية العقبة تحتها هي قيمة طبيعية. وموجود بالعالم المواقع المدرجة 235 موقع، فلذلك هي محصورة بالمواقع الطبيعية، عددها مش كثير، ولكن هاي مهمة جدا. في بعض المحميات على البحر الأحمر من عشرات السنين وهي بتحاول تضع نفسها على هذه القائمة، لكن في متطلبات كثيرة، في شروط، في لازم يكون عندك تطبيق للخطة الفاعلة لإدارة المحميات. والقيمة الطبيعية اللي تتميز فيها خليج العقبة هي قيمة استثنائية، خصوصا أنه إحنا نحكي عن آخر امتداد للمرجان بالكرة الأرضية بالجهة الشمالية الشرقية، موجود عندنا عقبة. هذا النوع من المرجان هو مرجان مقاوم.
1: أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الاستمرار بتبسيط الإجراءات عبر تطبيق سند وإضافة الخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطن.

0: وأشارت شروق هلال الناطق الإعلامي باسم الوزارة إلى أهمية التحديثات التي أطلقت على تطبيق سند بداية الأسبوع الجاري. وأضافت هلال تقول:
1: مع التحديث الجديد مع بداية العام بدأنا بتبسيط الإجراءات، بداية بتفعيل الهوية الرقمية أصبح تلقائي ومباشر دون الحاجة لمراجعة محطات سند. المواطن بنزل التطبيق وبفعل الهوية بكل سهولة ويسر. بنضيف الخدمات ذات الأولوية وذات الخدمات الأكثر طلبا حسب طلب المواطنين. ضفنا خدمات الدفع الرقمي سواء كانت بطاقات بنكية من اي فواتيركم، حتى ضفنا خدمات الجوجل باي وابل باي، ومؤخرا ضفنا المحافظة الإلكترونية حتى نسهل على المواطن اجراء العملية بشكل تكاملي وكامل بالتطبيق وبكل سهولة. التطبيق هذا الاسبوع كان فيه له عدة تحديثات، منها تحسينات على الخدمات اللي موجودة، بتحسين مثلا جودة الخدمات المقدمة لجواز السفر حتى تتواكب مع المتطلبات الدولية لمنظمة الإيكاو. ضفنا خدمات مهمة لدائرة الأراضي والمساحة، وهي يعني خدمات حيوية بحتاجها المواطن. بالنسبة لخدمات وزارة التربية والتعليم أضفنا خدمات العلامات، والأولياء الأمور بيستطيعوا أنهم يتابعوا ما يخص العملية التربوية لأبنائهم، والخدمات الموجودة على منصة أجيال ضفناها بالتطبيق للأردنيين، ومؤخرا ضفناها لغير الأردنيين. والعمل مستمر دائما على إضافة العديد من الخدمات اللي بيلمس أثرها المواطن واللي بيحتاجها المواطن.
0: قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات إنه من المتوقع إعلان نتائج الامتحان العام للصف 11 في النصف الثاني من شهر آب المقبل بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة. وكانت الوزارة قد اختتمت الامتحانات يوم أمس، حيث سارت في جميع أيامها بصورة طبيعية وفقا لما خطط له، حيث لم ترد إلى غرف العمليات في مركز الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أي ملحوظات أثرت على سير الامتحانات أو انتظامها، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والالتزام العالي الذي أبداه الطلبة وكوادر الوزارة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية، الأغوار والبحر الميت والعقبة. وللمزيد عن الحالة الجوية المتوقعة تحدثت لفترتنا الإخبارية الراصد الجوي في دائرة الأرصاد الجوية ميس الأعرج، فقالت:
2: تشهد المملكة كتلة هوائية حارة متوقع أن تبلغ الذروة تأثيرها يوم السبت، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى قيمها، فيما يستمر تأثير الكتلة حتى منتصف الأسبوع القادم مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق المملكة وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتعد هذه الكتلة أول كتلة هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع واضح وملموس في درجات الحرارة خلال صيف هذا العام. ونؤكد في إدارة الأرصاد الجوية أننا سنواصل متابعة تطورات الحالة الجوية وإصدار التحديثات والتوقعات أول بأول. ندعو المواطنين للأخذ ببعض النصائح: أولا، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، الإكثار من شرب السوائل وتعويض الجسم بالسوائل المفقودة، عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وأخيرا متابعة النشرات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية خاصة مع ذروة تأثير الكتلة الحارة يوم السبت.
0: في ختام الفترة الإخبارية هذه، إعادة لأبرز العناوين.

جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة حماس. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم ما فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وردت كلمة خوف ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 124 مرة، كما وردت كلمة حزن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 42 مرة، واقترنت الكلمتان معا في 15 موضعا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ارتبط الوعد بهذا الأمن النفسي الشامل للإنسان بالإيمان والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالإصلاح والتقوى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما ارتبط بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالاستسلام لله والإحسان للعباد: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالطمأنينة وأبعد عنهم الخوف والحزن المتصدقون بأموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أولياء الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم الشهداء في سبيل الله: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتشكل ثنائية الخوف والحزن في القرآن الكريم نموذجا إعجازيا في التعامل مع النفس البشرية، فالإنسان يعيش بين زمنين: ماض ومستقبل. الحزن بوابة الماضي والخوف بوابة المستقبل. عندما يطمئن الله عباده من الدخول إلى البوابتين فإنما يحررهم من قلق الأمس وقلق الغد. وثمة ملامح إعجاز في تقديم الخوف على الحزن، حيث دفع المكروه القادم أولى من علاج أثر المكروه الواقع. وجاء الخوف اسما دلالة على الثبوت والاستقرار ونفي جنس الخوف بالمطلق، ثم جاء الحزن فعلا للدلالة على الحدوث والاستمرارية، واقترن بالنهي: لا يحزنون، لإثبات عدم تجدده

0: ثم زواله ولو بعد حين. وفي خطاب القرآن الكريم لأم موسى عليه السلام: ولا تخافي ولا تحزني، إشارة واضحة لنعمة الله الكبرى التي يخص بها بعض عباده الذين اختارهم، وهي نعمة تكررت مع الأنبياء والصالحين. نبي الله عليه الصلاة والسلام لوط: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وذاق بهم ذرعا وقالوا: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك. وهذا المشهد في الدنيا يتكرر أيضا يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. في هذه الحلقة نستعرض ثنائية الحزن والخوف في القرآن الكريم، ما دلالاتها؟ ولماذا ارتبط الحزن بالخوف؟ ما الفرق بينهما؟ من هم الذين اصطفاهم الله تعالى لهذه النعمة؟ وكيف يمكن للإنسان أن يتحرك في الحياة ليحظى بهذا الوعد الرباني: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ اللهم اجعلنا من هذه الطائفة الذين لا خوف عليهم في الدنيا، ولا خوف عليكم ولا هم يحزنون في الآخرة. أرحب بضيف هذه الحلقة من الأساتذة الأجلاء فضيلة الدكتور إقبال بداح، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي الدكتور إقبال بداح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور إقبال.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله دكتور.
0: يا مرحبا بك، حياك الله وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة التي نتناول فيها ثنائية الخوف والحزن في القرآن الكريم. كيف نفهم دلالات هذه الثنائية؟ ما معنى الحزن والخوف؟ لماذا تقدم الخوف دائما على الحزن دكتور إقبال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: كما تفضلتم سيدي في هذه المقدمة اللطيفة والشاملة والمستوعبة والعميقة في نفس الوقت، يعني هناك تلازم بين المفهومين وبين المفردتين وبين ما فيهما من دلالات غنية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وهو يعني فعلا اقتران وتلازم لافت. ما علاقة الخوف بالحزن؟ يعني هل هو سبب ونتيجة؟ هل هو شيء يتعلق بمستقبل وماضي كما تفضلتم؟ وهذا الأمر في الحقيقة تنبه إليه أهل التفسير وأهل اللغة وأهل البلاغة، لأنه القرآن الكريم لما يتناول بحدود قرابة 15 آية فيها هذه العبارة القرآنية: لا خوف عليهم.
0: صحيح.
1: ولا هم يحزنون، ويكاد يكون أكثر من نصف هذا العدد من الآيات في المرحلة المدنية، يعني خطاب متوجه لأهل الإيمان، الناس اللي هم بنات الدولة الإسلامية الحديثة، الناس الذي قام على أكتافهم هذا الدين. وهذا فيه دلالة إلى أن المخاطبين هم من هذه الصفوة ومن هذه الخيرية المشار إليها، هم من أولياء الله. فلذلك التلازم فعلا شيء لافت، وإن كان هناك ثمة فروق إذا أمعنا النظر وإذا يعني محصنا في هذه المفردات القرآنية عالية الانتقاء حد الإعجاز كما وصفتم جزاكم الله خير. فالخوف معلوم يا سيدي، هو يعني أكثر من كونه توقع للمكروه في المستقبل، هو غم يلحق النفس بسبب هذا التوقع. يعني الموضوع ليس توقع معلوماتي، أنا أتوقع أن يحصل لي شيء في المستقبل فأخاف وهكذا، وإنما ما يلحق النفس من غم يجتاحها في مفاصل الحياة. ولذلك هذه الآيات جاءت في سبيل إشاعة الطمأنينة.
0: أحسنت.
1: في يعني تبرئة النفس من أجل إسعادها، من أجل أن تعيش حياة منقاة من الكدر، من تبديد المشاعر على ما يمكن أن يشغلها عن الاستمتاع بالحياة.
0: نظرية أمن شامل للإنسان. سبق أن تحدثنا دكتور إقبال عن موضوع المشاعر في الدين.
1: صحيح.
0: وأهمية المشاعر عند الإنسان في توطين الأمن والاستقرار النفسي. هل تندرج مثل هذه الآيات الكريمة في هذا السياق؟
1: نعم، وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به. في ناس الخوف عنده شعور متعدي، وكأنه يريد أن ينشر هذه المشاعر ويعممها ويجعل منها شعورا جمعيا ويخلق دفاعا مجتمعيا تجاه شعور ربما لا يعني الغالبية، وإنما هو شعور أحادي، شعور خاص به. ولكن إحنا في الإسلام بفضل الله هذه المنظومة التي تخص النفس الإنسانية منظومة مخدومة، تحاول تبرئة النفس وتصفيتها من الكدر. كما قلنا في البداية، هو شيء يتعلق في المستقبل وشيء يعالج
0: الماضي،
1: آثار ما قد تحقق وما حصل.
0: صحيح.
1: لذلك إذا كان الحزن ألم على ما فات وانقضى من الماضي، فلذلك لا يوجد حتى آية واحدة مع كل هذه الآيات التي تفضلتم بذكرها والتي استعرضتموها في سياق الحلقة، لا توجد حتى آية واحدة ولا حديث يمجد الحزن أو يشيد به، أو بل كلها في سياق النهي عنه. لا تحزن، إن الله معنا، اللهم صل على محمد، ولا تهنوا ولا تحزنوا، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.
0: صحيح.
1: كل هذا في سبيل طرد المشاعر السلبية التي تجتاح الإنسان وتجعل عرضة للهواجس وللأفكار وللتقلبات ولهدر المشاعر والانتظار يعني المهلكات والمضرات والسيئات وما يعصف بالنفس الإنسانية من هواجس تكدر وتبدد المشاعر في غير ما يجب أن تصرف له.
0: صحيح. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى ماذا ينصرف هنا مصطلح هداي؟
1: والله خلينا سيدي على تبع بالأول. فمن تبع هداي،
0: نعم.
1: يعني يفرق أهل البلاغة القرآنية بين فمن تبع هداي ومن اتبع هداي. يقول الاتباع يعني تقول والله أنا متبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع يعني محاولة الاتيان بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون حياته. لكن فمن تبع يقول مثل ملازمة الظل لصاحب الظل.
0: التساق.
1: فمن تبع اتباعا مطلقا ملازما لصيقا، ولا العاد هذا الشعور هذا بده شغل
0: طبعا لا يأتي.
1: نعم.
0: صحيح، بلا ثمن.
1: فمن تبع هداي، لذلك هذه الفئة من أول الفئات، ربما تكون هي أول فئة أشار الله سبحانه وتعالى إليها في سياق هذه الآيات، هم الذين اتبعوا الهدى. والهدى هو الدلالة السهلة المباشرة إلى مقاصد الدين. الهداية فهم مقاصدي، إدراك إلى كليات الدين، اتباع لله سبحانه وتعالى على المنهج الذي ارتباه للناس. ومن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني تلازم هذه. صحيح. العبارات، تسليم الوجه، اختيار الوجه، الاتجاه،
0: الاستقامة،
1: الاستقامة، الإحسان وهو
0: الإحسان.
1: محسن.
0: صحيح.
1: يعني مش تسليم فقط، تسليم المكره،
0: يعني في شبكة مفاتيح توصلنا إلى هذه النتيجة،
1: وبالتالي لأنها نتيجة رفيعة سيدي. هذا شعور الأمن، يعني هذا شعور الأمن.
0: يعني تصور إنسان يعرف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بعدم الخوف وعدم الحزن. يعني هذا
1: ما
0: بده شغل.
1: هذه ما في جائزة تعلو على هذه ولا

0: في حصانة ولا أمان يتقدم أن يقال لك لا خوف عليك ولن يمسك حزن وأنت مبرأ وأنت مصون وأنت في رعايتي وعلى عيني رعايتي وعنايتي. هذا ما في أمان بالدنيا يا سيدي يعطي مثل هذا الشعور في الوقت اللي إحنا نشوف فيه. يعني بالأمس اطلعت على اقتصاديات القلق والاكتئاب، قلت خليني هيك شوية أشوف يعني هل هذا يرقى إلى درجة اقتصاد؟ بالفعل يا سيدي قرابة 20 مليار دولار ينفقها العالم على معالجة يظن أنها تعالج، ربما لا تعالج بالنتيجة، لكن يظن أنها تعالج من القلق ومن الاكتئاب ومن الخوف ومن قلق المصير ومن الشتات النفسي والذهني.
1: صحيح. في مجتمعنا يا دكتور الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 20-25% من المواطنين يعانون من اضطرابات نفسية، يعني فوق المليون وشوية.
0: نعم.
1: يعني في يعني عندنا حال اليوم من الاضطرابات النفسية، الاكتئاب والحزن والوسواس وغير. وهذا
0: يا سيدي زي ما قال رب العالمين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. هذا الضنك اللي متعددة أسبابه يعني كله مرجعه إلى البعد عن الدين. وهناك سبب آخر يعني حتى نكون علميين، هناك زوال للوصمة الاجتماعية في المجاهرة بالأمراض النفسية و يعني أصبح الناس يتعاملون مع هذه الأمور بكل أريحية. أنا عندي قلق. صحيح. عندي اكتئاب. صحيح. عندي كذا، ولا يخجلون من مراجعة الأطباء، وهذا شيء محمود. يعني ربما يكون عنصر مؤثر في زيادة هذه النسب، لكن بالمؤشر العام يعني هي آسيا كاملة إذا نظرت إلى هذه الحسابات والإحصائيات في أقل دول العالم مقارنة مع أوروبا وأمريكا. صحيح. مثلا في شيوع مثل هذه
1: حالات الانتحار اللي في العالم. نعم صحيح. أنا توقفت أيضا يعني عند بعض المفاتيح، وأنا لما فكرت بالحلقة كنت بدي أقدم يعني إشي يفيد الناس للخروج من حالة. بتعرف إحنا اليوم في عالمنا العربي وفي بلداننا بنعاني من حالة خوف ومن حالة قلق ومن حالة أحزان وشعور إنه لا نعرف المستقبل وإلى أين يتجه كذا. مثل هذه المفاتيح التي يمكن للفرد للإنسان وللمجتمع أيضا أن يستخدمها للتقليل على الأقل من حالة الحزن ومن حالة الخوف. انظر مثلا قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف المفارقة يا دكتور هنا. هنا أنه أنت تنفق أموالك في سبيل الله بتساوي في تكافل اجتماعي وتسعف الفقير تشعر بالعطاء أيضا يرتد إليك وإلى المجتمع عدم الحزن. يعني شوف النتيجة مذهلة.
0: والله مذهلة. صحيح. هذا الإنفاق لك حظ منه، وإن كان ظاهر الأمر أنك يعني أنت تعطي مالا وتخسره بالمعاني المادية المجردة، لكن العائد عائد مفرح وعائد مدهش. ولذلك يا سيدي عدد من الآيات ربطت شعور الأمن من الخوف والحزن بالإنفاق.
1: أحسنت. صحيح.
0: ليس في آية واحدة، ربما ثلاث إلى أربع آيات. نعم. تذكر أن الإنفاق واحد من أسباب التحصين تجاه الخوف والقلق والحزن، وهذا مؤشر ودلالة. سبحان الله، يعني رب العالمين ما جعل لنا هذه المكافآت مجهولة أو طرائق تحصيلها غير معروفة، لا، دلنا وقال إنه من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المنفقون مثل ما تفضلت، من تبع هداي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى اللي ما عنده مال كمان ما يقول لك راحت علينا، إحنا بدنا نتشبع حزن وخوف وبده تنصب علينا مثل هذه المشاعر. وإن كان بعض الخوف يعني أحيانا قد يكون خوفا محمودا،
1: وبعض الحزن أحيانا قد يعني الإنسان أحيانا يشعر بالحزن عندما
0: الحزن شعور طبيعي. شعور طبيعي زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. أشياء لا يمكن للإنسان أن يدفعها، يعني مثل ما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هناك

0: الطهر بخلافها.
1: ولذلك على ما يبدو يا دكتور إقبال، جاء المصطلح في القرآن الكريم بصيغة الفعل المضارع يحزنون، لم يأتي بصيغة الاسم أو المصدر، لأنه يعني أن حدوثه موجود ويستمر، لكن هنا يعني عدم الدواء الاستدامة، عدم دوام الفعل هو نعمة من الله سبحانه وتعالى.
0: وهذه لفتة في التفسير النحوي حقيقة. لا خوف، الخوف هو اسم، والاسم دلالته الثبوت.
1: صحيح،
0: وذكرتم هذا يعني شيء جميل. لكن يحزنون فعل، والفعل من علاماته التجدد والاستمرارية والحدوث، ولهذا مقصد قرآني كبير. يعني لماذا لم يقل لا يخافون مثل لا يحزنون؟
1: صحيح،
0: لأنه الخوف متحصل وموجود وليس شيئا سلبيا، وذكره الله في سياق الامتداح عندما كان من النوع المحمود، قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
1: نعم نعم صحيح.
0: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذا كل هذا في سياق الخوف يعني المثمر. ويخافون يوما كان شره مستطيرا أيضا.
1: وحين جاء بصيغة الفعل أيضا كان يعالج حالة، قوله تعالى مثلا في قصة أم موسى، ولا تخافي ولا تحزني،
0: ولا تحزني، أمرين ونهيين وبشارتين في هذه الآية. يا سلام. لذلك سيدي في لفتة في يعني بلاغية في هذا التعبير القرآني العابر لحدود الدهشة، لأن هو في ذاته معجز. يعني تحويل المفردة العادية إلى شيء متحدى به يلامس حدود الإعجاز. مصدر هذا متأتي لما تقول لا خوف عليهم. طيب لا خوف فيهم ولا عندهم.
1: صحيح صحيح.
0: ليش لا خوف عليهم؟ يعني من الأشياء اللي فتح الله بها على بعض المفسرين، يقول لك يا سيد العزيز، هو الإنسان قد يكون واقع عليه خوف وهو لا يقدره. مثال يقول لك مثلا الطفل لا يخاف من الحية ولا من العقرب ولا من الماء الكثير ولا من النار، لكن نحن نخاف عليه لأننا ندرك خطورة ما لم يخف منه.
1: صحيح.
0: ولذلك ممكن أنا أقول والله أنا مش خايف لأني مش مدرك أني مثلا في حق الألغام.
1: صحيح، مش مدرك حجم الخطر. نعم
0: أيوة. أو العكس، قد يخاف من شيء لا يخاف منه في الحقيقة.
1: ملاحظ،
0: يشوف لعبة مرعبة وهي عبارة عن كبسة تسكتها وتفتحها، شكل لا يستطيع أن يفعل شيء.
1: في ملاحظة،
0: لا خوف عليهم، بدك تخاف خاف، أنا يهمني النتيجة.
1: نعم.
0: أنت محصن ولا يمسك سوء.
1: في ملاحظة أخرى أيضا، كل الآيات التي ورد فيها لا خوف عليهم ارتبطت بالحياة الدنيا، بينما ارتبطت الآيات الأخرى التي جاءت بصيغة لا خوف عليكم بالآخرة.
0: يا سلام عليك. شوف يا دكتور حسين، يا سلام.
1: يعني نعم. يعني كانت لافتة هنا المعنى. الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس يوم القيامة يقول لهم لا خوف عليكم لأنكم أصبحتم معروفين اليوم قدامي، أنتم اليوم في الحساب.
0: لأن سيدي اختلفت المقامات. هذاك لا خوف عليهم نتكلم عن الغائبين، عن المنفقين، عن المسلمين كذا.
1: صحيح.
0: أما لا خوف عليكم يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم، هذا مقام المباشرة والتأنيس والتشريف والاستقبال والمخاطب والتحية والتكريم. يعني لأنه الإنسان يسر بما يسمع وبما يرى وبما يشم وبما يأكل وبما يرحب به، فلذلك كل مدخلات الإيناس والفرح ربنا يهيئها لأهل الجنة. تخيل أنه إنسان يقال له من رب العالمين أو من ملائكة الجنة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
1: شوف كفل الآية، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، هؤلاء الذين لا خوف عليكم، الله يقول لهم يا عباد، يعني المطلوب مش كبير يا دكتور، يعني

0: الذين
1: والله.
0: آمنوا
1: وإلا
0: بآياتنا وكانوا
1: هذا
0: مسلمين.
1: التحصين
0: الدين
1: وهذا
0: سهل
1: التصحيح النفسي العالي بده
0: صحيح
1: شغل.
0: صحيح
1: ولذلك ربنا لما وصف الجنة قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كم احنا نشوف مراتب في الدنيا، ناس ماشي حالها، ناس فقراء، ناس أغنياء، ناس أغنياء جدا، ثلاث أربع طبقات يعني. بينما يقول لك يا سيدي في الآخرة يتراءى الناس كما يتراءى أهل الدنيا إلى النجوم. كيف نقول؟ والله في نجوم هي قريبة يعني، هي عند القمر كذا، وفي شيء في كبد السماء، وإشي أعلى وإشي بده مجهر وإشي بعده ضو، ما وصلنا مراتب ودرجات. ولذلك هذه الأحوال أيضا بقدر المجاهدات، بقدر العطاء، بقدر استشعار لذة القرب، بقدر الإحسان، بقدر الإنفاق. اللي ما عنده مال عنده مجال يكون من أولياء الله، يكون من أهل المجاهدة، من أهل الصدق، من أهل معية الله سبحانه وتعالى.
0: يبدو أن أولياء الله مرتبة عليا دكتور إقبال. ألا
1: ما
0: إن
1: في،
0: أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، يعني
1: ولذلك يا سيدي ما
0: تتحصل
1: جاء فيها
0: بعد.
1: أي
0: نعم
1: اشتراطات، ما قال الذين ينفقون من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، وضع يعني بعض القيود
0: صحيح
1: قبل أن يمنح هذه الجائزة. أما أولياء الله سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا
0: ولا
1: هم
0: هم
1: يحزنون.
0: يحزنون.
1: والآية لما تبتدئ بألا للتنبيه دلالة على أنه هذول الناس يعني سوبر إشي، فئة غير شكل، ناس ما يحتاج لهم أكثر من مرتبة الولاية. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رب العالمين يحارب من أجلك، يقيم حرب من أجل ولي من أوليائه ينتصر له. رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، إذا حضر لا يعد، إذا غاب لا يفتقد، لكنه لو أقسم على الله لأبره. هذه المرتبة ما هي سهلة، بدها مجاهدات، بدها تعب. ولكن مرات تصعب الشغلة على الناس لما نقول والله بدها تعب. لا يعني أنا والله لو في هذه الأيام قلت والله بدي أطور في نفسي صفة الذكر ولا الاستغفار ولا الإحسان إلى الناس ولا كظم الغيظ، وأتعاهد هذا في مجلسي مع أبنائي مع أهلي، إنه شو رأيكم إحنا نكون نموذج في هذه الصفة ونترقى فيها لصفة أخرى، لأنه هذه جوائز مذهلة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني أكثر من أنه أنت تكون آمن، كل روعاتك مؤمنة، الناس تتقلب في الهواجس وأنت في مأمن، تنام ليلك الطويل ما عندك حتى حبوب وجع الرأس، هذه ريبانينو إلى آخره ومشتقاته، ما عندك أبسط أنواع الأدوية، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه دقيقتين، وإنك ما شاء الله داخل في نوم عميق. وفي ناس لا إله إلا الله، مع الأدوية مع المسكنات مع الموسيقى مع غيره، ولا شيء مجاوب معه.
0: شوفوا هذا، وانت بتتفضل بتحكي دكتور إقبال، أقارب أين يعني أنا بين فلسفتين أو فلسفة وفلسفات أخرى.
1: نعم.
0: كيف يصبح القلق مثلا العقلي إيجابي في بعض الفلسفات، كيف نثير التوتر، كيف كذا، وإحنا اليوم نتحدث كيف نقلل من القلق، كيف نقلل من الحزن، كيف نشيل الخوف كذا. شوف الفروق الحضارية بين الفلسفة التي يقوم عليها الدين والفلسفات التي الأخرى التي تقوم على الفكر البشري
1: والمادي. نعم، إنه هذا كل شيء لازم فيه له حب الدواء مقابل مقابله، لا يستشعر لذة القرب، معنى معية الله، لا يستقبل الدنيا وما فيها بقوة البشرية الخالصة، يستشعر وجود الله سبحانه وتعالى، معيته،
0: صحيح
1: انت منصور بالله، يكون يداوي نفسه،
0: هذه
1: يطبطب على روحه
0: هذه
1: بهذه
0: مهمة.
1: الطريقة.
0: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هاي إشكالية اليوم في عدم الشعور بالراحة النفسية. يشعر الإنسان عندما يستغني، عندما يشعر أنه معتمد،
1: مستغني روح، واجه الحياة لوحدك،
0: واجه الحياة
1: يلا نشوف
0: لوحده،
1: كيف تخلص حالك. ملامح ملامح شقية، خطابه كله مليء بالحزن والبؤس وتوقع الأسوأ.

0: الخوف من الكارثة، دائما يرى الدنيا مظلمة، لا يرى أمل، ليس عنده استبشار، ليس عنده فرح، دائما في حالة قلق، في توتر. سبحان الله، تجد في بعض الناس يعني أشياء الدنيا قليلة، واضح أنه قليلة، لكنه يشعر بأنس وبسعادة وبفرح وبسرور وبحبور، يشعر بأنه محظون بالمعنى الحرفي، وكأن له حماية مطلقة. كيف الطفل ولله المثل الأعلى، اللي متربع في حضن أمه، اللي تقذفه في الغرفة هيك لفوق وهو يضحك لأنه مطمئن أن هناك أحضان تتلقفه، هناك معية تحيطه، محظون برعاية الله، أنه لا يترك نفسه لنفسه، لا يعتمد على ذاته. هذا التحصين اللي يعطيه الدين. الدين مش بس مجرد عبادات جامدة يؤديها الإنسان، وإنما يعيش بروحه مع الله، يستشعر هذه المعية.
1: هو الدين روح،
0: حياة الروح. والله اللي محروم صحيح من لذة القرب هذه، إنه مسكين لو يعلموا ما يعيش أهل الإيمان من السعادة والفرح لقاتلوهم عليه بالسيوف كما يقولوا.
1: بس بدي أسأل الدكتور إقبال، لماذا لا نمنح الناس بدال هالأساليب الوعظ العادية واللي احنا بنسمعها وكذا، لماذا لا نساعد الناس في تقديم وصفات مثل هذه الوصفات اللي تقوي الروح، تعيد الروح للإنسان، بدل انه ما بقول له والله انه مثلا يعني روح على المسجد وصلي 1000 ركعة، بقول له والله في في في اشياء اخرى تقربك الى الله، في صدقات تقربك الى الله، في احسان يقرب، في اخلاق تقربك الى الله.
0: بالفعل، لانه احنا سيدي نعيش في جزر يعني متفرقه ومتباعده، الناس يبحثون عمن يشبهونهم، ولا احد يريد ان يبذل جهدا في ترغيب الاخرين بهذه النعم. والله لا أظن أن أحدا يمكن أن تحدث بكلام الدين والإيمان وأنت لا تريد منه شيء، لا تريد شيء من أشياء الدنيا، تريد أن تدل على الخير ويستشعر منك هذا الأنس. إلا يعني زي ما قال النبي، يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو واحد انت تقربه وتحببه بهذه الوصفات الإيمانية، تقدم له مثل هذه المشاعر، تدلكه نفسيا باتجاه الدين، تقدم له هذا المساج الجميل لروحه، تعطيه هذه النوافذ والإشراقات الجميلة نحو الحياة، انت ما تأخذ منه شيء. أشياءك ودنياك هي لك، لن أنافسك عليها، لن أطلب منك أي شيء، لكن أنا أدعوك لأن تغترف معي من هذا النبع الطاهر الصافي اللي يعطي ويمنح ويداوي ويعظم لك المنافع. يا سيدي، الإنسان المنسجم مع نفسه، الإنسان المتخلص متصالح من هذه المشاعر، إنسان فعلا متصالح، إنسان معطاء، نظرته إيجابية فرحة، يحب الحياة، يحب الآخرين، حتى لو لم يستطيع أن يعطي فهو يتعاطف، فهو يحن، فهو يشعر بمن حوله،
1: مشاعره حي دائما. بارك الله فيك،
0: رقي مشاعري بالفعل. صحيح.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، جزاك الله كل خير، الشكر الجزيل لك يا دكتور إقبال، دائما تكون معنا بنفس هذا الروحانية الطيبة فيما نتناوله من أفكار وقيم. الله يجزيك كل خير.
0: وأجزيكم يا سيدي، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: الله مساكم بالخيرات والبركات والمسرات، وربي يحفظكم ويرعاكم، وهنيئا لنا بك في هذه الإطلالات من إذاعة الأردن الأردنية، وهنيئا لنا بسماع هذه الإبداعات دائما من شخصك الكريم ومن ضيوفك الكرام، فلله درك من أستاذ ننهل منك الشيء الكثير بين الفينة والأخرى.
1: يعني أثقلت علي يا دكتور، الله يبارك فيك،
2: الله يحفظك ويرعاك.
1: هذا من
2: أقل
1: لطفك. قلت وأكرر، لولاكم
2: الله يحفظك.
1: علماؤنا الأجلاء ما كنا نستطيع أن نقدم شيئا.
2: الله
1: بارك الله
2: يحفظك
1: فيك. من
2: الله
1: هم
2: يحفظك.
1: هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دكتور محمد؟
2: بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
1: اللهم
2: الأتمان
1: صل على سيدنا
2: الأكملان
1: محمد.
2: على سيدنا وحبيبنا ومقدمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، ففعلا حينما نتناول هذه الجزئية أو تلك من الأمور التي تعطينا شيئا من الأفق العظيم للإسلام، فأفق الإسلام أوسع كما تفضلتم آنفا أنتم وصاحب الفضيلة في حصر الإسلام في جزئية معينة وفي وصفات ضيقة. ليس كذلك هو من حقنا في تجاه الإسلام، بل إن إعطاء الاتساع الأفقي للمسلمين وغير المسلمين ليقرأوا هذا الدين الرباني الواسع الممتد
1: صحيح.
2: أفقا حتى في الأعماق، حتى في الزمان والمكان، هذا الذي يصلح الله به الزمان والمكان والإنسان، يصلح الله به الزمان والمكان والإنسان، هذا الدين العظيم. فنعم، نحن في زمن التقنيات، نعم في زمن الحضارة، في زمن أصبح العالم كالقرية، بل قل كالبيت، نتقابل فيما بيننا، والسرعة التي نعيشها في هذه الحضارة أدت إلى مدخلات لابد من الانتباه إليها. فهذا القلق والأرق الذي أصاب كثير من الدول المتقدمة حضاريا أكثر منا قبلنا بعشرين وثلاثين وأربعين سنة، هذا سيأتينا إذا لم ننتبه إليه. القلق والأرق لم يعد فقط حبة بندول تكفيه، أصبح
1: ونحن نعيش اليوم يا دكتور، فئات كبيرة منا اليوم تشعر بالقلق وتشعر بالخوف وتشعر بالحزن
2: جميل.
1: يعني كلنا اليوم يعني بلا يعني نشعر بجزء من هذه المشهدانية للأسف، ونحاول يعني أن يعني نصلح أنفسنا، نقترب من الله أكثر، عسى أن تنقش عنا هذه الغمة إن شاء الله.
2: تبدأ، اللهم آمين، تبدأ مسألة الفزع إلى صحة، تبدأ المسألة الفزع إلى العلاج.
1: صحيح.
2: كما هو حالنا في مع الإسلام، إذا أردنا لأي علاج ولأي مرض أو داء أصابنا دينيا أو دنيويا فالفزع إلى القرآن الكريم أولا وأخيرا. فهذا الذي ينتابنا الحزن على ما يصيبنا من آلام وجراحات، إن كان على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الأمة أو الإنسانية، أو ما يصيبنا من قلق أو ما يسمى الخوف على المستقبل، الخوف من المستقبل، الخوف من مجريات هذا الاندفاع الحضاري، كل ذلك نجد علاجه في القرآن الكريم. فلا بد حينما نريد أن نتخلص من الحزن والخوف خارج الإطار الفطري، خارج الإطار المحمود.
1: أحسنت، هذه إشارة مهمة، خارج الإطار الفطري. نعم، لأنه في أشياء فطرية لا يعني هي موجودة في كينونة الإنسان، وبالتالي نستسلم لها ونتعامل معها لكن بقدر.
2: نعم، الآن الفزع إلى القرآن الكريم يهدينا إلى كثير من الآيات التي تذكر والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تجمع مسألة الخوف والحزن في الآية الواحدة في آيات متكررات. فمثلا فمن ضمن هذه الآيات كما في خطاب ربنا سبحانه وتعالى لآدم وزوجه حواء حينما نزل إلى الأرض أبوي الإنسانية، حينما قال الله تبارك وتعالى لهما: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن فاتباع هداية القرآن الكريم، اتباع هداية المرسلين، اتباع هداية رب العالمين هي التي تنقشع من خلالها الخوف، ولا يأتينا الحزن، ذلك الحزن الذي يجعلنا نتألم فوق الألم ألما. فاتباع الهداية هي أمر بسيط، هذا الأمر الذي أريد أن أفعله، أريد أن أقوم به، أريد أن أفكر به، أريد أن أنشره، كل ذلك أو غيره، كل هذا هل هو مما يعود على الإنسانية بالنفع، علي بالنفع؟ هل هو من هدايتي رب العالمين أم أنه هو تبع للهوى؟ أم أنه تبع للهوى؟ نجد بعض الناس أحيانا
1: قد تختلط هنا. نعم
2: المفهوم. نعم قد تختلط عندهم الأوراق.
1: صح.
2: يريد أن يحسن فيقول كذا وكذا حتى إنه يصل إلى درجة من خوفه على الأمة تجريح الأمة وتكثير الأمة وتسطيح الأمة وغير ذلك من المجريات.
1: صحيح.
2: تجده لا ينفك أبدا عن قتال هذا وعن مشاكسة هذا وعن والإسلام لا يدعون هذا ليس من الهداية.
1: والنتيجة عكسية للأسف.
2: والنتيجة قولا واحدا عكسية. تفتيت عضد الأمة و الخروج عن المسار الصحيح ومخالفة الرأي الصحيح وما إلى ذلك. فلذلك اتباع الهداية مهم جدا. كثير منا يريد أن يفزع إلى القرآن الكريم ويظن أنه إذا قرأ القرآن الكريم يحق له أن يفسره، يحق له أن يحكم على عباد الله قريبين أو بعيدين أو غير ذلك، مما يؤدي كما تفضلتم بارك الله فيكم إلى نتائج عكسية. فاتباع الهداية هو بداية المشوار وهو المفتاح الأول، حتى أنه من أوائل الآيات التي ذكرت وهي في سورة البقرة ذكرت هذا المعرض ألا وهو ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن أحيانا ينتابنا شعور أننا أمة وأننا مجتمعات وأن لا يا أخي الكريم، انظر إلى ما قاله الله تبارك وتعالى إلى عن أمة الإسلام زمانا ومكانا، ينتابها ما ينتاب الآخرين من أمور الدنيا. أما من حالتي أما أنا كمسلم فإنني أدعو نفسي إلى عدم الخوف خارج الأمر الفطري ولا عدم الحزن على أمور ليست مما يحزن عليها إذا فاتتني، بل أحزن على ما يفوتني من عمر وانقضى وأنا لم أقرأ القرآن أو أنا لم أكن قريبا من الله عز وجل، أو أن أدعو إلى الإسلام بالدعوة السليمة. يقول الله تبارك وتعالى بلى، فينفي كل الأمور التي اتهم بها المسلمون والموحدون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني له أجره على إسلامه عند ربه يوم القيامة، وأما في الدنيا وأيضا في الآخرة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت مسلم، نعم أنت ينبغي عليك أن تأخذ بمقدار لا يزيد عن ذلك المقدار ولا ينقص، فالخوف من الله عز وجل يؤدي بنا إلى الطاعة وإلى المحبة وإلى ترك المعاصي. والحزن الألم تخاف، هل انتاب أحدنا حزنا؟ نعم نحزن على أهل فلسطين وعلى ما ينتابنا من جراحات، لكن هذا الحزن لا يؤدي بنا إلى أن نصيب جانبا آخر من الأمة بالألم.
1: الآن
2: مثلا في الأردن دعني أقول، والله يشهد الله على ما أقول وإنني صادق فيما أقول وفيما أقسمت عليه، أنني ما أقول ذلك لا تزلفا ولا مجاملة. كثير من الذين يتحملون ويحملون أحيانا راية الدعوة إلى الله عز وجل وراية العلم يأتون ويجرحون في مسألة الأردن وموقف الأردن تجاه فلسطين.
1: صحيح.
2: تجاه فلسطين، هذا ربنا سبحانه وتعالى ما كلفنا فوق طاقتنا، والله تبارك وتعالى يسر لنا في الأردن أن نكون مع أهل فلسطين ومع هذا الجرح النازف ومع ما ينتابهم في غزة وغير ذلك بما استطعنا من قدرات ومن خبرات ومن أقوال ومن أفعال ومن أعمال ومن سهر ليالي ومن شعور ومن أحزان ومن خوف وما إلى ذلك. كل هذا نسأل الله أن يجعله في موازين حسناتنا في الأردن يوم القيامة، اللهم آمين آمين. أما أن نقول لا، ماذا تريد مني أن أفعل غير ذلك؟ ها هم أهل فلسطين يعيشون ويبنون ويتزوجون ويفرحون ويقومون، ونحن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. فلذلك المسلم أجره عند ربه في إسلامه، ولا نجرح المسلمين أيا كانوا ولا في زمان ولا في مكان.
1: صحيح.
2: وضربت مثالا للأردن فقط.
1: صحيح.
2: وإلا نعم، فلا خوف عليهم، لا نخاف. ما الذي أصابنا؟ ما الذي أصابنا؟ نخاف من مستقبل؟ لماذا؟ وهذا الخوف قد يؤدي بالتاجر أن لا يفتح تجارته وأن لا يستثمر، والطالب العلم أن لا يمارس طلب العلم، والشاب أن لا يتزوج. هذا الخوف إذا خرج عن مقداره يؤدي إلى تعطيل مجريات الأمة.
1: وصفة للتدمير والتعطيل. نعم.
2: أي نعم، وصل إلى التدمير والتعطيل، وبالتالي ينتابنا حزن بعد مثلا جاء رجل وشاب وقال لا أنا إذا تزوجت الآن

0: معي 5000 دينار أنا بخاف إنه أنا ما أقدر أبني بيتي وأنا إلى آخره وبديش أتزوج، وبعد 10 سنوات تضيع 5000 دينار منه. صح. فيحزن عليها ألما على ما مضى من تفكير غير صائب. فلذلك نرشده إلى هداية الإسلام، الاستشارة والاستخارة. فبالتالي الآن من هم يا ربي؟ بارك الله فيكم سيدي على هذا الأمر المهم جدا، أن ننقل للمستمعين أن الخوف والحزن هما عبارة عن أمرين شعوريين فطريين ينتابنا كبشر، وهذا لا يعيبنا. الذي يعيبنا أن نخرج عن خط تلك الفطرة السليمة،
1: أن نستغرق في الخوف والحزن،
0: أن ويصبح نستغرق في الخوف.
1: نعم، وبالتالي يقيد حركتنا، ربما يعني يسبب لنا أمراض. اليوم الأمراض النفسية منتشرة في المجتمعات بسبب الحزن الشديد والخوف الشديد والوسواس وكل من هذه المشاعر اللي بيستغرق فيه الإنسان ولا يجد وصفة تخرجه من هذه
0: الوصفة متعددة الجوانب في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا كان قبل قليل الآية القرآنية ذكرت من أسلم فلهم أجرهم عند ربهم، هنا أعطت نوع من أنواع وصفة أخرى دقيقة أدق وأعمق من دخلت في الإسلام. نعم، عليك واجبات أخرى. ما هي؟ الصدقات.
1: صحيح،
0: الصدقات، أن تنفق. طب أنا لا أملك إلا 100 دينار. من قال لك أن تنفق 100 دينار؟ من قال لك؟ يكفي أن تنفق نصف دينار، وهذه النصف دينار تعود عليك بأنك لا تخاف ولا تحزن. لأن الإنسان المسلم وحتى غير المسلم هو يشعر شعور رائع جدا بالنفقة على الضعفاء،
1: بالعطاء. نعم،
0: بالعطاء يستشعر لذة عظيمة.
1: صحيح.
0: هذه اللذة هي التي تجنبه الخوف، لأنه قبل قليل كان خائفا، لكنه حينما تعامل مع المال الذي يخاف أن ينقص بأن أعطى منه هذا العطاء إليه بأنه لا يخاف. يقول: ها، قد أنفقت نصف دينار وعاد علي نصف دينار بالبركة، عاد علي نصف دينار بدنانير أخرى. هذا المال ما نقص. والله أنا كنت أنفق في الشهر مثلا 50 دينار، الآن أنفقت في الشهر هذا 40 دينار. إذن أنا النصف دينار التي أنفقتها عادت علي ببركة 10 دنانير.
1: صحيح.
0: وعلى ذلك فقس. فالأمثلة كثيرة، ونحن لا نتكلم بالهلامية، لا نتكلم بواقع، والله واقع. واسأل كل المنفقين.
1: صحيح. صحيح.
0: اسأل كل المنفقين، لا تسأل الذين هم لا ينفقون ولا يتصدقون ولا يعطفون على الفقراء ولا على المساكين، لا تسألهم، لأنهم لم يجربوا تلك البركات.
1: أول.
0: لم يجربوها.
1: الله ينصر.
0: اسأل كل المنفقين،
1: اسأل الذي يعطي دائما يده ممدودة، قديش شعوره بالسعادة وقديش شعوره بالرضا وقديش الله سبحانه وتعالى يعطيه يعني نعم من الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم.
0: نسأل الله أن نكون منهم.
1: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلتك إذا ما معكش مصاري في طرق ثانية، في تصلي وفي تزكي وفي تحسن. الإحسان، ما أكبر الإحسان اليوم؟ ما أحوجنا إلى الإحسان؟
0: لو أتينا إلى جانب الصلاة وقلنا لذلك الذي يخاف على مستقبله، هل جربتها أن تؤدي فريضة ربك وأن تصلي لله عز وجل الذي خلقك وأمدك ورزقك سبحانه وتعالى؟ هل أديت تلك الفريضة لتشعر بكثير من النعم التي تعود عليك يا أيها الإنسان بالطمأنينة والراحة وانسلال ذلك الخوف؟ لأنك ستشعر بعد 10 سنوات أنك أديت صلاة 10 سنوات وعشرين بعشرين، وكذلك كل الأعمار. حينما يستشعر الإنسان أنه يؤدي واجبا تجاه ربه، وإن قصر تجاه نفسه أو قصرت عنه الدنيا، هو حتما مقضيا سيشعر بالراحة، وحتما مقضيا سينسل عنه الخوف، وبالتالي

0: يتخلى عنه الحزن. فكثير من الذين ينتابهم الخوف والحزن لم يجربوا العلاجات، لم يجربوا العلاجات. قولا واحدا
1: أكيد.
0: أن الروشيتا لو أعطاك إياها أفضل طبيب في العالم وأنت لم تشتري الدواء وأنت لم تمارس ذلك الدواء بحسب إرشادات الطبيب، متى سيكون العلاج؟
1: وهل من روشيتا أفضل من التي يمنحنا بها خالقنا الذي يعرفنا؟ يقول لنا يا عباد، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
0: يا الله.
1: هذا يوم القيامة. أنا لاحظت هنا يعني أن يتكرر الترحيب الإلهي أو التطمين الإلهي لعباده في الدنيا والآخرة بذات الصيغة، يعني يوم القيامة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، في الدنيا أيضا لا خوف عليهم بصيغة الغائب ولا هم يحزنون.
0: أي نعم، لأن يوم القيامة قد تم الخطاب للمؤمنين تحديدا
1: تحديدا،
0: أما في الدنيا فالخطاب للمؤمنين تحديدا ويتضمن غير المؤمنين أيضا.
1: نعم،
0: غير المؤمنين
1: المجموع يعني، المجموع ما يعني من يدخل في هذا الطريق ينطبق عليه ذلك. يوم نعم. القيامة بكون معرف لأنه انتهى، ما في لا عمل ولا شيء،
0: انتهى. أما في الدنيا فكم من إنسان بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل كم من إنسان كل لحظة من لحظات حياتنا على امتداد بقعة البسيطة في الأرض كاملة في العالم كاملا نجد أن هناك من يدخل في الإسلام. هؤلاء ضمنا يدخلون في تلك الآية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله تبارك وتعالى يشعرنا من خلال هذا الخطاب، الخطاب الغائب الذي قد يأتي فيما بعد. الآن نحن الآية نقرأها نحن الآن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أيضا يدخل كل المسلمين الذين سيأتون من بعدنا في هذه الدنيا يدخلون في. فلو كان في خطاب ربنا لا خوف عليكم لكان الخطاب للصحابة فقط، ومن سيقنعنا بعد ذلك؟ بل سيحزننا كثيرا أن الله تبارك وتعالى خاطب الصحابة أو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة لا خوف عليكم.
1: صحيح.
0: لا خوف عليهم الصحابة والتابعين وتابعين تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وأيضا من سيدخل في دين الإسلام، وأيضا حتى الذين لم يدخلوا في دين الإسلام والذين تعاملوا مع الإسلام بعقلانية وبأدب وباحترام متبادل وغير ذلك، تجد أن الخوف الذي عنده والحزن الذي عنده أقل من غيره. إن بعض أعداء الدين، بعض أعداء الإنسانية، أعداء الإسلام قولا واحدا لا يعيشون الليل وهم يسهرون من أجل ويحزنون على امتداد الإسلام وعلى رفع راية لا إله إلا الله والله أكبر وما إلى ذلك، الأذان والصلاة والمصلون. في آخر هناك آخرون لا يفرحون، يفرحون لأن السكينة قد عمت في بلاد الأرض أو في بلادهم أو إلى آخره، ولا وحتى لو لم يكونوا مسلمين. ورأينا في ذلك، من أجل ذلك علمنا الإسلام أن نتعامل مع الآخر بلطف، أن نتعامل مع الآخر بسماحة. هذه السماحة ليست تبرعا منا نحن كمعاشر المسلمين، ليست تبرعا، هذا واجب. هذه صورة وانطباع عن الإسلام، أنت تعطي انطباعا.
1: الله أمر، الله أمرك بذلك، يعني مش مني منك أنت.
0: نعم.
1: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. مش اليوم في بعض الناس اللي عندنا إساءات وقدح وذم وكذا، وبدو الناس تهتدي إلى طريق الله سبحانه وتعالى. لا، مش هذا الدين.
0: نعم. وإذا رجعنا إلى آية الآية الكريمة التي ذكرناها قبل قليل، الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الآن الإنفاق في سبيل الله من الإنفاق في سبيل الله المؤلفة قلوبهم.
1: صحيح.
0: فالآن إذا كان لك جار وأنت كنت في بلد غير مسلم، في بلاد المسلمين أولى وأولى، أيضا أولى وأولى. إذا كان لك جار غير مسلم ما يمنع أن تقدم له هدية وأن تشاركه في المناسبات التي تدخل السرور على قلبه وتعطيه أيضا جائز عند الكوفيين أن تقول تعطيه أن تعطيه شيئا عن صورة الإسلام السمحة والوسطية. وإلا فاسأل كل من دخل الإسلام
1: كيف
0: دخلت الإسلام
1: بالزبط.
0: دخل من موقف رأى فيه وسطية الإسلامي وسماحة الإسلامي وفضل الإسلامي. فلذلك حتى الإنفاق في هذه الآية الكريمة لم يحدد أن الإنفاق على المسلمين فقط
1: صحيح.
0: الذين ينفقون هذه ليست الزكاة، هذه الآية لا تتكلم عن الزكاة. والدليل على ذلك أنه كما ورد لا يحضرني عندما ورد عند الإمام البيهقي أن هذه الآية كان سبب نزولها كما يروي عبد الرحمن بن عوف، سبب نزولها عبد الرحمن بن عوف تبرع ب4000 دينار، وأيضا عثمان بن عفان الذي
1: نعم.
0: جهز في جيش العسرة 1000 بعير
1: نعم.
0: بأحلاسها وكل أمتعتها وإلى آخره 1000 بعير. فلذلك هذا الآن هنا تبرع نفقة وهنا تبرع نفقة، فليس بالضرورة أن يكون النفقة على المسلمين فحسب، لأن النفقة أوسع من أن تكون. فلذلك لا تمن جائز هكذا وهكذا، لا تمن على الآخرين بأنك أنفقت عليهم حتى وإن كانوا من غير المسلمين. ألا ترى أن غير المسلمين ينفقون على بعض المسلمين؟ وهذا شاهد والأدلة كثيرة جدا أنا على اطلاع منها.
1: صحيح، بارك الله فيك دكتور محمد، وجزاك الله كل خير.
0: وإياكم سيدي وإياكم.
1: وأنا أشكرك شكرا جزيلا، الله يجعلها في ميزان حسناتك. الكلمة تفضلت بها انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: ليس السؤال عن الخمر سؤال لذة، إنما هو امتحان البيان. هل يصف القلب ما لم يذق؟ وهل يبلغ الخيال ما تعجز عنه التجربة؟ في المركة تختبر اللغة لتخدم الخلق، ويستدعى الشعر ليشهد للإنسان لا عليه.

0: هل تعلمون أني كتبت قصيدة قبل أكثر من 35 سنة؟ وكان لها قصة عجيبة، وقد أسميتها الخمرية.
1: وما هي قصتها يا سيدي؟
0: أنتم يا أهل الصحافة والأدب تحبون القصص، لكن لا مانع من ذكر قصتها، لكن لا بد أن تأتي القصيدة أولاً.
2: وأين هي يا مولاي؟
0: ابعث الآن إلى الشيخ حمزة، فهي مكتوبة ومحفوظة عنده.
2: الشيخ في عمان؟
0: ابعثوا له سيارة وليأتي هو والقصيدة، لأنني أحتاجهما معا.
2: بأمرك يا مولاي.
3: من سؤالهما خرجت الحكاية: هل يسكر الإنسان إلا بالخمر؟ فيجيب التاريخ من شرفة الحجاز: يسكرك المعنى إذا صفى، وتثملك العفة إذا ازدانت بالصدق. هكذا تتقدم القصة نحو أصلها، تحد يوقظ الملكة، وقصيدة تخرج من الكف شرارتها الأولى.
4: يا مولاي، هذه القصيدة قديمة، فما الذي ذكرك بها؟
0: ذكرني بها أمران: الأول سؤال تيسير وعبد المنعم ونحن خارجون من صلاة الجمعة: هل هنالك ما يسكر غير الخمر؟ والثاني إني أريد أن أسجلها بصوتك على آلة التسجيل هذه، نريد أن نجربها ونجرب صوتها ودقتها.
2: لكن لم تقل لنا قصتها يا مولاي.
0: قبل أكثر من 35 عاما كنا نجلس في شرفة قصر ملك العرب في الحجاز، وكنا مجموعة من الشباب الذين نمثل طموح الأمة وعنفوانها. وكان والدي رحمه الله قد قال لي: اصدقني القول يا عبد الله، هل شربت الخمر في حياتك؟ فقلت: لا والله. فقال: أصدقك، لكن أردت من هذا السؤال أن أعرف هل يستطيع شخص ما أن يصف أمرا ما دون أن يعيشه أو يشعر به أو يمارسه؟ فقلت: يمكن. فقال لي رحمه الله: هل تستطيع أن تصف الخمر؟ فتوقفت قليلا قبل الإجابة، لكنني قبلت التحدي، وكانت هذه القصيدة.
4: قصيدة من عيون الشعر العربي.

من الشرفة إلى آلة التسجيل مسافة دولة تعلمت الإصغاء. يجرب الصوت كما يجرب البيت، كلاهما أمانة. فإذا قيل ابدأ بالحجاز، فليس هو مقام اللحن وحده، بل موضع الهدى الذي يزن القول قبل إطلاقه.

الكأس ضم اليوم في جوفه الجمر، تكاد تضيء الليل درياقة بها قديمة عهد جاء من دونها العمر.

ما وصفت الخمرة لعينها، إنما نصبت مثالاً لاقتدار اللفظ على استيلاد الصورة من غير معصية التجربة. يلمع الكأس في البيت ثم ينطفئ في الضمير، وما كنت وصافاً لما قد جهلته، ولكن هكذا حكم الشعر.

0: كميت رنونات وملساء قرقف رحيق ومعطار قرين بها اليسر إذا ما أديرت ثم نيلت رأيتها مسطرة رعناء شيمتها الكبر وما كنت وصافا لما قد جهلته مدى العمر لكن هكذا حكم الشعر وإن كنت لا أدري مذاق سلافة ولكن بخمر العين شاد بي السكر إذا اتجهت نحوي ثملت وإنني لأشعر بالخمر التي دونها الخمر وإن حدقت نحوي تذوب مفاصلي وإن نظرت للغير هاج بي النكر
1: حين يكتمل مجاز السكر بالعيون ينصرف الغزل إلى أهله مدائح تقيم نسباً وتوثق مودة وتدخل القصيدة في دفتر الدولة ليس هذا انتقالاً من فن إلى سلطان بل جمع بين حق القربى وميزان العدل في ثوب من البيان

لم تكن هذه القصيدة لتكون لولا التحدي. وكان أخي الملك علي رحمه الله والملك فيصل والمغفور له والدنا ومجموعة من شباب بني هاشم وحاشية والدي، وعندما قلتها أمامهم دهش والدي حينها وسر كثيرا، وكانت عيون فيصل تبرق فرحا، وكان علي في غاية السعادة، وخاصة عندما عرجت عليهما في القصيدة فقلت: فدع ذا ومل بي نمتدح خير عاهل، إطاعته فرض وعصيانه غدر. أشار بهذا النوع من غزلية، فجاءت عروس قل في مثلها المهر. علي مليك سيد ومقدم على النفس في كل الأمور له قدر. أخو فيصل والحق ما قد شهدته، وقد خصني منه الرجاحة والفخر.

0: هنا تغلق الدائرة، وإن مديم الخمر يصحو، وصريع عقار العين من حظه الأسر. يفرق الختام بين نهي الشرع عن المسكر وإباحة سكر الجمال مجازاً حين يحرسه الخلق، فاللغة تهذب الشهوة حتى تصير ذوقاً ويصير المجاز سياجاً لا ذريعة. في المركة تربى الحواس على ورع المعنى، يستدعى الشعر ليشهد للفضيلة، وتستعار الخمر لتدل على شراب أصفى. هو نور العين إذا عفى القلب، هكذا يكتب الملك خمريته، درساً في صناعة اللغة وميثاقاً بين الجمال والخلق.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجهاً مشرقاً، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الجمعة 16 من صفر لعام 1448 للهجرة الموافق 31 من تموز لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ

الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، هذه الدنيا التي نعيش فيها دار فيها الكثير من الهموم، وفيها الكثير من المصائب، وفيها الكثير من الأحزان، ومن سره زمن ساءته أزمان. فمن أنواع الهموم التي تصيب المسلم ما يتعرض له إخوانكم من أهل الإيمان.

0: وأهل الإيمان جسد واحد وقلب واحد. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن أنواع الهموم أيضا ما كان يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم: هم الدعوة الإسلامية وهم نشر الإسلام، حتى وصل به الأمر صلى الله عليه وسلم أنه كاد أن تهلك نفسه كمدا وحزنا على عدم إسلام قومه، فواساه الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أتريد أن تهلك نفسك حزنا وكمدا عليهم يا رسول الله؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من أنواع الهموم إذا تعرض الإنسان للظلم فإنه يشعر بالهم والغم، ولا سيما إذا كان الظلم من ذوي القرابة، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. قد يصيب المسلم هم بسبب مرض يعالج منه، أو بسبب ولد عاق ابتلي به، أو زوجة ناشز ابتلي بها، أو امرأة ابتليت بسوء أخلاق زوجها. هذه ابتلاءات عديدة وهموم كثيرة في هذه الحياة الدنيا، فما العلاج؟ انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع المسلم إلى الله دائما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفيه أيضا أن الفرج قريب منك أيها المؤمن، فلا تجزع ولا تحزن ولا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
3: دائماً يطرح عليه السؤال: لماذا تقف بكل هذه الثقة بين الأمم وأنت قادم من بلد صغير محدود الموارد؟ ويكون ردي عليهم: أقف بكل هذه الثقة والقوة والاعتزاز لأن حولي شعبا عظيما شامخا حريصا على التكاتف مع الجيش والأمن وإسناد مؤسسات الدولة، مواطنين يعملون بعزيمة وينجزون باحتراف ويضحون بشجاعة. ودعوني أقول لكم: أنتم كبار لأنكم تحققون الإنجازات العظيمة في أصعب الظروف.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية ونظير

الإماراتية يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة حماس. إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي في إطار التشاور والتنسيق المستمرين حيال تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأدان الصفدي استهداف مسيرة لسفينتين في ميناء دمياط، وأكد تضامن المملكة الكامل مع الشقيقة مصر. وأكد الصفدي وعبد العاطي رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية وتهدد أمن وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الهدوء، وأكد ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية بما يحقق الأمن والاستقرار ويحول دون اتساع وتفاقم الصراع. وأكد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وبحث الصفدي والشيخ عبد الله التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ودان الصفدي والشيخ عبد الله الاعتداءات الإيرانية على المملكة، وأكد الشيخ عبد الله تضامن الإمارات الشقيقة مع المملكة والوقوف معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والإمارات. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجديدة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة البلدين الشقيقين ولمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت الوزارة في بيان وزعته السفارة اليمنية بعمان اليوم تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الأردن والكويت ووقوفها إلى جانبهما في جميع الإجراءات المشروعة التي تتخذانها لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما. كشفت السعودية عن خطط لتشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية مسارات الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة في منطقة البحر الأحمر، وذلك بعد أن تسببت هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في تعطيل أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم. ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيار توسيع العمليات العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تستمر بين 10 و14 يوما في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية تقييم خياراتها العسكرية والدبلوماسية. وأضافت أن ترامب يميل إلى خيار التصعيد العسكري لكنه لم يحسم قراره النهائي بعد، إذ لا يزال يوازن بين توسيع الضربات وإبقاء الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي. في قطاع غزة أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد تنفيذ مراحل الاتفاق
إلى جانب نزع سلاح حركة حماس.

والفصائل المسلحة الأخرى. في المقابل، كشف مصدر فلسطيني مطلع أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على الصيغة التي طرحت بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الحركة أبدت مرونة بهدف وقف الحرب وضمان الانسحاب الإسرائيلي وتهيئة الظروف لبدء إعادة إعمار قطاع غزة. أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة الجنيد غرب نابلس. وقالت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا بلدة الجنيد. بموازاة ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة سلفيت وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني وأفرجت عنهم لاحقا. مندوبا عن رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان، افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب لقضاء فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق في دورته 24، والذي تنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض إبكو في معرض عمان الدولي للسيارات. وأكد لقضاء حرص الحكومة ودعمها المتواصل للفعاليات الاقتصادية والمعارض التجارية لما لها من دور بارز في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في المملكة وتوفير بيئة تسوق مباشرة للمواطنين بأسعار مناسبة. وسيستمر المهرجان لمدة 10 أيام، يفتح خلالها أبوابه أمام المواطنين والزوار والسياح للاطلاع على أحدث المنتجات والسلع المتنوعة والاستفادة من خاصية البيع المباشر والعروض المقدمة طوال فترة إقامة المعرض. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم حارة في أغلب المناطق وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ودعت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، إضافة إلى عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. ويطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل العظمى أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة. نهاية النشرة الإخبارية، لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
3: أيها الجيش من كثائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 31 تموز. في مثل هذا اليوم 31 من تموز من عام 1941 أدلى الأمير عبد الله بن الحسين آنذاك بتصريح صحفي حول الأحداث العربية وما وصلت إليه الأوضاع حتى ذلك الوقت، وقد قال سموه حينها في تصريحه إن أهل الثورة العربية نشأ عن قرار سوريا في ذلك الحين، حيث قالت سوريا أغيثونا من السفاك، فجرت المذاكرات التي انتهت بقرار الثورة على الوجه العام، فقال الإنجليز إنهم سيساعدون الثورة التي يرأسها المنقذ الأعظم بكل ما أوتوا من قوة، وأنهم لا يعقدون أي صلح مع ألمانيا وتركيا حتى تحرير العرب من نيرهم. وقال أيضا إن ساحل سوريا الغربي أي لبنان لا يمكن القول بأنه محض العروبة، ومع ذلك فإن لفرنسا حليفة الإنجليز في تلك النقطة الساحلية منافع قديمة لا بد من رعايتها، وعدوا أن صدور أي قرار بين العرب والإنجليز فيها يجب أن يتأخر إلى ما بعد الحرب. ويقول سمو الأمير عبد الله بن الحسين في تصريحه في مثل هذا اليوم من عام 1941 وهو يريد ما يقوله الحلفاء عن الأوضاع في المنطقة، ثم قالوا أيضا بأن الشيوخ الذين

0: بلادهم على خليج العرب والمحيط الهندي تربطهم مع بريطانيا عن واسطة حكومة الهند معاهدات قديمة لا توافق بريطانيا على الإخلال بها، ولو يوافقون هم أيضا. وهذه المشيخات هي إمارة الكويت وإمارة السعود وشيوخ البحرين وسلاطين مسقط وحضرموت ومستعمرة عدن، وقيل عما بقي من الولايات العثمانية العربية وهي حلب وسوريا والموصل وبغداد والبصرة والحجاز ومتطرفيتي عسير والقدس وولاية اليمن وإمارة ابن رشيد، هي في الثورة ومع صاحب الثورة. ووقع ما نحن نعرف بعد هذا كله، ولا ينبغي تناوسي قول المرحوم المنقذ بأنه لا يملك شبرا واحدا في بلاد العرب، بل بلاد العرب لأهلها، ولم يثر بأسا في أرجاء المذاكرة في الآنفة الذكر إلى ما بعد الحرب. أما الآن فقد رجعوا إلى قوله واعترفوا باستقلال سوريا ولبنان استقلالا ذاتيا مع رفع الانتداب، وربط ما بين سوريا وفرنسا من علاقة بمعاهدة. وفي مثل هذا اليوم 31 من عام 1941 أدلى سمو الأمير عبد الله بتصريح صحفي قال فيه: فإن نحمد الله على رجوعهم إلى مكان يصر عليه المنقذ المرحوم ورجاله الخلص، وعليه فقد قالت شرقي الأردن كلمتها بلزوم تسجيل هذه الوعود المقبولة، وأنها تروم ضم سوريا إليها أو الانضمام إلى سوريا. ويقول الأمير عبد الله بعد عرضه لهذا الواقع: إليكم بيان حكومة شرقي الأردن الجديدة المعلن سياستها ورغبة أميرها، ولا يخفى عليكم أن الانضمام لا يكون إلا بعد التكيف والوجود، ويبدي سمو الأمير الرأي في لزوم عمل العرب من أجل الوحدة والسير نحو ذلك بخطى صادقة وثابتة.
1: من ذاكرة الجيش.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. قراءة في خبر.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج قراءة في خبر. عنوان حلقة اليوم: جلالة الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش. تتسم العلاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية بالتطابق والتوافق حول جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية، وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ استقلال المغرب في عام 1956، وافتتحت أول سفارة للأردن في المغرب في عام 1959، والتمثيل الدبلوماسي بين الدولتين على مستوى السفراء المقيمين. من الجدير بالذكر أنه قد بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى الجلوس جلالته على العرش. وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، متمنيا لجلالة الملك محمد السادس دوام الصحة والعافية، وللشعب المغربي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. وتتميز العلاقات بين البلدين بالتشاور المستمر والمثمر والتنسيق الدائم بين قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حيال القضايا العربية والإقليمية والدولية، وتطابق وجهات النظر في كثير من تلك القضايا. وعلى إثر أحداث الكركارات في عام 2020، أشاد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بالقرارات التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية في هذه المنطقة. كما هنأ جلالته سابقا على نجاح تلك العملية وإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية إلى الدول الأفريقية جنوب الصحراء. وقد عبر جلالة الملك بهذه المناسبة عن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون، وتجسد المملكة الأردنية هذه الرغبة لتنضاف قنصليتها إلى القنصليات العامة التي بادرت مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة بافتتاحها في مدينتي العيون والداخلة. وتعتبر هذه المواقف الأردنية التضامنية والمؤيدة لقضايا المغرب العادلة امتدادا لما دأب عليه هذا البلد الشقيق، حيث سبق للمغفور له جلالة الملك حسين أن وجه رسالة إلى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، أكد فيها دعم وتأييد المغرب في سائر الظروف والأحوال للوصول إلى الحق المغربي المشروع والثابت في استرجاع صحرائه، وقرر إرسال وفد أردني هام للمشاركة في المسيرة الخضراء سنة 1975. وفي سياق سياسة التضامن بين البلدين ودعما لجهود الأردن في مواجهة أعباء استقبال اللاجئين السوريين، أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإقامة مستشفى عسكري ميداني في مخيم الزعتري بالأردن في عام 2012، وارتقى البلدان بعلاقتهما الثنائية من المستوى التقليدي إلى علاقات استراتيجية متعددة الجوانب تشمل إقامة مشاريع ملموسة في مجالات محددة كالطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التأهيل المهني في التخصصات المرتبطة بقطاعات السياحة والصناعة الغذائية والبناء والأشغال العامة وإدارة الموارد المائية، وذلك تنفيذا لما ورد في البيان المشترك الصادر عقب زيارة العمل والصداقة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن حسين إلى المغرب يومي 27 و28 من مارس عام 2019.

0: مجمل القول أنه تتميز العلاقات الأردنية المغربية بحالة خاصة من الانسجام والتعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية ومكافحة الإرهاب والمزيد من التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات، مقرونة بعلاقة استثنائية أخوية تربط صاحبي الجلالة الملك عبد الله الثاني بأخيه الملك محمد السادس. وبالتالي بقيت العلاقة الأردنية المغربية دوما تشكل نموذجا للعلاقات العربية العربية وصورة مثالية لحالة من العمل العربي المشترك. بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بعون الله. لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في خبر.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: إعداد أحمد الحياري، تقديم هشام خويل.
1: هويتك أردني وهمومك عربي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شهداؤنا بطولات وتضحيات، وحديثنا اليوم عن شهداء الجيش العربي الأردني في قوات حفظ السلام الدولية. كونوا معنا.

خطر. مستمعينا الكرام، إن الدور الكبير للقوات المسلحة الأردنية في حفظ الأمن والأمان وإحقاق الحق وإعادة الحقوق المغتصبة إلى أصحابها ما هو إلا جزء بسيط يذكر من رسالة الأردن السامية للعالم أجمع، والتي ينادي فيها بحرية العيش والتعايش والأمن والأمان لكل مواطن يعيش على هذه البسيطة بكرامة وأنفة، وهي ترجمة لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وصولا إلى عالم ينعم بالأمن والسلام والمحبة والتآخي والتعاضد والتكافل الاجتماعي.

إن القوات المسلحة الأردنية يوما بعد يوم ما زالت تقدم قوافل الشهداء من الأردنيين البواسل من أجل كرامة الإنسان والسلم والأمن الدوليين. وبين الحين والآخر تطلعنا الأخبار المحلية والعالمية عن مواقف الرجال وتضحياتهم البطولية من أبناء الأردن، أبناء الجيش العربي المصطفوي، رسل المحبة والسلام. إن هؤلاء الرجال العظماء الكبار الشهداء من أبناء الجيش العربي هم امتداد لأحرار الثورة العربية الكبرى بقيادة الهاشميين منذ ذلك التاريخ، وصولا إلى القائد الفذ والحكيم والصلب صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. وبفضل القيادة الهاشمية واهتمامها الكبير أصبح الجيش العربي المصطفوي قوة ضاربة في كافة المجالات، وله بصمات كبيرة في نشر السلام والأمن والأمان للبشرية أجمعًا.

لا أحد ينكر على الجيش الأردني الجيش العربي دوره وقوته وشجاعته وما يتمتع به من قدرة وكفاءة عالية، حتى أصبح من أقوى الجيوش في الوطن العربي. واليوم وما زال جيشنا الباسل الذي به نفاخر يواصل تقدمه وإنجازاته العظيمة على كافة الأصعدة، ولا سيما الواجب الإنساني في مختلف أنحاء العالم. نقف إجلالا وإكبارا له، مثمنين هذا الدور العظيم الذي يطلع به داعين المولى أن يكلل جهودهم بالنصر والنجاح، ضارعين للمولى أن يحفظ جيشنا العربي وكل منتسبيه من كل مكروه، وأن يبقي حامل حمى ودرع الوطن المنيع تحت ظل الراية الهاشمية الرشيدة بقيادة مولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

إلا كان لأحد أفراده شرف الانتساب والانضمام لصفوف قواتنا المسلحة الباسلة. هذا الجيش هيبة الوطن وسياجه ودرعه المتين. هذا الجيش الذي أصبح محط أنظار العالم ونال إعجابهم وتقديرهم لأن شجاعته وتفانيه تعدت حدود الوطن لينهض بواجبه الإنساني تجاه العالم ليحقق الأمن والحماية للشعوب المستضعفة حتى تحصل على حريتها وحقوقها ويعم السلام.

0: ختاما مستمعينا الكرام، حفظ الله الأردن قيادة وشعبا وجيشا، ورحم الله كل شهداءنا الأبرار في كل بقاع العالم. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج شهداءنا بطولات وتضحيات، إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة في أمان الله.
1: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الفقرة الوطنية والمسائية والتي تأتيكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات الزملاء في كادر الإذاعة ومن الإشراف العام العقيد الدكتور نادر الحماد.

مساء الخير، مساء العز. إليكم نبعث تحية المساء الممزوجة بالفخر لكل جندي يقف على ثغر هالوطن، ولكل ضابط يسهر على أمن هذا الوطن، ولكل منتسب حمل الأمانة شرف والانتماء عقيدة والواجب نهجا لا يحيد. نحييكم في هذا المساء الأردني الأصيل، حيث الراية خفاقة والعهد باق والوطن في القلوب قبل أن يكون على الخارطة.

الأردن لم يكن يوما صدفة جغرافيا، بل حكاية صمود كتبت بعرق الجنود وحكمة القيادة ووعي الشعب. حب الوطن لا يقال فقط، بل يصان بالفعل، بالانضباط، بالإخلاص، وبأن نؤدي واجبنا مهما كان موقعنا. ومن أحب وطنه جعله أولا في ضميره قبل أن يجعله شعارا على لسانه.

ومستمعينا، في هذا المساء نستحضر بكل فخر قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي آمن بأن قوة الدولة في جيشها وأن كرامة الجندي من كرامة الوطن. قيادة هاشمية حكيمة تعرف متى تحزم ومتى تطمئن وتقود بثبات في زمن تعصف به التحديات.

ومع الحاضر يمتد الأمل إلى المستقبل مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الشاب القريب من الناس، المؤمن بدور الشباب، والحاضر في الميدان كما في الفكر، ولي عهد يحمل روح الهاشميين ويجسد صورة القائد القريب من جنوده، يستمع ويتعلم ويشارك ليكون الامتداد الطبيعي لمسيرة العطاء والمسؤولية.

جيشنا العربي هو سور الوطن المتين ودرعه الذي لا يلين. رجاله لا يعرفون بالكلام بل بالمواقف، ولا يقاس عطاؤهم بالزمن بل بما قدموه من تضحيات. منتسبو القوات المسلحة الأردنية لم يكونوا يوما مجرد عسكريين، بل أبناء هذا الشعب يحملون همه ويدافعون عن كرامته ويقفون حيث يجب أن يكون الرجال. تحية لكل يد تمسك السلاح دفاعا لا عدوانا، وتحية لكل قلب أقسم أن تبقى الأردن آمنة عزيزة شامخة.

وتحية إجلال واعتزاز لأجهزتنا الأمنية الساهرة، تحية لفرسان الحق وحماة الأمن وعيون الوطن التي لا تنام، تحية لمن حملوا الأمانة بصدق ووقفوا سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره. سلام على جهودكم وسهركم وتضحياتكم في سبيل راحة المواطن وطمأنينة الوطن. دمتم للأردن حصنا وأمانا، ودام الوطن بعزة أبنائه وتكاتف جيشه وأجهزته الأمنية.

أنتم تستمعون إلى إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اللهم احفظ الأردن أرضا وقيادة وشعبا، واحمه من كل سوء وفتنة. اللهم وفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأيده بالحكمة والقوة، وسدد رأيه لما فيه عز الوطن وكرامة أبنائه. اللهم احفظ سمو ولي عهده الأمين، وبارك في جهوده، واجعله ذخرا للأردن وسندا لقائده وشعبه، واحفظ قواتنا المسلحة الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وسياجه، وأدم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والعزة والاطمئنان.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام فقراتنا المسائية. كان معكم من التنفيذ الهندسي الزميل محمد عبيدات، ومني أنا محمد شبول. نلقاكم على الخير دوما، في أمان الله.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. مندوبا عن رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة والتموين يفتتح فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق في دورته 24. الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات لشهر آب استمرارا لنهج الحكومة الهادف إلى الحد من انعكاس الارتفاعات والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان طرودا صحية في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة حماس، والأخيرة تربط المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بوقف القتل. أخيرا، أجواء حارة خلال الأربعة أيام المقبلة وتحذيرات من ساعات الذروة غدا. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إعداد وتقديم الدكتور جميل الخطاطب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق. وعن جابر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. أيها السادة الكرام، المجالس بالأمانة حديث شريف يقوم على كلمتين لكنهما كثيرتا الدلالة، فهو ينظم حياة الناس ويعفيهم من إحراجات ومشكلات، ويبعدهم عن طريق الزيغ والضلال، ويقربهم من سبيل الرشاد. فالناس بطبعهم يتجالسون ويتزاورون ويتخالطون، ومجالس الناس تعبر بما فيها من أقوال وأفعال، والناس في هذه المجالس يخطئون ويصيبون، فكيف نتعامل مع هذه الأحوال؟ هنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم يعلمنا أن محتوى المجالس إنما هو أمانة في عنق من حضر، فمن حضر مجلسا فلا بد أن يكون أمينا على ما سمع وما رأى. فالإسلام يطلب منا إذا حضرنا مجلسا إن كان ما يحدث فيه خيرا فلا بأس بنقله، ليعم الخير للجميع، ويقتدي الناس، ويتأسوا بالخير، ويتناقلوا أخباره. وأما إن كان الكلام فيما يحتوي خطأ أو منكرا أو معصية، فليحرص السامع على أن يحجز هذا الكلام في أضيق الصور، ولا ينشره للناس حتى لا يقتدوا بالخبيث والفاسد منه. يا أيها السادة الكرام، لقد وجهنا القرآن الكريم إلى أن يكون الحديث في المجالس خيرا، فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ووجهنا الله سبحانه: إن حضرنا مجلسا وكان الحديث سيئا أن نكف عن كلام السوء ونعرض عنه، ولا نخوض في الباطل إلا إذا كان لنا حق نطالب به. قال سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المجالس أمانة، فعلى من حضر مجلسا ألا ينقل إلا خيرا، ولا يكون مرسالا للشيطان ينقل الشر ويزيد عليه، ليمتع الجالسين بحديثه الفاتن ويظهر اطلاعه على خفايا الأسرار. ومع ضعف الإيمان ينبري الذين يخونون أمانة المجلس، فينقلون ما يجري منها وكأنهم شاشات رادار تعطي كل ما لديها، فيعطون ما لديهم من غير مراعاة لحرمة ولا ذمة ولا عهد ولا إدراك لما يقع من شر وفتنة. إن نتيجة إشاعة الأخبار والأسرار أن تقع الخصومة، وأن لا يأمن الإنسان جليسه ولا يقدر على النطق بسر. وهذه الحالة تؤدي إلى فقدان الثقة بالناس، لأن الإنسان يخشى أن يكون مع قوم لا يتقون الله ولا يحفظون حرمة، فإذا انفقدت الثقة انقطعت الأواصر فلا يبقى صديق ولا حبيب ولا رحم ولا إيمان يردع صاحبه. وهل تبقى حياة أو تطاق تلك التي فيها الوحشة والريبة حتى بين الأهل والأقارب؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد تربيتنا على حفظ مصالح الفرد وسمعته، فلو حصل من أحدنا هفوة فإن هذا السر يحفظ، وبهذا تتم حماية المذنب أن يذكر بسوء بين الناس، بل يبقى خلله محصورا بين من حضر المجلس، وهذا هو ستر الله على العبد، وهو يجعل باب التوبة أقرب، وهو ستر للمخطئ لحفظ كرامته واحترامه بين الناس. وفي حفظ السر مصلحة للأمة، لأن في ذلك حصر للشر في مكانه، كما يتم حصر النار في موقعها لئلا تنتشر. وفي الستر هنا تسهيل للعلاج، فتبقى روابط الأخوة بين الناس سليمة موثوقة.

0: واحدة.
1: يا أيها الإخوة، إننا نعيش زمن انتشار المعلومات والصور عبر مواقع التواصل، وهو خطر عظيم. فأمانة المجلس ضمان وعهد أن يكون ما في المجلس لا ينتقل إلى مجلس آخر، وفيه تزكية للحاضرين أنهم أمناء مخلصون يسترون العورة ويعذرون المخطئ. واعلم حفظك الله أخي المستمع أن أمانة المجلس تنتظم حياة الناس وتؤكد على التآلف والتعاون، وأمانة المجلس مع انكشاف أسراره تغيب دفء الحياة وتزيد السيئات وتقلل الحسنات. إن أمانة المجلس توفر على الناس أوقاتهم التي يقضونها في سرد أحاديث المجالس، ثم يكون الكذب في تبرير معانيها، وهذه صفة نفاق. وحفظ المجالس يقلل من توتر الأعصاب ويصون الأعراض ويقلل من الغيبة والنميمة والانشغال بالناس. فبدل انشغال الإنسان بنفسه وما ينفقه، وهو الأصل الذي ينبغي الشغل به، فإنه ينصرف إلى القيل والقال، وإلى الكلام، وإلى الشهود، وإلى الإحراج، وما ينجم عن ذلك من خلل وشر. يا أيها السادة الكرام، تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، حتى لا نقع في فضول نقل الكلام. والفضول في نقل الكلام دليل على الفراغ الذي يعيشها الناس، فبدل العمل والإنتاج يكون هذا الكلام الفارغ من الغير الخالي من الخير والفضيلة إلى مادة تشعل الفتن وتوقع في الإحراج. إن ترك العمل النافع والانسياق وراء مثل هذه الأمور تغري بالبطالة وصرف للأموال على اتصالات طويلة والحديث الطويل الذي يمتلئ بكلام فيه المبالغات لإثبات دقة النقل، وهذا كلام يغري النفس لمزيد من الكراهية والحقد. يا أيها الإخوة الأحبة، إن أمانة المجلس تفرغ الناس للتفكر بقضايا الأمة المصيرية والتعرف على مشكلاتها المستعصية وكيفية حلها. وحفظ الأسرار والتفرغ للمهم يعطي قوة للرأي العام للمجتمع في مواجهة القضايا المصيرية. فإذا كان حديث الناس في واد وقضاياهم في واد آخر، فقد وقع عليهم قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

0: أبدا.
1: أيها الإخوة الأحبة، وأمام هذه التحوطات وأمانة المجلس، تبقى ثلاثة مجالس لا يجوز السكوت عليها، وهي مجلس سفك دم حرام، فلا يجوز السكوت ليقتل إنسان بغير حق أو فرج حرام، كمكان للفساد ومكان للغواية، أو اقتطاع مال بغير حق كسرقة أو غصب، وما عدا ذلك تبقى المجالس بالأمانة. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على حفظ أمانة المجلس، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم التكنولوجيا من إعداد وتقديم رهف السردي. عالم التكنولوجيا برنامج نصاحبكم فيه في رحلة نكتشف من خلالها أبرز الابتكارات التي تغير طريقة عيشنا وعالمنا وترسم ملامح المستقبل. تخيلوا معي لو أن لكل طائرة أو مستشفى أو مصنع أو حتى مدينة بأكملها نسخة رقمية تعيش داخل الحاسوب، تتابع ما يحدث في الواقع لحظة بلحظة، وتستطيع التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها واختبار الحلول قبل تنفيذها. يبدو هذا الأمر وكأنه من أفلام الخيال العلمي، لكنه اليوم واقع يعرف باسم التوأم الرقمي. هو من أحدث التقنيات التي أحدثت نقلة نوعية في عالم الصناعة والطب والطيران والطاقة والمدن الذكية. فما هو التوأم الرقمي وكيف يعمل؟ ولماذا تنفق المؤسسات الكبرى مليارات الدولارات لتطويره؟ هذا ما سنتعرف عليه في حلقتنا اليوم. يقصد بالتوأم الرقمي إنشاء نسخة افتراضية دقيقة لشيء حقيقي، سواء أكان آلة أم مبنى أم سيارة أم طائرة أو حتى مدينة كاملة، وتكون هذه النسخة مرتبطة بالأصل عبر أجهزة استشعار ترسل البيانات باستمرار، فتحدث النسخة الرقمية أولا بأول. وبهذه الطريقة يستطيع المهندسون والمختصون مراقبة أداء المعدات واكتشاف أي خلل في مراحله الأولى واختبار التعديلات والتحسينات دون الحاجة إلى التجربة على المعدات الحقيقية. ولعل الأجمل في هذه التقنية أنها تجمع بين العالم الحقيقي والعالم الرقمي، فكل ما يحدث في الواقع ينعكس على النسخة الرقمية، وكل ما يختبر على النسخة الرقمية يمكن أن يساعد في تحسين الواقع. ولم تظهر هذه الفكرة بين ليلة وضحاها، بل بدأت مع الحاجة إلى فهم الأنظمة المعقدة ومراقبتها بدقة أكبر، ثم تطورت مع تقدم الحواسيب وظهور إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، حتى أصبح التوأم الرقمي واحدا من أهم أدوات المستقبل. لعل السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان الآن هو كيف يعمل التوأم الرقمي؟ في الحقيقة تبدأ القصة بوضع مجموعة من المستشعرات على الجهاز أو الآلة أو المبنى الحقيقي، وتقوم هذه المستشعرات بجمع البيانات بشكل مستمر مثل درجة الحرارة، الضغط والاهتزازات ومعدل استهلاك الطاقة وغيرها من المؤشرات، ثم ترسل هذه البيانات إلى نسخة رقمية مطابقة للأصل، تحدث بشكل لحظي وتحلل باستخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتظهر أي تغيير أو خلل قد يحدث. وبذلك لا يعود المهندس بحاجة إلى انتظار حدوث العطل، بل يستطيع التنبؤ به قبل وقوعه واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب. ولنقترب أكثر من الفكرة، لنتخيل طائرة تحلق في السماء أثناء الرحلة، ترسل مئات المستشعرات بيانات عن أداء المحركات ودرجات الحرارة وكفاءة الأنظمة، وفي الوقت نفسه تستقبل النسخة الرقمية هذه البيانات وتحللها وتنبه المختصين إذ ظهرت مؤشرات غير طبيعية قبل أن تتحول إلى مشكلة حقيقية. وفي المستشفيات تساعد هذه التقنية الأطباء على متابعة بعض الأجهزة الطبية وتقييم أدائها واختبار طرق التشغيل والصيانة قبل تنفيذها، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية. أما في المصانع فقد أصبح التوأم الرقمي وسيلة فعالة لمراقبة خطوط الإنتاج واكتشاف أماكن الهدر وتحسين الإنتاجية وتقليل الأعطال وخفض التكاليف الصيانة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل التوأم الرقمي إلى المدن الذكية، حيث يستخدم لإنشاء نسخة رقمية للمدينة بأكملها تتابع حركة المرور واستهلاك المياه والطاقة، وتساعد المخططين على اختبار المشاريع قبل تنفيذها على أرض الواقع. إنما يميز التوأم الرقمي هو أنه لا يكتفي بعرض البيانات، بل يحولها إلى معلومات مفيدة تساعد على فهم الواقع واتخاذ قرارات أفضل وبناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة. إذا كان التوأم الرقمي يعد اليوم من أحدث التقنيات، فإن المستقبل يشير إلى أنه سيصبح جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية. فمع التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، ستصبح النسخ الرقمية أكثر دقة وأقدر على تحليل البيانات والتنبؤ بالأحداث قبل وقوعها. ويتوقع الخبراء أن يمتد استخدام التوأم الرقمي إلى مجالات أوسع، فقد نرى في المستقبل نسخا رقمية للمستشفيات والجامعات والمطارات والموانئ وحتى للمدن بأكملها، مما يساعد على تحسين التخطيط ورفع كفاءة الخدمات وتقليل الهدر في الوقت والموارد. ولا يعمل التوأم الرقمي بمفرده، بل يعتمد على تكامل عدة تقنيات، فإنترنت الأشياء يوفر البيانات، والحوسبة السحابية تؤمن القدرة على تخزينها ومعالجتها، أما الذكاء الاصطناعي فيقوم بتحليلها واستخلاص النتائج التي تساعد على اتخاذ القرارات. ومن هنا ندرك أن التوأم الرقمي ليس مجرد نموذج ثلاثي الأبعاد، بل هو نظام حي يتغير باستمرار ويتعلم من البيانات ويقدم رؤى تساعد الإنسان على فهم الواقع والتخطيط للمستقبل بكفاءة أكبر. وهكذا نكون قد تعرفنا على إحدى أبرز تقنيات العصر التي تجمع بين العالم الحقيقي والعالم الرقمي، وتؤكد أن المستقبل لن يكون مبنيا على الخيال، بل على العلم والمعرفة والابتكار.

0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج عالم التكنولوجيا. نشكر لكم حسن المتابعة، ونأمل أن نكون قد أضفنا إلى معرفتكم معلومة جديدة عن إحدى أهم التقنيات المستقبل. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من عالم التكنولوجيا، تقبلوا أطيب التحيات مني أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة. إلى اللقاء.
1: عالم التكنولوجيا.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان سبل خفض التصعيد الدائري في الإقليم. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة حماس. تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب وتحديد تعرفة فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء بقيمة صفر. من العناوين إلى التفاصيل، تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بحث خلاله سبل خفض التصعيد الدائري في الإقليم. وأكد جلالته ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مشددا على استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته. وتناول الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة الغربية والأوضاع في غزة، ودعا جلالة الملك إلى منع استغلال الاضطرابات في المنطقة لفرض واقع جديد هناك. وجرى أيضا خلال الاتصال الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين حول التطورات في المنطقة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز استقرار الإقليم. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. وأكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمرين حيال تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأدان الصفدي استهداف مسيرة لسفينتين في ميناء دمياط، وأكد تضامن المملكة الكامل مع الشقيقة مصر. وأكد الصفدي وعبد العاطي رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية وتهدد أمن وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الهدوء. وأكد ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية بما يحقق الأمن والاستقرار ويحول دون اتساع وتفاقم الصراع. وأكد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وبحث الصفدي والشيخ عبد الله التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأدان الصفدي والشيخ عبد الله الاعتداءات الإيرانية على المملكة، وأكد الشيخ عبد الله تضامن الإمارات الشقيقة مع المملكة والوقوف معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والإمارات. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجديدة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة البلدين الشقيقين ولمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.
وأكدت الوزارة في بيان تضامن الجمهورية اليمنية الكاملة مع الأردن والكويت ووقوفها إلى جانبهما في جميع الإجراءات المشروعة التي تتخذانها لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما. وحملت الوزارة النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفته بالنهج العدواني، مؤكدا أن مخاطره لا تقتصر على استهداف الدول الشقيقة بل تمتد إلى تقويض الأمن والسلم الإقليميين وتأجيج الفوضى والعنف من خلال سياسات التصعيد واستخدام الوكلاء والجماعات المسلحة بما يهدد الملاحة الدولية والمنشآت المدنية ويزعزع استقرار المنطقة. أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد مواصلة إيران اعتداءاتها الآثمة على المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، وكذلك الهجوم بطائرة مسيرة على سفينتين في ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية واستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية والحيوية والتي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتمثل تهديدا خطرا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. وشدد العيسى على التضامن الكامل مع هذه الدول في كل ما تتخذه

0: من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كشفت السعودية عن خطط لتشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية مسارات الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة في منطقة البحر الأحمر، وذلك بعد أن تسببت هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في تعطيل أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم. وإلى آخر التطورات في قطاع غزة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد تنفيذ مراحل الاتفاق، إلى جانب نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى. في المقابل، كشف مصدر فلسطيني مطلع أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على الصيغة التي طرحت بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الحركة أبدت مرونة بهدف وقف الحرب وضمان الانسحاب الإسرائيلي وتهيئة الظروف لبدء إعادة إعمار قطاع غزة. تفاصيل أوفى حول هذا الاتفاق مع الزميل رامي العواودة.
1: اتفاق مع إسرائيل تعلنه حركة حماس برعاية الوسطاء مصر وقطر وتركيا، يتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاحها في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وتعد مسألة سلاح حماس من المسائل الشائكة في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع الفلسطيني منذ 10 من تشرين الأول، وبموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي والمؤلفة من 20 بندا، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس بالكامل، معتبرا ذلك خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. وأكد مسؤولان بارزان في حركة حماس التوصل إلى الاتفاق على أن تناط مسألة حصر السلاح باللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام حصرا بحسب مصدر مطلع في الحركة. من جهته، قال غازي محمد عضو المكتب السياسي في حركة حماس إن قضية السلاح مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تتدخل في موضوع نزع السلاح واللجنة الوطنية هي من ستتولى هذه المهمة. وفي إطار تنفيذ الاتفاق، أكد مجلس السلام أن حماس وافقت على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ستبدأ قريبا عملية انتقال تدريجية نحو تولي كامل الصلاحيات. وكتب ترامب على شبكة تروث سوشال: مع تقدم عملية نزع السلاح ستنسحب القوة الإسرائيلية وستتعاون قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لضمان الأمن في غزة. في المقابل، قال مصدر سياسي إسرائيلي إن إسرائيل تطالب بنزع كامل السلاح لحماس، بما في ذلك إخراج الأسلحة من غزة وتجريد القطاع من السلاح كشرط مسبق لأي عملية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب قبل أن ينزع سلاح الحركة ويصبح القطاع مجردا من السلاح. ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات في غزة ضد من تقول أنهم عناصر في حركة حماس.
0: قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية وبتوجيه من الحكومة تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر آب عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة شهر تموز. كما قررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي والاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة دعم تصل إلى 1,250,000 دينار. ويأتي قرار التثبيت استمرارا لنهج الحكومة الهادف إلى الحد من انعكاس الارتفاعات والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وبلغ إجمالي الدعم والفروقات السعرية التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر تموز نحو 212

0: مليون دينار. كما قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آب 2026 بقيمة صفر، وجاءت القيمة المعتمدة لشهر آب بنفس القيمة التي تم تحديدها خلال شهر تموز الحالي. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع حكومة وشعب الجزائر في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكان نحو 25 شخصا قد لقوا مصرعهم، وأصيب 44 في حادث سير مأساوي شرقي العاصمة الجزائرية اليوم بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية بومرداس. ومن محلياتنا، ومندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق في دورته 24، والذي تنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض إبكو في معرض عمان الدولي للسيارات. وأكد القضاء حرص الحكومة ودعمها المتواصل للفعاليات الاقتصادية والمعارض التجارية لما لها من دور بارز في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في المملكة وتوفير بيئة تسوق مباشرة للمواطنين بأسعار مناسبة. وسيستمر المهرجان لمدة 10 أيام، يفتح خلالها أبوابه أمام المواطنين والزوار والسياح للاطلاع على أحدث المنتجات والسلع المتنوعة والاستفادة من خاصية البيع المباشر والعروض المقدمة طوال فترة إقامة المعرض. حظي مهرجان جرش للثقافة والفنون بإقبال جماهيري لافت، حيث تميز بتنوع فعالياته التي جمعت بين الحفلات الغنائية والعروض المسرحية والاستعراضية والأنشطة الثقافية. عن تواصل فعاليات الدورة 40 من المهرجان في النسخة التي تحمل شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، تحدث المدير التنفيذي لمهرجان جرش يزن الخضير لبرنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، فقال:
1: احنا من بداية المهرجان يوم الخميس الماضي لليوم في إقبال جماهيري كبير، في رضا عالي عن الخدمات والفعاليات وتنوعها المقدمة. وهون بدي أشكر يعني كل الشركاء على رأسهم الأجهزة الأمنية. احنا شفنا قديش بتعبوا حتى يضمنوا تجربة آمنة وسلامة زوار جرش، وبعتقد اليوم لحد الآن بقدر أحكي أنه نجاح جرش هو نجاح للدولة الأردنية بكافة مؤسساتها. التناغم التنسيق بين كافة المؤسسات بينت نتيجته بتجربة الزائر، بالتنظيم العالي حسب ما بسمع. أنا قاعد من الناس عم بتبع وبسمع منهم سواء على السوشيال ميديا أو بمقابلاتنا في جرش، الحمد لله هناك رضا جيد، وهذا يعود إلى العمل بروح الفريق الواحد. وهاي رسالة، يعني هاي رسالة من الأردن للعالم بقدرته على الإنجاز، رغم يعني دائما بنحكي احنا تواضع الموارد وشح الإمكانات، لكن دولة يمكن صغيرة بحجمها بس مفعولنا كثير كبير. اليوم في هذا الظرف اللي بنمر فيه رسالة للعالم كله انه بلد أمن، بلد أمان، قادرين ان ننجز، ولسه يعني الأردن عنده كثير اللي يقدمه ان شاء الله.
0: جسد إدراج لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، جسد اعترافا بقيمتها العالمية الاستثنائية باعتبارها واحدة من أبرز النظم البيئية البحرية في العالم. وأكد هذا الإدراج التزام الأردن بصون تراثه الطبيعي الاستثنائي وحماية التنوع البيولوجي الفريد في خليج العقبة للأجيال القادمة. عن هذا الإنجاز تحدث ناصر الزوايدة مدير محمية العقبة البحرية للتلفزيون الأردني، فقال:
2: طبعا هذا الإنجاز هو إنجاز للأردن. الحمد لله قدرنا إحنا في 3 سنوات إنه نسجل محمية العقبة البحرية ضمن مواقع التراث العالمي.

0: وهذا أهميته عالمية، وهو وضع محمية العقبة البحرية ضمن المناطق الطبيعية في العالم على الخارطة العالمية، وهذا إضافة رائعة جدا وإضافة مميزة للأردن، خصوصا أنه نحكي إحنا عن سياحة نوعية وسياحة مسؤولة اللي هي السياحة المستدامة. هاي المكانة مش بس لمحمية العقبة تحديدا، هي المكانة للأردن، والقيمة اللي اندرجت محمية العقبة تحتها هي قيمة طبيعية، وموجود بالعالم المواقع المدرجة 235 موقع، فلذلك هي محصورة بالمواقع الطبيعية، عددها مش كثير، ولكن هاي مهمة جدا. في بعض المحميات على البحر الأحمر من عشرات السنين وهي بتحاول تضع نفسها على هذه القائمة، لكن في متطلبات كثيرة، في شروط، في لازم يكون عندك تطبيق للخطة الفاعلة لإدارة المحميات، والقيمة الطبيعية اللي تتميز فيها خليج العقبة هي قيمة استثنائية، خصوصا أنه إحنا نحكي عن آخر امتداد للمرجان بالكرة الأرضية بالجهة الشمالية الشرقية، موجود عندنا عقبة. هذا النوع من المرجان هو مرجان مقاوم.
1: أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الاستمرار بتبسيط الإجراءات عبر تطبيق سند وإضافة الخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطن. وأشارت شروق هلال الناطق الأعلامي باسم الوزارة إلى أهمية التحديثات التي أطلقت على تطبيق سند بداية الأسبوع الجاري، وأضافت:
2: مع التحديث الجديد مع بداية العام بدأنا بتبسيط الإجراءات، بداية بتفعيل الهوية الرقمية أصبح تلقائي ومباشر دون الحاجة لمراجعة محطات سند. المواطن بنزل التطبيق وبفعل الهوية بكل سهولة ويسر. بنضيف الخدمات ذات الأولوية وذات الخدمات الأكثر طلبا حسب طلب المواطنين. ضفنا خدمات الدفع الرقمي سواء كانت بطاقات بنكية من اي فواتيركم، حتى ضفنا خدمات الجوجل باي وابل باي، ومؤخرا ضفنا المحافظ الإلكترونية حتى نسهل على المواطن اجراء العملية بشكل تكاملي وكامل بالتطبيق وبكل سهولة. التطبيق هذا الاسبوع كان فيه له عدة تحديثات، منها تحسينات على الخدمات اللي موجودة، بتحسين مثلا جودة الخدمات المقدمة لجواز السفر حتى تتواكب مع المتطلبات الدولية لمنظمة الإيكاو. ضفنا خدمات مهمة لدائرة الأراضي والمساحة، وهي يعني خدمات حيوية بيحتاجها المواطن. بالنسبة لخدمات وزارة التربية والتعليم أضفنا خدمات العلامات، والأولياء الأمور بيستطيعوا أنهم يتابعوا ما يخص العملية التربوية لأبنائهم، والخدمات الموجودة على منصة أجيال ضفناها بالتطبيق للأردنيين، ومؤخرا ضفناها لغير الأردنيين، والعمل مستمر دائما على إضافة العديد من الخدمات اللي بلمس أثرها المواطن واللي بيحتاجها المواطن.
1: احتفلت الجمعية الأردنية للماراثونات اليوم في مأدبة بنجاح النسخة الأولى من سباق فسيفساء مأدبة 2026 الذي أقيم تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد مندوبا عنه رئيس لجنة بلدية مأدبة الكبرى. ونفذ السباق صباح اليوم وسط مشاركة واسعة من العدائين والعداءات من مختلف الجنسيات والأعمار في حدث رياضي وسياحي استثنائي جمع بين الرياضة والتاريخ والثقافة في مدينة مأدبة. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا فلاح القيسي.
3: مندوبا عن سمو الأمير فراس بن رعد رئيس الجمعية الأردنية للماراثونات، رعى رئيس لجنة بلدية مأدبة الكبرى المهندس هيثم جوينات انطلاق فعالية النسخة الأولى من ماراثون فسيفساء مأدبة 2026 الذي نظمته بلدية مأدبة الكبرى بالتعاون مع الجمعية الأردنية للماراثونات ومديرية الأمن العام. وجرى السباق وسط مشاركة واسعة من العدائين الأردنيين والعرب والأجانب، وانطلقت فعاليات الماراثون في أجواء احتفالية عكست المكانة التاريخية والسياحية لمأدبة. وأكد المهندس هيثم جوينات أن استضافة هذا الحدث الرياضي النوعي تأتي انسجاما مع رؤية بلدية مأدبة الكبرى في دعم الفعاليات التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية وإبراز الإرث الحضاري الذي تتميز به مدينة الفسيفساء.
1: قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية

والتعليم محمود حياصات إنه من المتوقع إعلان نتائج الامتحان العام للصف 11 في النصف الثاني من شهر آب المقبل بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة. وكانت الوزارة قد اختتمت الامتحانات يوم أمس، حيث سارت في جميع أيامها بصورة طبيعية وفقا لما خطط له، حيث لم ترد إلى غرف العمليات في مركز الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أي ملحوظات أثرت على سير الامتحانات أو انتظامها، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والالتزام العالي الذي أبداه الطلبة وكوادر الوزارة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل العظمى أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية. وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ودعت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، وتجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، إضافة إلى عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان سبل خفض التصعيد الدائري في الإقليم. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة حماس. تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب وتحديد تعريفة فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء بقيمة صفر. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السرحان ومحمد إبراهيم الطراونة في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك.

0: وإنستغرام.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ونرحب بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج لقاءات عربية التي تأتيكم من الإذاعة الأردنية وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. أنتم الآن على موعد مع رحلة سينمائية مختلفة، نغوص فيها في عمق الصورة ونفكك المشهد ونتأمل الصمت كما نتأمل الحوار، وسنطرح الأسئلة التي تحرك الوعي وتكشف المسكوت عنه في السينما العربية. إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، إلى البدايات الأولى والميلاد الحقيقي للسينما على يد الأخوين لومير عام 1895، سنجد أن الدهشة لم تكتمل فقط برؤية قطار يصل إلى المحطة، بل اكتمل مع أول فيلم كوميدي وروائي قصير في تاريخ البشرية، فيلم الساقي يسقي. في ذلك المشهد القصير جدا لم يكن الأمر مجرد كاميرا تلتقط الواقع بعفوية، بل كان هناك طفل صغير يختاره المخرج بملامح شقية وليدوس على خرطوم المياه، وكان هناك بستاني بملابح طيبة يلتفت بذهول لتنفجر المياه في وجهه. منذ ذلك المشهد التاريخي أدركت السينما أن الحكاية لا تكتمل إلا بالوجه الصحيح، وأن الكاميرا لا تبحث عن مجرد أشخاص عابرين، بل تبحث عن ملامح قادرة على تجسيد الفكرة وصناعة الدهشة. اليوم وبعد أكثر من قرن على ذلك المشهد التأسيسي، سنطرح الأسئلة التي تحرك الوعي في واقعنا المعاصر. كيف تختار السينما العربية اليوم أبطال حكاياتها؟ كيف يولد البطل من حبر المؤلف ليرتدي ملامح اللحم والدم؟ هل ما زلنا نبحث عن الموهبة والملامح الأنسب للدور؟ أم أن شباك التذاكر وأرقام المتابعين باتت هي من تفرض الوجوه على الشاشة؟ نخصص حلقتنا للحديث عن هذا الرهان الخفي تحت عنوان البحث عن الدور، كيف تختار السينما العربية أبطال حكايتها؟ وسنسلط الضوء على تجربتين عربيتين تشكلان نموذجين مختلفين لكنهما متقاطعان من حيث الطموح والسعي لتعزيز الإنتاج السينمائي، هي التجربة الأردنية والتجربة المصرية. يسعدنا أن نستضيف في برنامجنا اليوم قامتين يجمعان بين الرؤية الإخراجية والخبرة الميدانية في إدارة وتسكين الأدوار السينمائية. من الأردن المخرجة منى الإشهابي، وحضرتك ممثلة ومدربة ومسؤولة اختيار الممثلين في عدة أفلام سينمائية عربية وعالمية. أستاذة منى، أعمال وأفلام صنعت أثر على الشاشة الفضية، ماذا تقدمي للمستمع العربي منها؟ تفضلي.
2: شكرا على الاستضافة. شكرا محمد، مبسوطة كتير أني على الإذاعة الأردنية. أنا من بال2012 جيت على الإذاعة، كانت أول دور تمثيلي إلي مع الله يرحمه مخرج محيدين قندور، وعملنا معنا مقابل باليوم الجديد، واليوم نحن على الراديو بعد صوت جميل ب12 سنة. أنا هالمرة يعني تطورت من تمثيل، بعدين عملت تجربة إخراجية، بعدين كملت بالتمثيل، وبعدين من 9 سنين عم بعمل كاستينج دايركتينج اللي هو باللغة العربية مدير إدارة الممثلين.
1: أشكرك أستاذة منى، يعني تعريف، أنا أعرف سيرة ذاتية من خلال عدة أفلام، وإذا يمكنك أن تطلعين على آخر فيلمين سينمائيين قمت بالعمل فيهم كمديرة إدارة الممثلين أو ما يسمى عالميا بالكاستينج دايركتور.
2: رح أبلش بأثر رجعي من الأقرب إلى الأبعد. آخر فيلم كنت عملته كاستينج دايركتينج للأردن هو فلسطين 36، اللي قبله كنت عامل اللي هو ترشح للأوسكار عن فلسطين. بالتوازي كنت عم بمثل باللي فيلم شيرين دايبس اللي باقي منك، اللي كنت فيه ممثلة. بنرجع رجوع، وهذا أنا الشيء الحلو اللي أنا يعني بحبه كتير، إنه أنا عم بكون عم مثل بفيلم وبالمقابل أنا عم بدرب أو عم بعمل كاستينج لفيلم تاني. الفيلم اللي قبله كان فيلم أمريكاني مهم جدا اسمه I am a stranger لبرانت أندرسون. كنت عم بدرب تمثيل، كان معنا ناس كتير غير ممثلين، وهذا فيلم مهم موجود بطولات عالمية وعربية وشكلة. الفيلم اللي قبله اللي حاصل على أوسكارز، هذا أنا فخورة فيه الفيلم جدا جدا، أوسكارز الطلاب student أوسكارز، اسمه تلفزيون مع مخرج مراد أبو عيشة.
1: أشكرك أستاذة منى. وأنتقل معك ومع المستمع الكريم إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث نلتقي بالأستاذ محمد شاهين والمعروف في الأوساط الفنية والسينمائية باسم مودي شاهين، وحضرتك مدير إدارة الممثلين الكاستين دايركتور، وأنت تجمع بين جيل الشباب المجدد ورؤية سينمائية تلفزيونية معاصرة، وتمتلك عينا خبيرة في إدارة الممثلين وتدريب الممثلين والشباب الصاعد في مجال التمثيل السينمائي والتلفزيوني. من عمان تحية للقاهرة. أستاذ محمد تحية لك.
3: ازيك يا محمد، أخبارك إيه؟ وازيك يا منى؟
1: شكرا لك.
3: أنا كاستنج دايركتور خريج المعهد العالي للسينما قسم إخراج، اشتغلت مساعد مخرج كتير جدا وأخرجت كنز يونس وفي مسلسلات وفي أفلام، اشتغلت مع يوسف شاهين وكاملة بوزيكي طبعا مع حفظ الألقاب الأسد الكبار ومخرجين كتير قوي قوي قوي، وبعد كده ابتديت أعمل الكاستنج. عملت آخر حاجة كان في السينما فيلم أسد وكلام على إيه، وفي رمضان اللي فات كان في مسلسل كان يا مكان، ورمضان اللي قبله كان في لم شمسية، وحاجات كتير وكتير وكتير يعني. الفترة الأخيرة كان في أفلام كتير في السينما أنا اللي عملهم الكاستنج، زي فيلم داي وهبتة والسادة الأفاضل وسيكو سيكو، كان في أفلام كتير يعني أنا بتجلى خاطر على بالي دلوقتي.
1: وسنطلع على هذه التجربة بكل تأكيد من خلال حلقتنا لهذا اليوم، والتي كما ذكرت نسلطها عن موضوع البحث عن الدور وكيف تختار السينما العربية أبطال حكايتها. بعد هذا الترحيب الطيب بضيوفنا الكرام، نبدأ حوارنا مستمعينا من عتبة النص، من اللحظة التي يغلق فيها المخرج كتاب السيناريو ويبدأ في تأمل الشخوص المكتوبة على الورق ليمنحها وجها وصوتا وحياة. كيف يولد البطل؟ وكيف يتحول الممثل من اسم في النص إلى إنسان نصدقه ونعيش معه؟ أبدأ مع ضيفنا الأستاذ محمد شاهين، أهلا بك. وسؤالي في البداية أستاذ محمد، يعني كمدرب ومسؤول اختيار الممثلين يجمع بين السينما والتلفزيون، كيف تختلف المعايير في اختيار الممثل وتدريبه بين شاشة السينما التي تحكمها التفاصيل الدقيقة وبين شاشة التلفاز التي تحتاج إلى نفس طويل؟ تفضل أستاذ محمد.
3: طبعا زمان كان في فرق كبير جدا ما بين ان احنا بنختار الممثلين للسينما وللتلفزيون او للمسلسلات، بس مؤخرا انا ما بقتش حاسس ان في الفرق ده بصراحة. يعني احنا بنعمل فيلم زي بنعمل مسلسل، بقى كلهم على نفس المستوى على حسب الحدوتة اللي انت عايز تحكيها وبتختار ابطالها. فدلوقتي يعني لو هنتكلم على الوقت الحالي اللي احنا فيه، ما اعتقدش ان بقى في اختلاف لاختيار الممثل، يعني سواء بنعمل فيلم او مسلسل، هو الفرق ان انت بتحكي الحدوته دي في ساعتين او ساعه ونص، والحدوته دي بتحكيها في 15 حلقه او في 30 حلقه او في 10 حلقات على حسب المسلسل شكله ايه.
1: خاصه مع ظهور في الاونه الاخيره نظام المسلسلات ذات الست حلقات أو سبع حلقات، نعم، مزبوط. على المنصات الرقمية
3: مظبوط. زمان كان عندنا في مصر مثلا نقول إيه المسلسلات دي بتاع سيزن رمضان اللي هو بس في رمضان، بعد وجود البلاتفورم زي يعني الموجودة كتير ما بقاش عندنا حاجة اسمها، طبعا في سيزن رمضان وكله، بس بقينا في مسلسلات طول السنة على جميع المنصات يعني.
1: نعم نعم صحيح. أستاذ محمد، هل يوجد شروط في اختيار وتدريب الممثل بين إذا ما قارنا ما بين شاشة السينما وشاشة التلفزيون، أو إذا دمجناهما في شرط واحد؟
3: أعتقد أن الحدوتة هي اللي بتختار صاحبها على حسب إيه هي الحدوتة اللي بتتحكي وإيه هو الشخصية اللي أنت بتشوفها كلام على ورق وبتقرر تحولها لحم ودم، ومش بس تبقى لحم ودم، ان هو كمان الشخص ده يبقى اضافه للدور اللي هو بيعمله. في ادوار ممكن كذا حد يعملها بس عمر ما هيبقى كل حد زي التاني، وهنا بيبقى بقى لاختيار المخرج، وان احنا لما بنقعد مع بعض نشوف مين الانسب للدور ده، مين اللي هيدي للدور ده طعم مختلف، هيبقى إضافة للدور، هيبقى حاجة مختلفة.
1: وسننتقل بعد قليل لنتحدث عن التدريب وإدارة الممثل من خلال الموهبة الفطرية أو من خلال النجومية. أنتقل للأستاذة منى الإشهابي. وأستاذة منى، بصفتك العين المساعد للمخرج، كيف تقرأين النص لتستخرجي ملامح الشخصية؟ وهل يوجد معايير تتناسب مع شخصية دون أخرى؟
2: حسب على السؤال الثاني وبعدين برجع بالسؤال الأول. المعايير كتير مهمة، يعني أنا كشخص كإنسانة بمثل وبعدين انتقلت للكاستينج، فبشوف يعني أنا كممثلة لما عم بقرأ النص أنا وين ممكن، يعني مين الممثل اللي من زملائي اللي بيقدر يناسب هذا الشيء. في ناس مش من زملائي، في من دائرة أكبر، بتكون في من بلاد تانية. هلا بيجي أنا دوري وين مع الإنتاج والمخرج حسب الجهة المنتجة. هي بتفرق شوي عن التجربة المصرية، لأنه إحنا كأردن عنا كتير إنتاجات أجنبية، فلما بنيجي إحنا كإنتاجات أجنبية في متطلبات معددة. أحيانا بيجي الإنتاج معه ممثلين معه، ونحن كأردن بدنا نضيف عليه ممثلين الموجودين. وزي ما تفضل مودي، بتتكون الإضافة نخلق الشخصية تطلع من الورق بنفس وروح وبتحكي وتضيف للقصة، والقصة تضيف للشخص برضو. يعني بده يكون العملية تبادلية بشكل متساوي. هلا لما بنرجع من عيد إنه كيف أنا لما بنقعد، زي ما قال مودي، بنقعد أنا لما بقرأ النص، في أنا بيكون عندي أنا ناس معينة براسي أو هدول ممكن نضيفه. أنا شخصيا ما بحب اللي عمل نفس الدور كل مرة، في لأنه في شوية ستيريوتايبينج أحيانا بيكون بالكاستينج، أنه شافوه عمل هذا الدور بدنا نجيبه نفسه. أنا شخصيا بحب أنه أوكي هذا عمل هذا الدور، بس ممكن بكون عندي قدرة لأنه أنا كمان بدرب تمثيل.
1: جميل.
2: فبقدر شوف إلى حد ما أنه هذا الشخص عنده هذا، استعمل الكلمة بالإنجليزية البوتنشل اللي هي باللغة العربية الكفاءة والإمكانية أنه

0: يطلع منه هذا الشيء. وانا كشخص باجي ككاستنج دايركتور، واللي هو باي ذا واي يعني للمناسبه هو تخصص جديد بالبلاد العربيه، زي ما قال مودي زمان ما كان موجود، ونحن حتى بمصر سباقين هن بكل شيء بالدراما، او بسوريا كمان عندهم تجربه قويه. نحن كاردن انه تقريبا هذا التخصص ببلادنا من شيء 10 سنين 12 سنه بس، مش وهلا كتير صار له وجود قوي. فبنيجي نحن بنعرض الشخصيه ونتبادل، بنشوف على الورق، بنشوف في شيء تاني مش بس أنا شخصية أقدم محمد رحاحلة وأقدم موديا وأقدم أمنا وأقدم قديه هو كأنسامبل، قديه هو كطقم بيتفاعل مع بعضه. يعني هو مش عمل فردي، هو بالآخر عمل جماعي، وعلى الشاشة هي جماعية. فهو كشكله كممثل بعد ما يتم الاتفاق ونعمل أداء الأوديشن اللي هي تجربة الأداء، كمان هم كطاقم قديش بيقدروا ينسجموا مع بعض.
1: لنتحدث عن عملية اختيار الممثل بطريقة احترافية. أستاذة منى، المخرج يوجد لديه نص ويأتي لاختيار الأشخاص، ولربما في اختيار الأشخاص يقع في خطأ، الكاستن دايركتر يقوم بإنقاذه باختيار الوجه الصحيح. إلى أي مدى دوركم في حماية الممثل والمخرج ووضع الدور الذي يعزز طاقة الممثل بالنص الذي اختاره المخرج؟
0: هلا رح أكون شفافة شوي. أحيانا بالأعمال بالأفلام، لأنه نحن خاصة أفلامنا مستقلة ومعتمدة بكتير محلات، مش على شركات إنتاج، على صناديق الدعم. فكتير مهم لما بيقدموا الدوسيه الملف ليأخذوا صناديق الدعم أن يكون معهم ممثلين مهمين، يعني عندهم تجربة سابقة. أنا ما بحب أستعمل كلمة بياع تذاكر، بس هو يعني وجه معروف، وإذا نزل كبعدين إنه يبيع لما يجي شركة إنتاج خارجية أو حدا من رجال الأعمال أو أي شركة إنتاج بالآخر بهم الربح، إنه لا هذا الإنسان رح يبيع معي. ففي بيجي كتير أحيانا مع الأفلام عنا ناس أوريدي مختارين، إلا إذا بتكون تجربة اللي هي فيها شوي اللي منسميها هايبرد، اللي هي متقاطعة بين الوثائقي والدراما والتمثيلي، بيكون ممكن في مجال زي كفر نحوم، زي مثلا تلفزيون، بيكون عنا ممثلين أو أبطال من دون تجربة سابقة. هلا بنيجي أنا ككاستينج دايركتور، قبل ما أوصل لمرحلة أنه عمل خطأ أو لا، أنا هو لما بيختارني أني أجي أساعده، هو عارف أنه أنا أو مودي أو أي حدا منا ككاستينج دايركتورز عنا قدرة مش بس بالاختيار، عنا قدرة بالتعامل، عنا قدرة بالطوارئ، عنا قدرة بحل المشاكل، عنا قدرة كيف نجمع وكيف نتعامل مع الأشخاص، كيف نوصلهم الفكرة، وكيف نختار. مثلا في شغلة مهمة، في ناس عندها ايجنت اللي هو الوكيل، أنا كيف أتعامل كمان عندي علاقات مع الوكيل. فهي في علاقة فردية، في علاقة شخصية، في علاقة مهنية عملية، وفي الثقة الكبرى بيني وبين المخرج وبين الممثل وبيني ككاستنج دايركتور كمان. لأنه أنا لما بيجي الممثل بقول له عندي هذا فيلم بيناسبك، هو عنده ثقة سواء بالدور، عنده ثقة بقوة الفيلم، بالقصة، عنده ثقة بالناحية المادية انه حقوقه رح توصله، وانه هذا الفيلم رح يضيف له، وانه رح يروح لمكان تاني، انا مش بس عم بعبي فراغ. فلما بيجي المخرج، خلينا نقول، وهي صارت معنا على فكرة، انا شخصيا صارت معي باكتر من محل، اجا وانا قلت بهذا المكان انا بفضل هاي الشخصية وانا بشوفها كتير مناسبة وكتير قوية ومهمة. اجا حدا من شركة الانتاج، انه بيكون في اكتر من شركة انتاج، انه لا هن بفضلوا هذا الممثل، اشتغلوا معه وهن بالنسبة لهم هذا قوي، بس هي شخصية ممتازة ممتازة لكن غير مناسبة لهذا الدور. فعلا صورنا، بس خلص يوم التصوير 12 ساعة، اجى المخرج عندي على جنب قال لي انا بعرف انه الممثلة صديقتك، وبعرف انه هي ممتازة، وبعرف انه انت كنت ضد اختيارها مش لشخصي، لكن انت معك حق 100%، وانا لك حرية القرار، عملي اللي بدك اياه. ففعلا عملت اوديشن من اول وجديد، تقريبا عملنا اوديشن ل 40، اخترنا
1: 40 شخص
0: شخصية. نعم. اخترنا 10. أنا كمان مهمتي مش أقدم شخصية، بدي أقدم أكتر طبعا. كان أنا عم بسأله أنت بدك شو عندك متطلبات، في متطلبات العمر، الشكل، إذا في رفرنس للشكل، مرجعية، إذا في خبرة بدنا إياها، إذا في قدرات جسمانية معينة، إذا في لهجة معينة، إذا في لغة معينة، يعني في باخذ أنا هذا كله بعين الاعتبار. وقع الاختيار على صبية شاطرة جدا، موهوبة جدا، أول مرة بتمثل،
1: أول مرة
0: ما كان عندها تجربة، عندها الموهبة وعندها الشغف وعندها الالتزام الشديد.

0: جميل.
1: فعملنا أنا وياه تقريبا دربنا 12 يوم بواقع 4 ساعات كل يوم
0: بعيدا عن الكاميرا.
1: بعيدا عن الكاميرا، بعدين بنحط الكاميرا مشان هي كمان تشوف أدائها، وبعدين رجعنا مع مساعد المخرج مع الطاقم كامل، رجعنا عملنا لايف مع بعض.
0: جميل. هذا ما أريد أن أنتقل فيه من ناحية المحور الثاني، وهو تجارب الأداء والتدريب وكسر الرهبة وصناعة الملامح. أنتقل مستمعينا إلى هذا الموضوع أو هذا المحور، وهو الغرفة المغلقة، إلى اللحظة التي يقف فيها الموهوب أو الفنان أول مرة أمام الكاميرا وللاختبار. كيف تدار هذه الجلسة؟ كيف يتحول التدريب من مجرد تلقين إلى عملية تفكيك وإدارة بناء لشخصية الممثل؟ أستاذ مودي شاهين، كمختص في الاختيار والتدريب، ما هو أصعب تفصيل تواجهه عند إدارة وتأهيل ممثل مشهور على سبيل المثال حصر في قالب نمطي واحد لسنوات؟
2: أعتقد أن ده بيجي من أول ثانية لما احنا بنقرر نحطه في دور ما عملوش قبل كده. يعني لو هو ممثل كوميدي مثلا أو ممثل أكشن أو whatever، وهو معتاد الناس بتشوفه في الدور ده كتير، فأعتقد هو بيبقى الذكاء أن أنت تختاره في دور جديد عليه. أنت هنا أصلا بتخرجه بره جلده، بتخلي الناس تشوفه بشكل تاني، وأعتقد ده بيبقى جزء من نجاحنا كلنا. يعني أشوف أن الكاستنج أكثر حاجة فيه مميزة، أن أنت إزاي يبقى عندك عين مختلفة، أن أنت ممكن يبقى فيه ممثلين كتير أنت بتشوفهم طول الوقت في المسلسلات والأفلام، بس ساعات تتفرج على عمل تشوفهم في أدوار تحس أن أنت بتشوفهم كأنه أول مرة.
1: صحيح.
0: نعم.
2: وده اللي أنا دايما بحاول أعمله. يعني حد دايما بيطلع في دور شرير، لا أنا ممكن أشوف طيب، ممكن أجيبه دور مجنون، أجيبه دور. هي الفكرة أن أنت ما بتتعاملش مع البني آدمين أن هم في قوالب. وأعتقد هنا الجزء الممثلة اللي فيها بقى هتفهم اللي أنا بقوله جدا، أن هي مثلا ممكن يبقى وشها بريء، فالناس دايما بيجيبوها في الأدوار الكيوت البريئة
1: 100%،
2: وهي يبقى نفسها جدا تعمل دور واحدة شريرة، دور فيلن.
0: أستاذ مودي، يعني تدريب الوجوه الجديدة على فهم لغة الجسد وعمق العين أمام كاميرا السينما تحديدا، كيف يتم ذلك لكي نستفيد من التجربة المصرية في إدارة الوجوه الجديدة؟
2: بص، أنا كل الأعمال اللي أنا عملتها كان فيها وجوه جديدة.
0: نعم.
2: يعني في بطلوع الروح كان معايا هاجر السراج، كانت وجه جديد في مسلسل، يعني حاجات كتيرة قوي. أنا مش عايز بس خايف أنسى حد ولا خايف، بس كان معايا ناس كتير جدا جدا. ودايما طبعا هي بتبقى علاقة ما بين المخرج والكاستنج دايركتور، ان هو لازم المخرج كمان يبقى مديني الفرصة ان انا في دور مهم هو ممكن يجيب فيه نجم او حد معروف، ان هو يرسك معايا بس ان احنا هنجيب وجه جديد، لان وجه احنا بنبقاش عارفين. يعني احنا بنبقى من جوانا عارفين انه اكيد شاطر جدا، عمل اوديشن كويس جدا، مرناه على قد ما نقدر، بس ما بنبقاش ضامنين الناس هتتقبله ازاي لانه لسه جديد. فهي فيها نوع من الريسك، فيها نوع من الريسك كمان ان هو هيبقى عامل ايه في اللوكيشن، لانه هو لسه حد اول مره يمثل.
0: اذا يعني ككاستنج دايركتور، اختيار الممثل، متى تشعر ان هذا الممثل اصبح جاهز في الوقوف في اللوكيشن وموقع التصوير وبدء تصوير الفيلم على سبيل المثال؟
2: ما اعتقدش عمرنا بنحس ان اي قسم من اقسام الشغلانه دي ان هم جاهزين. احنا دايما عايزين وقت، ودايما احنا بنعمل عمل فني ما فيهوش صح وغلط، دايما هتحس ان عندك احسن، ان انا لسه عايز اعمل اكتر. هو انا القرار ده انا خدته ده صح ولا لا؟ ده مش معناها ان انا ابقى متلقلق في قراري يعني، بس ان انت بتقعد تفكر غصب عنك. يعني انت العمل ده انت بتبقى جزء منه، احنا كاننا بنعيشه، احنا والكرو والناس كلها بنخص في رحلة على حسب العمل ده ايه. يعني انا مثلا بعمل عمل زي سجن النساء، انا مفهومي عن سجن النساء ان هو سجن جوه ستات، لكن لما اجي اعمل العمل انا بدخل جوه العالم، ببتدي افهم بقى يعني ايه سجن وايه اللي بيحصل جوه، وكل عنبر مثلا عنبر اموال عامة غير عنبر مش عارف ايه غير عنبر ايه، بتبتدي تخش جوه العالم. انا كأني بذاكر العالم من اول وجديد. اما اعمل مثلا انا ممكن ابقى عارف فتره الاحتلال الانجليزي في مصر بس مش بتفاصيلها يعني، بس لما اجي اعمل عمل زي وقت الغروب

لا انا برجع اذاكر الفتره السياسيه والناس كان شكلهم ايه، الناس اللي في الشارع. يعني انا فاكر ان في المسلسل ده انا ما كنتش بس بختار الممثلين اللي بيتكلموا، لا ده انا كنت بختار الاكسترز اللي ماشيين في الشارع واحد واحد، اني اتاكد ان هم من غير

0: وده الفترة دي، يعني ساعات بتعيش العالم بجد واحنا بنخرج من العمل كأننا عائلة فعلا. يعني دايما آخر يوم ده اللي هو بتاع الفركش اللي هو خلاص خلصنا تصوير، بنبقى بنعيط في اللوكيشن، يعني بنرتبط ببعض ارتباط كبير. وعلى حسب بقى العمل ده أخد شهر شهرين 6 شهور سنة سنتين، غصب عننا أنت كأنك بتبقي جزء من روحك ومن قلبك في الشغلانة دي.
1: جميل.
0: فما أعتقدش إن أنت أبدا هتحس إنك جاهز، بس أنت بتحاول على قد ما تقدر إن أنت تبقى صادق وإن أنت تبقى بتعمل الحاجة دي على أتم وجه عشان الناس يشوفوها ويحبوها ويتبسطوا بيها.
1: جميل. أريد أن أسألك يا أستاذة منى، هل يوجد لديك إضافة على هذا الموضوع؟ تفضلي.
2: أكيد. هو مودي هلأ ذكرني بنقطة كتير مهمة، إنه المخرج بيعطيني أنا المساحة، وأنا ككاستنج أنا عم بساعده، يعني بعطيه كل الدعم إنه يوصل للصورة اللي هو بده إياها. يعني لما أنا بكون زي ما تفضل مودي بواحد الغروب، نفس الشيء مثلا احنا بفلسطين 36، عم نحكي عن 1936، عم نحكي عن المدينه وعم نحكي عن القريه وعم نحكي عن هذا. فحتى المخرجه الالمانيه كانت هي كشخص، وانا يعني نحن الحمد لله هذا اللي بيكون الشيء الحلو بين الكاستنج والمخرج الفريق. وهو عشان هيك حتى بالترتيب الهرمي الكاستنج هو ابوف ذا لاين، فوق الخط، لانه هو بيشتغل مع المخرج والانتاج، انه عنده النظره الابداعيه. انه كان نفس الشيء، احنا بدنا نكون زي ما المودي بدون تاتوز، بدون الفيلرز، الشكل الطبيعي، لسه الوجوه اللي هي بتذكرك بالزمن هذاك. عندي جزء مثلا الفلاحين زي ما المودي الاكستراز، انه انا بتذكر لهذا الفيلم تحديدا احنا دقينا تقريبا 75 بيت بعجلون، دقينا ابوابهم عشان نعملهم الكاست، ناخذهم على كطاقم عمل معنا كاكترز، لانه فعلا الوجوه، لانه احنا عم نحكي على قريه، فالناس سمار الشمس ايديها، حتى تعاملهم مع الارض مختلف. هو انا مش بس بقدم وجه، انا بقدم كيف هو عم بيقعد، كيف عم بيحكي، كيف عم بيمشي.
0: طبعا بنقدم واقع
2: بالضبط، فانا بقدمه كواقع. ليش هذا بيعمل هذا فيلم قوي بكل تفاصيل لو انت عم بتحس حالك عايش العالم؟ وليش بتحس لا انا ما اقنعني؟ يعني احيانا ممكن كلمه واحده، حركه واحده للممثل قد ما كان متقن، اذا هو فعلا مش، يعني ما بدي اقول هو من هاي البيئه، اذا ما كان دارس هاي البيئه وعارف هذا الدور وعارف هو من وين جاي، فعلا ممكن شغله واحده تحس انه هيك. في شغله تانية بدي اضيف، في مخرجين كتير زي ما قال مودي، مهم الناس والوجه المعروف واللي بيكونوا بالموسم، او بمصر طبعا اكثر منا نحن، بس في شغله قويه جدا، في كتير مخرجين عندهم تحدي مع حفظ الالقاب، وهم زملائنا واحبائنا، مثلا زي زيد ابو حمدان. زيد بيطلع الناس من القالب، يعني عنده هاي القدرة، عنده هذا الشخص بهذا القالب زي ما قال مودي. يعني مثلا زي ما أنا بيصير معي بكتير أفلام بحطوني بدور الكيوت والطيوبة، لا وأنا فعلا بدي أكون الفيلن. زيد مثلا هو عمل الكاستنج طلع الناس من القالب، ففي تحدي كمان عند المخرجين لما يطلع هذا الشيء، والتحدي الأكبر لما ينخلق ناس فعلا هم مش ممثلين ويطلع معهم بتقول هذا ممثل صف أول كأنه كل عمره بيمثل. والشغل الأصعب بيجي إحنا ككاستنج، وهلأ مودي بيقول لي يعني كمان هو تجربته بمصر، لما بنتعامل مع الأطفال، لأنه أنا كأطفال لسه هي أصعب أصعب وأصعب وأصعب، وأنا ما عندي بس الطفل، أنا عندي الطفل وعائلته. فأنا عندي مش اختيار الطفل، أنا عندي عائلته اللي هو بدها تكون هي الدعم الأساسي للطفل بهذا الفيلم، وما يضغطوا الولد، ما ينضغط، يكونوا هم متفاهمين شغله وهيك. وعندي كمان الطفل يكون مرتاح بالعائلة اللي هو بينتمي إلها داخل الفيلم، يعني
1: داخل لأنه الفيلم. نعم.
2: هاي بتعمل كتير، فهي أنا ككاستنج كتير مهمة لإلنا إحنا نعمل هذا الدعم، ويكون عنا هاي القدرة اللي هي من الذكاء العاطفي، من الدعم النفسي، من المهنية، من الفصل. نحن on set على location، لأنه زي ما قال مودي نحن بالآخر عائلة. التعلق بين الممثلين وفينا، لأنه أنت عطيته شيء عم يعمل فيه إبداع، وحتى نحن، حتى أنت يا محمد كفيلم ميكر، يعني بتحس بس تخلص أنه في شيء راح منك وبدك إياه كمان مرة كمان مرة كمان مرة يرجع.
1: وهي فئة الفيلم اللي هي الحفاظ على اللقطة الزمنية وتجميدها على الشاشة الفضية. سؤال أطرحه لكليكما، ألا وهو أثناء التدريب للممثل، يوجد ممثلين يمتلكون مرونة قابلة للتشكيل، ولكن يوجد ممثل آخر يقلد غيره فحسب. برأيكم كيف نفرق بين تدريب

0: لكلا الشخصين. ممكن نبدأ معك أستاذة منى ثم أنتقل للأستاذ مودي.
1: هلا انا شخصيا بعتمد اكثر من اسلوب، يعني انا بعتمد، يعني ما بمشي على مدرسه معينه، في في في مايزنر، في تشيخوف، في في اكثر من شغله، بس انا مش دا، يعني انا ما بعتمد وحده محدده، باخذ اكثر حسب كل شخص بشخصه. فانا لما يكون خاصه الاطفال، انا حبلش بالاطفال لانه هم الاصعب، الاطفال بحاول اقرب له اياها، اول شيء يتحرر من فكره ماما حتشوفني، بابا شو حيقول عني، هذا عيب، هذا ما بصير، بنبلش هون وبقول له ما تقلد حد، وبدخله انا شخصيا من مدخل مين انت بتحب تشوف، مين اقرب حدا لك، حتى مش ضروري شخصيه تلفزيونيه، بنبلش سواء من التلفزيون بعدين للقرايب وهيك، وبقول له يلا قلده، بنبلش نفكفك، ومهم كتير اخلق الثقه بيني وبينه اللي ما يطلع الحكم، وبنطلع من هون نحن بدون ما ادخل تفاصيل التدريب. بالنسبه لحدا زي ما قلت عم بيقلد، بحاول اعطيه، طيب اذا هو عم بيقلد بهاي المكان، طب انا جرب ما تقلد، لو انت بدك تعمل شو بتعمل، لو انت كممثل انت شو بتعمل، لو انت بدك تخلق لهذا الدور، بخليه زي ما هو يخلق هو الدور نفسه، يعني كانه هو يكتب عم يخرج نفسه، اشوف شو بيطلع منه، وبنرجع بقول له انا بصور، انا شخصيا بصور له اياه، بقول له شوف نفسك شو بتحب، شو انت بتعطي ملاحظات لنفسك، مش نقد سلبي، كنقد ايجابي، يعني
0: لتطوير
1: انت لتطوير حالك. هاي طريقه بسيطه، هاي ميثود بسيطه، ما بتكون يعني مش يعني مش هلا اللي بيصير بالتدريب، الناس فعلا بتقارن، وانسات برضه بيصيروا يقارنوا حالهم انه هذا احسن مني، هذا زبط انا ما زبطت، لا هو هون احنا كمدربين او حتى انا ككاستنج انسات انه اعطيه هاي الحمايه، انه انت ما تقارن نفسك، كون نفسك وكون عندك حاسس انه بدك تعيد، تعال قول أنا حاسس بدي أعيد، كيف بدك تتصرف كذا. هلأ في أحيانا بنطلب منا طبعا تدريب لما يكون ورشة، هلأ مودي خبير أكتر مني حيقول، غير تدريب لما أنا أكون بدي أحضر لفيلم. تدريب الورشة في المساحة أكتر، أكتر من أدوار، نلعب أكتر من أدوار، ما بيكون في ضغط اللي نحن منكون ضغط فيه بالعسات أو لدور معين، وبيكون في الأريحية، وفي بين بعض بتصير في ألفة، لأن الورشة طويلة عادة بتكون أكتر من 3 أيام 4 أيام، يعني فبينخلق مع الوقت هاي الألفة، بصير في ما فيش حواجز بين المشاركين. لما بيكون لتدريب لدور معين بصير وين اللي بده يقلد، خلصنا التدريب الفردي، لما رحنا على التدريب الجماعي دخل على الست، هون بتصير الرهبة. بس بنفس الوقت يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أنا ما صادفني إلا يمكن أشياء بسيطة جدا جدا، وحتى ما إلوش علاقة إذا هو كان ممثل أصلا أو غير ممثل، إنه ممكن يتلبك، إحنا بالآخر بشر وعنا أحاسيس، عنا ممكن أشياء،
0: نعم
1: إنه بس
0: نعم
1: كيف يفصل حاله
0: نعم
1: عن الظروف، وبس كيف يدخل بالشخصية،
0: بيدخل
1: وأهم
0: الشخصية.
1: يدخل الشخصية.
0: الشخصية أيضا نفس يعني نفس السؤال أريد أن أطرحه لك أستاذ مودي، فين يعني هل صحيح يوجد شيء اسمه صائدي المواهب؟ يعني نسمع بتجارب عالمية أن ممثل عالمي ومشهور وهو نجم سينمائي أنه كان يمشي بالشارع أو مشردا أو موجود، وأتى مدير الإدارة التمثيل كاستنج دايركتور صائد المواهب وأوجده إلى الساحة الفنية، هل هذا حقيقة موجود خاصة في تجارب الأداء؟
2: حقيقي جدا جدا، يعني أنا الشخص ده،
0: أنت الشخص ده
2: في الشارع أنا صائد المواهب.
0: جميل، أريد أن أطلع على هذه التجربة صدقا، يعني
2: أبقى ماشي في الشارع ساعات أشوف حد أنا عايزه أو محتاجه أو بدور عليه، بروح داخل عليه أقول له مساء الخير أنا فلان مش عايز تمثل، وبيتخط طبعا في الأول، وبعدين ساعات أدخل على الانستجرام أكلم حد أقول له هاي إزيك إيه الأخبار أنا فلان مش عايز تمثل. طبعا الناس بتصدق لما بيلاقوا نفسهم واقفين في اللوكيشن، يعني بنعمل البروفات وبيمضي وبتاع، بس الناس ما بيبقوش مصدقين ان ده بجد. انا طبعا عايز اتكلم على حاجه مهمه بس الاول قوي، منى قالتها
0: ارجوك تفضل،
2: بالذات الشغل مع الاطفال ساعات كمان الادوار بتبقى صعبه على الطفل نفسه، وزي ما منى قالت ان ساعات احنا بيبقى اختيارنا للطفل هو قد ايه صعب، لان انت مثلا مسلسل زي لام شمسيه هو اكيد الناس كلها شافت، كان
0: نعم
2: قبل اللي فات، والقضيه كانت حساسه جدا ان هو ولد بيتم التحرش بيه. طبعا انت تجيب ولد عنده 10 سنين وتفهمه الموضوع، طبعا انا اكتشفت يعني انا في الاوديشن وانا قاعد مع الولد لسه بشوف حفاها.

0: فهموا الموضوع ازاي. فاتكلمت مع مامته الاول، فقالت لي اتكلم معاه انا مفهماه كل حاجه. يعني هم في المدرسه بيدوم زي دورات بيكلموهم ان ازاي ما حدش يعمل معاك حاجه مش عارف ايه. فالولد كان عنده نوع من الوعي. وبعدين لما قعدت معاه هو في الاول كان خايف يعمل الدور، خايف اصحابه في المدرسه يتريقوا عليه. طبعا عملنا له دعم جامد ورحنا كرمناه في مدرسته، وهو بقى بيتكلم ان هو صوت للاولاد اللي ما عندهمش صوت. يعني الموضوع بقى اكبر من فكره انه طفل بيعمل دور. طبعا كان معانا دكتور نفساني معانا في اللوكيشن، كان في معانا ريم حجاب دي مخصوصه في تمرين الاطفال معانا، كانت يعني هي اللي مرنا الطفل اللي كان طالع ابن منة شلبي بطلوع الروح. هي دايما معايا في كل الاعمال اللي فيها اطفال، انا اختار الولد اجيب التالنت واسلمه الريم هي تدربه، وبتبقى واقفه معاه اون سيت وفي اللوكيشن، هي مخصوصه للتعامل مع الاطفال. وهو شيء حقيقي صعب وحساس جدا جدا جدا جدا ومتعب اختيار الاطفال زي ما منى كانت بتقول بالظبط.
1: نعم نعم. هل باعتقادك وجود مساعد نفسي خاصة بعد إدارة الأدوار لدى الطفل
0: طبعاً.
1: أو لدى الممثلين الكبار؟
0: طبعاً وساعات تجيبهم للكبار طبعاً. ما أنت في الآخر البني آدم، يعني إحنا مش ساعات نسمع ممثل بيعمل دور وبعدين انتحر بعده.
1: نعم.
0: أو كان بيعمل دور صعب قوي نفسياً معرفش يخرج من الدور فأذاه هو كبني آدم.
2: وبتضيف مودي إذا بتسمح لي كمان، في كتير
0: طبعاً.
2: منهم خاصة الأطفال لأنه هو الاهتمام عليه جوا الست، لما بيطلع
0: طبعاً.
2: ما بلاقيش الاهتمام بيصير عنده أذى فظيع،
0: أو بينجح قوي في دوره وبعدين فجأة يقعد في البيت
2: ما بيعمل ولا شيء، فبيصير عندهم رد فعل أحيانا عكسي. فكتير مهم الدعم النفسي قبل
0: طبعاً.
2: خلال بعد،
1: خصوصا بعض الجمهور أو المشاهدين يدخلوا في مرحلة القصوى ألا وهي الإيهام السينمائي، فيعتقدون أن هذا الطفل في حقيقته يقتمس الدور داخل الفيلم
2: تانية.
1: وخارج الفيلم.
2: بس أنا عم بحكي لسه نحن بمرحلة يعني التحضير التصوير وخلصنا، لسه ما طلع على الشاشة. فأنت شوف لسه يعني هاي زي ما المودي بهاي الفترة، لسه لما يطلع على الشاشة أصعب وأصعب. فأنا كمخرج أو ككاستنج دايركتور أنا شخصيا 90% علاقاتي ضلت خاصة مع الأطفال.
1: نعم.
2: معهم مع أهله منتابع بعض والمخرجين وحتى من المنتجين. بس كتير مهم لأنه هن بالنسبة لهم عطوك جزء من روحه، فأنت بالنسبة لك أنت كمسؤول، أنت مش بس بتقبض فلوس، أنت مش بس بيطلع اسمك على الكريدت، أنت مش بس عملت شغل وخلصت عم بتزيد أنت على البورتفوليو تبعك، أنت عندك مسؤولية اجتماعية تجاه هدول الأشخاص اللي أنت اشتغلت معهم.
1: نعم. أريد أن أنتقل إلى المحور الثالث في هذه الحلقة، صراع الموهبة والإنتاج والرهان التجاري مقابل الصدق الفني. أستاذ محمد كمختص في التدريب واختيار الوجوه، كيف تقنع جهات الإنتاج بأن الاستثمار في وجه جديد مدرب هو الرهان الأضمن لنجاح العمل بعيدا عن الستار كما يسمى أو الأبطال في السينما العربية والعالمية؟ تفضل.
0: طيب احنا بنبقى في منظومة كاملة، يعني أنا ما أقدرش أروح للمنتج أقول له هتجيب البطل وجه جديد وبس. لازم يبقى في عمق، يعني لازم يبقى معايا، وده اللي منى كانت بتقوله ان هم انتوا عندكم لازم عشان يجي فند او يجي تمويل لازم يبقى في ممثلين او اسامي معروف. هو نفس الحال ده عندنا في مصر، يعني ساعات بيبقى في اعمال بسيطه يقول لك دي كلها وجوه جديده. انه يعني زي مثلا فيلم يعني افلام قديمه كانت بتعمل ان فجأة تلاقي فيه شباب جداد وبعدين بيجوا نجوم، بس ده شيء نادر جدا. يعني ان بتلاقي منتج قادر ياخد الريسك انه يحط فلوسه في عمل كل وجوه جديدة ومش عارف هينجح ولا لا. يعني حتى المسلسلات لازم يبقى فيه المنتج معاه نجم عشان يقدر يبيع المسلسل بيه عشان يعرف ينتجه. بس طبعا اللي احنا بنحاول نعمله ان معانا نجم للعمل في النص بنبتدي نطلع وجوه جديده في ادوار تبقى باينه وكبيره وكل حاجه. بس ما يعني الموضوع ما بيبقاش سهل قوي. اكيد كل المنتجين بيحبوا ان هم يطلعوا نجوم جداد ووجوه جديده وناس جديده، بس اكيد بيبقى شيء فيه ريسك ومش سهل ان انت تقنع بيه، لان دايما المنتج يبقى عايز كل الناس منوره وشكلها حلو ومعروفين وكده، بس بنحاول.
1: السؤال السابق قبل قليل سألت عن موضوع التدريب وتقليد الممثل الوجه الجديد لممثل معروف. على سبيل المثال بعض المنتجين أو المخرجين يقول لك ككاستن دايركتور هذا يقلد الممثل أو الممثلة المشهورة باسم كذا. على سبيل المثال
0: يعني أنا في الورشة بتاعتي أنا بعمل ورشة اسمها هاوس أوديشن. طبعا هي مش بتتكلم بس عن الأوديشن، هي فيها جزء كبير ان انا بخلي الممثل ازاي يقدر يوصل للحظه الحقيقيه بتاعه الكاركتر مش بتاعته هو. معنى انه يوصل للحظه الحقيقيه بتاعه الكاركتر فاتنين ان هي مش شبه اي ممثل تاني، هو بيعمل الشخصيه. وفي شباب صغيرين احنا غصب عنهم يعني من المخزون بتاعهم هم صغيرين كده، مثلا يتفرجوا على كريم عبد العزيز يقول لك انا عايز لما اكبر ابقى زيه، يتفرجوا على احمد عز انا لما اكبر عايز ابقى زيه. ممكن يتطبعوا بيه في الأول لحد ما بيلاقوا أو يصادف إن هم يقعدوا مع حد زي مثلا، فأنا أقول له إيه أنت ليه بتقلد فلان، أنت فين، أنت مين. هو عمل رحلته ونجح بطريقة، أنت كمان لاقي طريقتك، لاقي الحاجة اللي بتلمع جواك أنت بتاعتك أنت. فأعتقد زي ما منى قالت إن إحنا اللي بنقعد نتكلم معاه يعني بنقعد نقول لهم لا لاقي نفسك، خلي عندك انت صوتك، خلي عندك انت الستايل بتاعك، وواحده واحده ده شيء بيتفك، ما هوش شيء صعب قوي. والناس اللي بتبقى متطبعه بده قوي وعايزه بس مجرد تقلد ما بعتقد ما بنشتغلش معاهم يعني.
2: بس بتضيف شغله كمان،
0: هي محاوله
2: بس بتضيف شغله كمان، احنا كمدربين ومودي أكيد حيوافق الرأي ده، إنه إحنا بنساعد برضو مش بس اللي بأول مرة بيمثلوا أو هاو تو أوديشن. أنا برضو بعمل اللي هاو تو أوديشن بكون فيها تكنيكس برضو كيف يدخل في الشخصية وكيف يطلع من الشخصية، بس في اللي هو ما يضلش يقدم حاله كل مرة نفس الشيء. يعني إحنا بنعطيهم تكنيكس أنت كيف تدخل في الشخصية وتطلع من القالب اللي هي يعني تطلع من أنت كل مرة نفس الشيء كل مرة نفس الشيء.
0: طبعا إزاي تبقى مختلف،
2: مختلف.
0: ما هو ده يرجع يا منى لفكرة انه الكاركتر عايز ايه، اللحظة الحقيقية بتاعت الكاركتر.
2: بالظبط.
0: انت لو كل مرة بتعملي كاركتر مختلف عمرك ما هتبقي انت.
2: صحيح.
1: نعم. يعني نعم.
0: في الاخر هي منى بروحها هي اللي بتعمل الدور، لان في الاخر كل بني ادم ليه روحه، بس ان انت تبقى مختلف ده ليه علاقة بان قد انت صادق في تأدية الحدوتة اللي انت بتحكيها. الشخص ده مين؟ الشخص اللي انت شايل مسؤولية انك تحكي قصته
1: لكي يخرج لدينا ممثلا حقيقي يظهر على الشاشة ويظهر لدى المشاهد مقنع وهو يساهم بإنجاح العمل. ولكن في الظاهرة يعني في الآونة الأخيرة ظهرت ظاهرة جديدة وهم مشاهير السوشيال ميديا، الذي يأتي المنتج ويقول أريد هذا الممثل وهو مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي بأن يصبح بطلا أو أحد أجزاء الإنتاج السينمائي والتلفزيوني. كخبراء في إدارة الممثلين والكاستنج دايركتور، كيف تواجهون ضغط المنتج حين يفرض هذا الاسم من نجوم السوشيال ميديا وهو لا يصلح للدور فنيا؟ أستاذ مودي كيف تعبر عن أو تنقذ نفسك يعني من ضغط المنتجين على سبيل المثال؟
0: أنا بصراحة عمر ما في منتج ضغط عليا to be honest، يعني أنا عارف إن ده ممكن يحصل. يعني أنا عمر ما جالي منتج قال لي مثلا إيه فلان ده مشهور على السوشيال ميديا عايزك تجيبه أو أنا عايزه في العمل. لا لا، أنا عمر ما منتج ضغط عليا بأي شيء من الأشياء ولحد دلوقتي يعني، ويا رب عمرها ما تحصل.
2: يا رب.
0: يعني ده شيء مزعج جدا إن أنت يفترض عليك شخص، فانا الحمد لله عمرها ما حصلت معايا to be honest. يعني انا بسمع زي زيك بس انا عمرها ما حصلت معايا.
1: نعم.
0: انا بشوف ان ما فيش حاجه اسمها ممثل مسرح، ممثل سينما، مشهور على السوشيال ميديا. انا بشوف ان اي حد ممكن يمثل على حسب الدور عايز ايه. ان شاء الله اجيب الراجل اللي ماشي في الشارع.
2: صحيح.
0: اي حد ممكن يمثل. انا ضد القوالب. يعني انا ضد ان انا اقول ايه ده بتاع سينما ده بتاع تلفزيون.

0: التلفزيون، دي مشهورة على السوشيال ميديا. طب ما ممكن حد يبقى مشهور على السوشيال ميديا وتبقى شاطرة جدا في الدور اللي أنا عايز أعمله. في الآخر الفيصل ما بيننا بيبقى الأوديشن. مش معنى إن هي شغالة على السوشيال ميديا ده شيء يعيبها، هي ما عرفتش توصل للناس غير من خلال الموبايل. أنت الزمن اختلف، يعني الناس اللي بيمثلوا على التيك توك بيعملوا فيديوهات، أنا بشوف إن ده نوع من تفريغ الطاقة، بس بالطريقة اللي هم عارفينها، هم بقى ما لا فاهمين
1: أدواتهم ومنصاتهم. نعم،
0: يعني العالم ده بعيد قوي بالنسبة لهم، الفن والسينما والحاجات دي هم بيشوفوها من بعيد أو في التلفزيون، لكن بالنسبة لهم هو معاه موبايل في إيده فبيعمل شوية فيديوهات، هو بيعبر عن الطاقة اللي جواه، مش عيب ده ما يقلش حاجة عنه، يعني ان هو في بني ادم دارس وضيع عمره كله وعرف يبدأ الطريق من هنا، وفي ناس ما تعرفش. بس المميز ان انت تعرف تختار، ما انا ممكن اجيب حد من على السوشيال ميديا او التيك توك او whatever وعمل له اوديشن ويطلع وحش، فخلاص هو على قد الحتة دي بتاعته، ما يمثل. وفي حد تاني ممكن يبقى دي الوسيلة الوحيدة اللي قدر يقول بيها أنا موجود، فليه لا؟ إيه أنا ما شفت؟ هو التمثيل مش حجر على حد معين، لا، تعالى واشتغل. في الآخر إحنا كلنا في مركب واحدة، يعني أنا لو جبت حد ومثل وعمل دور ناجح جدا ما أنا هنجح معاه، كلنا هننجح معاه.
1: نعم نعم.
0: لو هو وحش هياخدنا كلنا ونقع، فاحنا في مركب واحده، هو عمل جماعي زي ما قالت منى من شويه. فانا بشوف انه اي حد ممكن يمثل، والفيصل هو الاوديشن.
1: نعم نعم، شكرا لك أستاذ مودي. وانتقل الى جزئيه مهمه، هي جزئيه المحور الرابع، سجن النمطيه البصريه والتمرد على الملامح واعاده الاكتشاف. لعل من اصعب ما يواجهه او تواجهه الدراما العربيه والسينما العربية هو حصر الممثل في قالب بصري واحد، فمن نجح في دور الشر يظل شريرا، ومن أجاد الكوميديا يحرم من التراجيديا. في هذا المحور نتساءل كيف يسهم اختيار وتدريب الممثلين في كسر هذه النمطية وإعادة اكتشاف الفنان من جديد. أستاذ منى، هل يتقبل الممثل العربي بسهولة فكرة الخضوع للتدريب acting بكوتش على سبيل المثال لإعادة اكتشاف نفسه، أم أن النجومية في بعض الأحيان تشكل عائق؟
2: بدي أجاوبك عاد وبعدين بدي أرجع أحكي عن موضوع السوشيال ميديا.
1: تمام، بكل تأكيد.
2: في يعني نوعين من الناس بشكل عام، من الأنماط البشرية الشخصية، في ناس بتحب تطور حالها وبتحب تشتغل على حالها وبتحب تفتح مجالات، وفي أشخاص لا، هن بالنسبة لهم بيلاقوا طريقهم وبقول لك أنا بعرف أو أنا بتعلم لحالي أو لا أنا حطني في مكاني وأنا بكمل. هذا بينطبق على الممثلين لأن هم بالآخر أشخاص.
1: نعم.
2: فهي شو نمط الشخص. وهلأ في، ما بدي يعني ما بدي أقول ترند، بس هلأ في موجة الناس عم تشتغل على حالها، عم بتآمن كتير بالورشات والمدربين، لسه مع الاحترام الكبير لوجود المدارس والناس تروح تدرس بالدراما وتروح هيك، بس صار هو هذا المخرج للي بده يشتغل على حاله أو بده يطور على حاله. في شخصية بتحب تطورها، عم بقول إنه هلأ صارت
0: طبعا، وفي شخصية ما بتحبش
2: أكيد. وفي ناس يعني النجومية والإيجو بياخدهم حتى لو هنا مش نجوم للعلم.
0: وعبتك يا مونة دي تبقى بدلك مقدرة الممثل
2: 100%،
0: إنه هو ما بيتطورش.
2: وهذا اللي كان بدي أحكي عنه على موضوع السوشيال ميديا أو مع النجوم، بس هلأ رح أرجع عشان ما أخلط المواضيع. فلما بيجي إحنا كورش تمثيل، نحن عم نعطي مجال لناس كتير أكتر من أنه يدخل بس ورشة مسرح أو بس ورشة أو يدخل مدرسة أو هيك. وفي كتير نحن في، هي زي ما تفضل مودي، أنا ما بقول هذا بس ممثل مسرح، هذا ممثل تلفزيون. نحن بورشة تمثيل أنا بعطيه التكنيك، مش بس كيف يوقف قدام الكاميرا، كيف يتعلم، كيف الأتيكيت، الست أتيكيت، كيف بيتعلم يحكي مع الناس، كيف يقرا العقد حتى. يعني انا شخصيا ما بعرف مودي، بس انه كيف انت، كيف شو الاسئله اللي تطرحها، انت كيف تتعامل مع زملائك، في ديناميكيات معينه بنعطيهم اياها بالتفصيل طبعا حسب مده الورشه اللي هي تهيئه هو يكون جاهز. هو جاي من

0: من بيته، هو جاي من ورا كاميرا، هو جاي من تليفون، هو جاي من مسرح، هو جاي من مسرح مدرسة. انت جاهز، انت جاهز انك تكون طالما الموهبة موجودة. هلا سؤالك تحديدا على التطوير، التطوير مهم بالورشة، لكن برضو هلا كنت عم بقول انه في شركات الانتاج وفي منصات، لانه هلا هي نفسها عم تنتج، صارت تجيب مدرب تمثيل على الست خلال العمل.
1: طبعا
0: يعني بطل
1: طبعا
0: احنا دورنا بس انا اعمل كاستنج، زي ما قال مودي هو جاب الطفل وسلمه لريم، كمان في ناس عم بتجيب انا سلمني اياه بالبرب، حسب طبعا القدره الانتاجيه وقديش معانا احنا مساحه ماليه ليدفعوا. هاي كمان بتلعب دور كتير كبير، هو مش معناها اذا ما جبنا معناها انا ما بحتاج، هو حسب كمان بتلعب كتير ادوار الميزانيه بهذا المكان. وبعدين بيطلع انه يدخل مدرب التمثيل، انه حتى لو كان نجم، وهون في نجوم بيصيروا احيانا هم عم بيطلبوا للعلم، نجوم كبار كبار كبار كبار واعمار حتى كبيره، صار حس حاله انه انا لا انا ممكن بدي احتاج شغله هون، انا ممكن بدي احتاج شغله هون، لانه صار عم بيطلب انه واحيانا زي ما انا عدت، عفوا عدت الجمله مرتين، انه نفس المنصه او المخرج عم بيطلب انه حد يكون، لانه احيانا المخرج خاصه لما يكون في شب صراحه ما له دخل شباب صغار او شباب كبار، بده يكون هو عم بيركز على الصوره، عم بيركز كيف اداؤه على بالتحضير وكيف اداء الممثل قدام الكاميرا، في شغلات تفاصيل هو بينقلها لمدرب التمثيل او للكاستنج اللي نحن بنكون صله الوصل. طبعا هو العلاقه المباشره المخرج والممثل، احنا طرف مساند جدا يعني، واغلبنا، وانا كمان على فكره كنت مساعد مخرج، يعني انا بلشت كمان حياتي مساعد مخرج، فنحن بنكون نحن الظل الخفي للمخرج عشان نعطيه كل الدعم ليؤدي الممثل تبعه بده اياه. ما اذا جاوبتك
2: في بس متعلق في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: هلا التواصل الاجتماعي هون بيجي الايجو، في كتير منهم عندهم ايجو، خاصه اللي عندهم مشاهير ومعروفين وكذا، فانا هون كمدرب تمثيل او ككاستنج بدي اعرف انا بشطارتي او بذكائي او بخبرتي او باسلوبي انا كيف اتعامل مع الايجو تبعه. هلا الايجو هو يمكن اللغه المصريه معبره اكثر مني، انا بينوصف باكثر من وصف، ما له وصف محدد وما بدي اطلق عليه حكم محدد.
1: يعني
0: بالضبط احساسه بذاته وانفصال عن الاخرين، هو منفصل عن الاخرين مش قابل يندمج فيهم، فما بيبقى قابل يتقبل انه هو عم بيشتغل، ما بيقدر يتقبل انه في تعديل هون، ما بيقدر ممكن يتقبل. وفي منهم الايجو تبعهم احساسه بذاته مش بشكل سلبي، بشكل ايجابي بالعكس، انه هو واعي على نفسه وبقدرته وقد ايه في يقدم. فنرجع هيك خطوه لورا، انه نجوم السوشيال ميديا هن ما اجوا ناس ما عطوهم الفرصه. هلا هو هون بصفي انا كدوري كمدرب او ككاستنج، انه انا كيف خليه يندمج يطلع من وحدانيته، لانه هو اللي بيكتب، هو اللي بيأدي، هو اللي بيصور، هو اللي بمنتج.
2: صحيح.
0: انا كيف
2: مع منصته الخاصه
0: انا كيف بس يكون عندي انا الشطاره والقدره والقوه اني طلعه من هاي البيئه المرتاح هو فيها، لا طلعه لمكان فيه اكسبوجر، يعني فيه تعرض اكثر، وكيف يندمج مع الاخرين ما يضل متقوقع. طبعا انا بدي يكون عندي فهم تام للشخصيات وللناس، هذا ممكن يكون انسان منغلق على نفسه انا ما بجبره يتعاطى، هذا ممكن الانسان منفتح جدا بدي اعطيه ادوات يتكيف فيها مع الاخرين. فالسوشيال ميديا زي ما قال مودي الاوديشن هو القرار الحد. انا كمنى كتير بهمني التصرف والاتيتيود مع الناس، انا بحب اشتغل مع الناس وكل الناس بجننوا اصحابي وبحبهم، اذا بلاقي في ناس عندها شويه ممكن ينفعلوا او ممكن يعصبوا او ممكن بالعكس هيك، هو بس احنا بنكون بنعمل زي صمام امان، انه بس كيف نتعامل مع هاي الشخصيه بانفراد، ما بدي ضبط لانه هاي كلمه كبيره يعني، بالاخر ناس واحنا هذا عمل فني ما فيهوش روابط، بس انه مش ضبط بس هيك يعني بيكون في مناورات ايجابيه،
2: التزام مثلا
0: بس انه علشان هيك نكيفهم ونحن نتكيف اللي نطلع منا احسن ما يكون، لانه انت بالاخر ممثل هو المهم قدام الكاميرا.
2: صحيح.
0: انت ما عندك ممثل، ما عندك اداء حقيقي، ما عندك موهبه، مش مرتاح، انت مش حتاخذ صوره، فانا مهمني اريحه، همني اريح المخرج المنتج، وانا اكون مرتاحه انه عم بطلع بالنتيجة. وأنا في شغلة كمان ما عم نحكيها قبل شوي بالنسبة لما قلت على التدريب، التدريب أنا شخصيا بيجي معي وين لما بيصير

0: عندي الدبل. الدبل اللي هو بيجي بيوقف مكان الممثل، مشي طويل ركض، غير الستانتس، غير اللي بيأدي الأدوار الخطرة. الدبل أحيانا اللي بيحكمنا، مش أحيانا 90% من اللي بيحكمنا الشكل فقط،
1: فقط الشكل،
0: فقط الشكل، لأنه أنا بدي حدا طوله بهذا الطول، شكله بهذا، شعره الشكل، جسمه لما عم بيلبس عم بيصوروه من وراه هو شكله هيك. فكتير أحيانا إحنا بناخد وما بيكونوش ممثلين. هون أنا بيجي التدريب، هون أنا بيجي تعال أنت بدك تتقبل تتدرب، لأنه في ناس أنا ما أنا مش ممثل، أنا مش شغل، أنت شغلتك مش ممثل صحيح، بس أنت عم توقف قدام الكاميرا، أنا بس بدي أتأكد بتفصيلة معينة تعطيني أنك أنت هون أعطيتك أنا الـ الـ الـ الأداة اللي أنت تصير تدخل شخصيتك، حتى لو أنت وجهك ما عم ببين على الكاميرا، أو حتى لو أنت بتصرف معي ما عم ببين على الكاميرا.
2: طبعا
0: إذا مودي عنده شيء يعني.
2: لا، ومش بس إنه يمثل، هو كمان يبقى بيقلد بالملي شخصيات حركات الممثل الموجود
0: 100%
2: كمان. يعني يبقى طبعا شيء مهم.
1: نعم نعم، شكرا لكما. وفي المحور الأخير، مستقبل الممثل في عصر التكنولوجيا بين الأداء البشري والذكاء الاصطناعي. في هذه الرحلة الممتعة نحن نعيش اليوم في عصر الثورات الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث بات الوجوه تصنع رقميا والمشاهد تبنى افتراضيا. في هذا المحور نتساءل عن مستقبل مهنة اختيار الممثلين وتدريبهم. هل ستصمد الروح الإنسانية والصدق البشري أمام طغيان التكنولوجيا؟ أستاذ مودي كمختص، هل ترى أن التقنيات التكنولوجيا المعاصرة أثرت على الممثل؟ هل هي أداة تحرره وتوسع خياله أثناء التدريب، أم أنها تفقد حركته وإحساسه؟
2: أنا ما أعتقدش أن هي عمرها في وقت من الأوقات هتبقى بديل للممثل.
1: نعم،
2: يعني في الآخر الإحساس البني آدم هيبقى أكيد أكيد غير الآلة. التكنولوجيا ممكن تساعدنا في الشغلانة، يعني زي فيلم أفاتار مثلا. هي شيء مكمل، زي الجرافيكس، زي الحاجات اللي في الأفلام وفي المسلسلات.
1: ألا يوجد خوف على الممثلين أو عفوا المجاميع في الأفلام، حيث يعني الذكاء الاصطناعي قام باستبدالهم؟ نعم، نحافظ على الممثل الرئيسي، ويعني في مستقبل السينما والدراما العربية
2: يعني في حاجات وحاجات.
1: يوجد إيجابيات ويوجد سلبيات.
2: ليه إيجابيات؟ إنه ممكن يوفر بادجت على المنتج فتتحط في حاجة تانية، لكن بالتأكيد هي في حاجات تانية هيبقى صعب. يعني ليها إيجابيات وليها أكيد سلبيات.
1: زميلتي منى، بكلمة واحدة، ما هي الميزة التي يمتلكها الممثل الحقيقي المدرب ولا يمكن للآلة والتكنولوجيا تقليدها؟
0: الروح، قولا واحدا. لأنه قد ما كان الذكاء الاصطناعي قد ما طور لك، ما حيقدر يخلق لك هاي الروح. يعني إن الروح من أمر ربي أصلا، فمستحيل طبعاً إنه يخلق لك إياها. وفي عن جد يعني حتى الممثل طبعا الإنتاج بيفرق وهيك، بس حتى لو معتمد على ممثل حقيقي واحد، يعني إن شاء الله ما نوصل لمحل يستبدلوا الناس، بس حاليا حتى لو عم بيوصل لممثل واحد والباقي كله المجاميع، الناس الفي اف اكس، كل هذا الأشياء الموجودة عم بيستعملوها، بس لسه بتلاقي النفس كله هو روحه، هو إنسان كروحه.
2: يعني ببساطة الأفلام الكرتون والحاجات بتاع ديزني لما بيرجعوا يعملوها تاني بس بممثلين حقيقيين، ليه بيعملوها؟ ما ممكن يقولوا الناس بيتفرجوا على الفيلم الكرتون خلاص ونجح.
1: الإحساس.
2: مثلا فيلم زي ليتل ميرميد يروحوا راجعين عاملينه تاني
0: كله
2: بممثلين حقيقيين، لأن بتفرق الروح. هي زي ما منى قالت بالضبط.
1: يعني أنا عندي سؤال أخير لكما، هل سنرى نقابة خاصة بالكاستنج دايركتور في وطننا العربي يتم تبادل الممثلين العرب بينهما؟
0: أتمنى
2: طبعا. أنا كمان،
0: بس نحن شوف، بس عشان للأمانة نحن عنا نقابة داخلية وحس قلبي ومنساعد بعض بدون ما نعرف بعض أحيانا والله.
1: وهذه الرسالة التي أوجهها من برنامج لقاءات عربية لتكوين هذا التحالف العربي الذي سيساهم في نهضة الممثلين في وطننا العربي. شكرا لك زميلتي منى، وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج

0: لقاءات عربية ناقشنا فيها المسافة بين الحبر واللحم والدم، وكيف يكتمل بناء الفيلم بتناغم الأداء الإنساني وعمق الملامح وصدق الوجوه. رأينا كيف تظل السينما بتفاصيلها الإنسانية الدقيقة هي الذاكرة الحية التي تحفظ هويتنا وتصيغ وجداننا. ونختتم هذه الرحلة بلمسة استشرافية، فالسينما هي صناعة أجيال تتوارث الرؤية، والمقاعد الأكاديمية وورش التدريب المحترفة هي المصنع الحقيقي الذي يصقل فيه ويصقل فيه هذا الوعي، ويبنى فيه الفكر الأدائي الذي يجمع بين الأصالة وأصالة الموهبة البشرية وحداثة التكنولوجيا. ويبقى السؤال المفتوح لكل مبدع شاب، هل ستبدأ رحلتك من فهم أدواتك وتدريب طاقتك الكامنة، أم ستراهن على عفوية الموهبة الفطرية وحدها أمام الكاميرا؟ أشكر ضيفينا الكريمين الأستاذة منى الشابي المختصة والخبيرة في مجال اختيار الممثلين وتدريب السينما والتلفزيون. شكرا أستاذة منى.
1: شكرا محمد. شكرا
0: الأستاذ مودي شاهين، وحضرتك مدير لإدارة الممثلين الكاستنج دايركتور في مجال السينما والتلفزيون، ومختص في إدارة وإعداد وتدريب الوجوه الشابة في السينما.
2: شكرا يا محمد وشكرا يا منى، كنت مبسوط أن معاكم، وشكرا للإذاعة الأردنية طبعا، ويا رب نبقى دائما كلنا على تواصل.
0: كما أقدم الشكر لجميع المستمعين في حلقتنا التي خصصناها للحديث عن البحث عن الدور، كيف تختار السينما العربية أبطال حكايتها. كما أشكر الزملاء في الهندسة الصوتية وتبادل البرامج في الإذاعة الأردنية. وإلى لقاء آخر من لقاءاتنا العربية، هذه تحياتي محدثكم محمد رحاحلة، سلام عليكم.
3: برنامج لقاءات عربية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العنا والهم من مبطي ما هو بقادر يحصل

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: ليس السؤال عن الخمر سؤال لذة، إنما هو امتحان البيان. هل يصف القلب ما لم يذق؟ وهل يبلغ الخيال ما تعجز عنه التجربة؟ في المركة تختبر اللغة لتخدم الخلق، ويستدعى الشعر ليشهد للإنسان لا عليه.

0: هل تعلمون أني كتبت قصيدة قبل أكثر من 35 سنة؟ وكان لها قصة عجيبة، وقد أسميتها الخمرية.
1: وما هي قصتها يا سيدي؟
0: أنتم يا أهل الصحافة والأدب تحبون القصص، لكن

0: أمانع من ذكر قصتها، لكن لابد أن تأتي القصيدة أولاً.
1: وأين هي يا مولاي؟
0: ابعث الآن إلى الشيخ حمزة، فهي مكتوبة ومحفوظة عنده.
1: الشيخ في عمان.
0: ابعثوا له سيارة وليأتي هو والقصيدة، لأنني أحتاجهما معا.
1: بأمرك يا مولاي.
2: من سؤالهما خرجت الحكاية: هل يسكر الإنسان إلا بالخمر؟ فيجيب التاريخ من شرفة الحجاز: يسكرك المعنى إذا صفى، وتثملك العفة إذا ازدانت بالصدق. هكذا تتقدم القصة نحو أصلها: تحد يوقظ الملكة، وقصيدة تخرج من الكف شرارتها الأولى.
3: يا مولاي، هذه القصيدة قديمة، فما الذي ذكرك بها؟
0: ذكرني بها أمران: الأول سؤال تيسير وعبد المنعم ونحن خارجون من صلاة الجمعة: هل هنالك ما يسكر غير الخمر؟ والثاني إني أريد أن أسجلها بصوتك على آلة التسجيل هذه، نريد أن نجربها ونجرب صوتها ودقتها.
1: لكن لم تقل لنا قصتها يا مولاي.
0: قبل أكثر من 35 عاما كنا نجلس في شرفة قصر ملك العرب في الحجاز، وكنا مجموعة من الشباب الذين نمثل طموح الأمة وعنفوانها. وكان والدي رحمه الله قد قال لي: اصدقني القول يا عبد الله، هل شربت الخمر في حياتك؟ فقلت: لا والله. فقال: أصدقك، لكن أردت من هذا السؤال أن أعرف هل يستطيع شخص ما أن يصف أمرا ما دون أن يعيشه أو يشعر به أو يمارسه؟ فقلت: يمكن. فقال لي رحمه الله: هل تستطيع أن تصف الخمر؟ فتوقفت قليلا قبل الإجابة، لكنني قبلت التحدي، وكانت هذه القصيدة.
3: قصيدة من عيون الشعر العربي.

من الشرفة إلى آلة التسجيل مسافة دولة تعلمت الإصغاء. يجرب الصوت كما يجرب البيت، كلاهما أمانة. فإذا قيل ابدأ بالحجاز، فليس هو مقام اللحن وحده، بل موضع الهدى الذي يزن القول قبل إطلاقه.

0: هل أنت جاهز يا شيخ حمزة؟
1: نعم يا مولاي. لنفس احتوى، أما حوى كانت الخمر، أم الكأس ضم اليوم في جوفه الجمر، تكاد تضيء الليل

0: كميت رنونات وملساء قرقف رحيق ومعطار قرين بها اليسر إذا ما أديرت ثم نيلت رأيتها مسطرة رعناء شيمتها الكبر وما كنت وصافا لما قد جهلته مدى العمر لكن هكذا حكم الشعر وإن كنت لا أدري مذاق سلافة ولكن بخمر العين شاد بي السكر إذا اتجهت نحوي ثملت وإنني لأشعر بالخمر التي دونها الخمر وإن حدقت نحوي تذوب مفاصلي وإن نظرت للغير هاج بي النكر
1: حين يكتمل مجاز السكر بالعيون ينصرف الغزل إلى أهله مدائح تقيم نسباً وتوثق مودة وتدخل القصيدة في دفتر الدولة ليس هذا انتقالاً من فن إلى سلطان بل جمع بين حق القربى وميزان العدل في ثوب من البيان

لم تكن هذه القصيدة لتكون لولا التحدي. وكان أخي الملك علي رحمه الله والملك فيصل والمغفور له والدنا ومجموعة من شباب بني هاشم وحاشية والدي، وعندما قلتها أمامهم دهش والدي حينها وسر كثيرا، وكانت عيون فيصل تبرق فرحا، وكان علي في غاية السعادة، وخاصة عندما عرجت عليهما في القصيدة فقلت: فدع ذا ومل بي نمتدح خير عاهل، إطاعته فرض وعصيانه غدر. أشار بهذا النوع من غزلية، فجاءت عروس قل في مثلها المهر. علي مليك سيد ومقدم على النفس في كل الأمور له قدر. أخو فيصل والحق ما قد شهدته، وقد خصني منه الرجاحة والفخر.

هنا تغلق الدائرة، وإن مديم الخمر يصحو، وصريع عقار العين من حظه الأسر. يفرق الختام بين نهي الشرع عن المسكر وإباحة سكر الجمال مجازاً حين يحرسه الخلق، فاللغة تهذب الشهوة حتى تصير ذوقاً ويصير المجاز سياجاً لا ذريعة. في المركة تربى الحواس على ورع المعنى، يستدعى الشعر ليشهد للفضيلة، وتستعار الخمر

0: لتدل على شراب أصفى، هو نور العين إذا عف القلب. هكذا يكتب الملك خمريته درساً في صناعة اللغة وميثاقاً بين الجمال والخلق.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي، بحث خلاله سبل خفض التصعيد الدائري في الإقليم. اليمن يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجديدة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة البلدين. رابطة العالم الإسلامي تدين وتستنكر بشدة مواصلة إيران اعتداءاتها الآثمة على المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومصر. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر آب عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة شهر تموز. الأردن يعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس. مصرع 25 شخصا وإصابة 44 آخرين في حادث سير مأساوي شرقي العاصمة الجزائرية. وارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة.

0: رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفلكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. في زمن تغص فيه رفوف المكتبات بوصفات جاهزة للسعادة في 10 خطوات وحياة مثالية خلال 30 يوما، يأتي كتاب الفيلسوفة الإسبانية فيكتوريا كامبس البحث عن السعادة ليقترح طريقا مختلفا تماما. تستعرض المؤلفة سيرة طويلة لفكرة السعادة في الفكر الفلسفي،

يصل إلى أن السعادة ليست وصفة جاهزة، بل تعلم طويل لحياة طيبة ومعقولة. تقرر أن تبدأ كتابها بسؤال موجه إلى كل من يصدق هذه الوعود السهلة: لو كانت السعادة مجرد وصفة جاهزة تطبق خطوة خطوة، فلماذا لا تنجح هذه الوصفات مع الجميع؟ لماذا يبقى شعور النقص والخيبة حاضراً رغم كل ما يقال لنا عن الطريق السريع إلى الحياة السعيدة؟ تضيف أن الوصفات التي تعد بالسعادة في 10 خطوات تتجاهل أمراً أساسياً، أن الإنسان لا يملك السيطرة الكاملة على كل ما يحيط به، وأن جزءاً كبيراً من حياته يتشكل بفعل ما هو خارج عن إرادته، من ظروف اجتماعية واقتصادية إلى علاقات معقدة وإلى أزمات لا يمكن التنبؤ بها. فكيف يمكن الحديث عن سعادة مضمونة بمجرد اتباع برنامج مسبق الصنع؟ تذكر الكاتبة بأن السعادة ارتبطت عبر العصور بمعان أعمق من مجرد الشعور اللحظي بالرضا. فعند أرسطو كانت ثمرة للفضيلة والعمل على النفس، وعند الرواقيين كانت ثمرة لقبول ما لا يمكن تغييره، عند فلاسفة السياسة كانت مرتبطة بالعدالة والحرية والكرامة. كل هذا يعني أن السعادة ليست حالة تنتج بسرعة، إنما هي نتيجة لمسار طويل من التربية والتجربة واتخاذ القرارات وتحمل الخسائر أيضا. السعادة تحتاج إلى وقت، إلى التعلم، إلى تدريب على التفكير، إلى قدرة على قبول أن بعض الجراح لا تشفى بالكامل لكنها تعاش بشكل مختلف. في كثير من كتب الإيجابية يطلب من القارئ أن يطرد ما يسمى بالمشاعر السلبية من حياته. لا تكن حزينا، لا تغضب، لا تخف، فكر بشكل إيجابي فقط. كامبس تقدم رؤية أكثر واقعية ورفقا بالإنسان. الحزن قد يكون إشارة إلى فقد حقيقي، إلى علاقة انكسرت، إلى حلم لم يكتمل، وتجاهله لا يمحو السبب، والغضب قد يكون علامة أن ظلما ما وقع، أو أن حدودا تم تجاوزها، وأن أشياء كثيرة يجب أن تتغير. والقلق قد يدل على أن حياتنا تسير في اتجاه لن نرتاح له، وأننا بحاجة إلى مراجعة اختياراتنا أو طلب مساعدة. السؤال الحقيقي حسب الكاتبة ليس كيف أقتل هذه المشاعر، بل كيف أفهمها وأتعلم التعبير عنها دون أن تدمرني أو تدمر من حولي.

تتمحور رواية دراما كوين للروائية المصرية نهلة كرم حول 6 نساء يمثلن عصب الرواية ومرتكزها. كل واحدة منهن لها أزماتها الوجودية والنفسية والجسدية تجمعهن صالة ألعاب رياضية، حيث يمارسن فيها لعبة اللف السريع حول عمود معدني في وسط الغرفة وسط مخاوف من الانزلاق والسقوط من أعلى. هذه اللعبة التي تسبب لكل منهن وجعا جسديا في البداية وتترك في الجسد ندوبا وكدمات، لكنها مع ذلك تكون سببا في تعافي الروح، إذ تطغى الأوجاع التي تخلفها اللعبة على أوجاعهن القديمة، تمنح أجسادهن كتلا عضلية تجعلهن قادرات على تخطي الألم الجسدي، وبالقدر نفسه تمنح أرواحهن قوة على المواجهة وثقة بالنفس، ما يمنحهن قدرة على مواجهة مخاوفهن والندوب الروحية والنفسية اللصيقة بهن منذ فترة الطفولة أحياناً. لا تكتفي الرواية بأن تجعل صالة الألعاب مجرد فضاء مكاني تدور فيه الأحداث، بل تصوغ هذا المكان بوصفه محركاً سردياً لمصائر الشخصيات، فاعلاً في تحولات حياة كل منهن. فالمكان هنا ليس مجرد صالة رياضية تمارس فيها الشخصيات المروي عنها نشاطا رياضيا، بل تتحول العلاقة مع اللعبة إلى علاقة نفسية، فتغدو العمدان رفيقة ومعالجة نفسية وصديقة بديلة، تصبح أقل قسوة من البشر الذين تعاملت معهم هذه الشخصيات في الخارج، يساعدهن في التطور والتنامي العضلي والعقلي والروحي. فالمكان هنا ملاذ وفضاء للتعافي، وهو المركز الذي تلتقي فيه هذه الشخصيات متفاوتة الانتماء الطبقي، لكن كلهن يهربن إلى هذه الصالة من تاريخ شخصي ضاغط. تبدأ حكاية كل بطلة من وجودها في صالة الرقص، ثم تعود الساردة عبر تقنية الاسترجاع إلى تاريخ المحكي عنها، لنتعرف على حكايتها منذ طفولتها وكيفية وصولها إلى هذه الصالة الرياضية ومعاناتها في البداية مع اللعبة التي تبدو عنيفة وصعبة عليهن. يبدو التوازي بين الانزلاق والسقوط من على عمود اللعبة والسقوط في الحياة والأوجاع، ثم التمرس والصعود في مستويات اللعبة والارتفاع بعيدا عن الأرض، بالتوازي مع الانفلات من جاذبية الماضي وأوجاعه القاسية التي تؤدي للانهزام. لذلك يبدو الزمن داخل هذه الصالة الرياضية منبت الصلة بالزمن خارجه، فهو زمن للمتعة والتعافي والتجاوز، في حين أن الزمن خارجها يبدو زمنا للآلام.

هل يمكن التعايش مع الخوف؟ هل يمكن فهم القلق والتغلب عليه؟ سؤالان يجيب عليهما الطبيب المختص بالعلاج السلوكي للرهاب والقلق، فيقول: الخوف والقلق مشاعر إنسانية أصيلة، لكنها قد تتحول من دافع للحذر إلى قيود خانقة تسرق متعة الحياة. هو غريزة طبيعية هدفها حماية الإنسان من الأخطار، لكنه يصبح مشكلة حين يتحول إلى خوف مرضي يمنع صاحبه من عيش حياته. هنا يميز مؤلف كتاب التعايش مع الخوف بين الخوف الطبيعي الذي يدفعنا للحذر والخوف المرضي الذي يشل حركتنا ويقيدنا. القلق كذلك هو صورة ممتدة من الخوف، لكنه غير محدد بزمن أو مكان. إنه قلق دائم من المستقبل واحتمالاته، حتى دون مبررات واضحة. يوضح الكاتب كيف يعيد القلق تشكيل نظرتنا للأحداث، فنفسر الأمور بشكل سلبي دائما ونعيش أسرى لهذا التصور. تتخذ المخاوف أحيانا أشكالا أكثر تعقيدا مثل الرهاب، الفوبيا، الخوف من المرتفعات، الأماكن المغلقة، أو حتى التجمعات البشرية. كما يتحدث المؤلف عن اضطرابات القلق مثل نوبات الهلع أو القلق الاجتماعي، موضحا أثرها العميق على حياة الأفراد وكيف تقود إلى العزلة. ككل المتخصصين بقضايا العلاج السلوكي، يقدم الدكتور ماركس وصفة تساعد على تجاوز الخوف والقلق قدر المستطاع، فهو يقترح خطوات يمكن اتباعها مثل مواجهة المخاوف خطوة بخطوة، ومن الأسهل إلى الأصعب، وتحدي الأفكار السلبية واستبدالها برؤية أكثر واقعيا. وبالطبع يوصي مثل غيره من الأطباء بالتنفس العميق والتأمل لتقليل التوتر الجسدي والنفسي. يدعو المؤلف إلى قبول القلق بوصفه جزءا من التجربة الإنسانية. القبول لا يعني الاستسلام، بل تحويل هذه الطاقة إلى دافع للنجاح عبر عادات صحية مثل الرياضة، النوم المنتظم، وبناء شبكة دعم اجتماعية. يمكن تحويل الخوف إلى قوة إيجابية.

يقال إن اختلاف المجتمعات لا يعني بالضرورة أنها تعيش حياة خاصة بها وحدها، أو أن طبيعة الحياة

تتغير بعلاقتها مع الإنسان وعلاقة الإنسان بها. إنها السياق العام الذي يحكم جميع الشعوب والثقافات رغما عنها. الرواية العالمية التي نطالعها يمكن أن تختلف فيها الأمكنة والأزمنة والأسماء، ولكن يظل الإنسان هو الإنسان. في رواية فتاة المتجر للروائية اليابانية سياكا موراتا، هناك سيدة في الثلاثينيات تعمل محاسبة بدوام جزئي في أحد المتاجر الكبيرة. في الغالب تستوعب تلك المتاجر الشباب اليافعين ممن يبدأون حياتهم أو يحاولون العمل في الإجازات الصيفية، لكنها لا تلبي طموحاتهم ولا الوظائف التي يحلمون بها. لكن هذه الفتاة تعمل في تلك الوظيفة منذ تخرجت تقريبا، ولم تحاول حتى تحويل دوامها إلى دوام كامل، كما أنها لم تتزوج أو تسعى إلى تغيير شيء في حياتها، فهي تراها مستقرة وسعيدة هكذا، لكنها وحدها السعيدة بهذه الحالة. فجميع من هم حولها يسألونها باستمرار عن تلك الحياة الرتيبة التي تعيشها، يلحون عليها بأسئلة عن الزواج أو الانتقال إلى أمكنة أخرى. هي تجيب دائما: أنا مرتاحة لما أنا عليه. أخيرا وربما من أجل أن تضع حدا لأسئلة ضاغطة، تقرر أن تسكت كل هذه الأفواه من حولها بأن تتزوج زواجا مدنيا من شخص يشبهها في الحالة، وحينها يبدأ المجتمع بالرضا عنها، ويرحب أصدقاؤها بانضمامها لجلسات حديثهم عن حياتهم من جديد. الجميع في هذه الجلسات يشتكون: هذه تشتكي من زوجها، وهذا يشتكي من زوجته وأطفاله، الآخر من ضغوط وظيفته، ومن ثم بدأت هي أيضا بشكوى معهم. فقد لاحظت البطلة أن المجتمع يفضل أن تعيش حياة عادية مليئة بالمشاكل أكثر من أن تعيش حياة غير عادية، بالرغم من أنها مستقرة وسعيدة.

0: يقول حكيم: إذا فاتتك الحافلة فربما نجوت من الموت، وإذا تم رفضك فربما نجوت من مكان لا يشبهك، وإذا تركك أحدهم فربما يفسح الطريق لمن يستحق البقاء معك. ليست كل الخسارات عقاباً، ولا كل الدروب المغلقة نهاية. أحياناً تأخذنا الحياة إلى دروب تبدو في البداية وكأنها سوء حظ، بعض المنعطفات التي لم تفهمها في حياتك قد تأتي لك بالنجاة متخفية على هيئة خيبة. يقول حكيم آخر: من كانت جذوره نقية نما فعله كما تنمو الشجرة الطيبة، ثابتة في أصلها، عالية في ظلها وثمرها. فالخير لا يصنعه المظهر ولا يورثه الادعاء، إنما ينبع من قلب صادق ونية صافية وروح تعرف قيمة العطاء من دون مقابل. فكما لا يحمل الفرع إلا ما حملته الجذور، لا يخرج من النفس إلا ما انطوت عليه من صفاء وجمال. أما السيدة التي خبرت الحياة بتجربتها الشخصية والمهنية فتقول: سأعلم أولادي أن الحياة ليست سهلة، وأن خلف كل ابتسامة قصة صبر طويلة، وأن القوة ليست في عدم السقوط، بل في القدرة على النهوض كل مرة. سأخبركم أن الطيبة لا تعني الضعف، بل تعني قلباً اختار النقاء رغم كل شيء، وأن الخذلان لا يعني النهاية، بل يعني معرفة حقيقة أولئك الذين من حولنا. ولنزيد من تعلقنا بالأوفياء الذين يبقون معنا في كل الأوقات حلوها ومرها، أخيراً سأقول لهم: لقد فعلت كل ما في وسعي لأن أفهم الحياة من أجلهم، وأرجو أني قد فهم.
1: لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصر

إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان سبل خفض التصعيد الدائري في الإقليم. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة حماس. تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب وتحديد تعرفة فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء بقيمة صفر. من العناوين إلى التفاصيل، تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بحث خلاله سبل خفض التصعيد الدائري في الإقليم، وأكد جلالته ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مشددا على استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته. وتناول الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة الغربية والأوضاع في غزة، ودعا جلالة الملك إلى منع استغلال الاضطرابات في المنطقة لفرض واقع جديد هناك. وجرى أيضا خلال الاتصال الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين حول التطورات في المنطقة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز استقرار الإقليم. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجديدة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة البلدين الشقيقين ولمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت الوزارة في بيان تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الأردن والكويت ووقوفها إلى جانبهما في جميع الإجراءات المشروعة التي تتخذانها لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما. وحملت الوزارة النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفته بالنهج العدواني، مؤكدة أن مخاطره لا تقتصر على استهداف الدول الشقيقة، بل تمتد إلى تقويض الأمن والسلم الإقليميين وتأجيج الفوضى والعنف من خلال سياسات التصعيد واستخدام الوكلاء والجماعات المسلحة، بما يهدد الملاحة الدولية والمنشآت المدنية ويزعزع استقرار المنطقة. أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد مواصلة إيران اعتداءاتها الآثمة على المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، وكذلك الهجوم بطائرة مسيرة على سفينتين

0: في ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية واستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية والحيوية والتي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتمثل تهديدا خطرا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. وشدد العيسى على التضامن الكامل مع هذه الدول في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كشفت السعودية عن خطط لتشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية مسارات الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة في منطقة البحر الأحمر، وذلك بعد أن تسببت هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في تعطيل أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم. وإلى آخر التطورات في قطاع غزة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد تنفيذ مراحل الاتفاق، إلى جانب نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى. في المقابل، كشف مصدر فلسطيني مطلع أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على الصيغة التي طرحت بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الحركة أبدت مرونة بهدف وقف الحرب وضمان الانسحاب الإسرائيلي وتهيئة الظروف لبدء إعادة إعمار قطاع غزة. تفاصيل أوفى حول هذا الاتفاق مع الزميل رامي العواودة.
1: اتفاق مع إسرائيل تعلنه حركة حماس برعاية الوسطاء مصر وقطر وتركيا، يتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاحها في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وتعد مسألة سلاح حماس من المسائل الشائكة في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع الفلسطيني منذ 10 من تشرين الأول، وبموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي والمؤلفة من 20 بندا، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس بالكامل، معتبرا ذلك خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. وأكد مسؤولان بارزان في حركة حماس التوصل إلى الاتفاق على أن تناط مسألة حصر السلاح باللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام حصرا بحسب مصدر مطلع في الحركة. من جهته، قال غازي محمد عضو المكتب السياسي في حركة حماس إن قضية السلاح مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تتدخل في موضوع نزع السلاح واللجنة الوطنية هي من ستتولى هذه المهمة. وفي إطار تنفيذ الاتفاق، أكد مجلس السلام أن حماس وافقت على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ستبدأ قريبا عملية انتقال تدريجية نحو تولي كامل الصلاحيات. وكتب ترامب على شبكة تروث سوشال: مع تقدم عملية نزع السلاح ستنسحب القوة الإسرائيلية وستتعاون قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لضمان الأمن في غزة. في المقابل، قال مصدر سياسي إسرائيلي إن إسرائيل تطالب بنزع كامل السلاح لحماس، بما في ذلك إخراج الأسلحة من غزة وتجريد القطاع من السلاح كشرط مسبق لأي عملية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب قبل أن ينزع سلاح الحركة ويصبح القطاع مجردا من السلاح. ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات في غزة ضد من تقول أنهم عناصر في حركة حماس.
0: سيداتي وسادتي، نلفت عنايتكم إلى أن أذان العشاء قد حان عند 9:07. نتابع فترتنا الإخبارية.

0: حيث أعلنت إسبانيا أن عشرات الآلاف من المهاجرين الذين دخلوا جيب سبتة خلال الأيام القليلة الماضية عادوا إلى المغرب في وقت أثار تدفقهم المفاجئ والمكثف أزمة إنسانية ودبلوماسية دفعت دولا أوروبية إلى المطالبة بتعليق عضوية مدريد في منطقة شنغن. وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 48 ألف مهاجر عادوا إلى المغرب من الجيب، وكان رئيس السلطة المحلية في جيب سبتة أكد أن حوالي 60 ألف شخص دخلوا إلى المدينة بعد انتشار شائعات عن فتح الحدود بين المغرب وسبتة، وهذا العدد يمثل 70% من سكان هذه المدينة. هذا وشبه دونالد ترامب تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة بالاجتياح، محذرا من أن الأمريكيين يواجهون خطر أزمة مماثلة على أراضيهم. قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية وبتوجيه من الحكومة تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر آب عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة شهر تموز. كما قررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي والاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة دعم تصل إلى 1,250,000 دينار. ويأتي قرار التثبيت استمرارا لنهج الحكومة الهادف إلى الحد من انعكاس الارتفاعات والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وبلغ إجمالي الدعم والفروقات السعرية التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر تموز نحو 212 مليون دينار. كما قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آب 2026 بقيمة صفر، وجاءت القيمة المعتمدة لشهر آب بنفس القيمة التي تم تحديدها خلال شهر تموز الحالي. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع حكومة وشعب الجزائر في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكان نحو 25 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 44 في حادث سير مأساوي شرقي العاصمة الجزائرية اليوم بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية بومرداس. حظي مهرجان جرش للثقافة والفنون بإقبال جماهيري لافت، حيث تميز بتنوع فعالياته التي جمعت بين الحفلات الغنائية والعروض المسرحية والاستعراضية والأنشطة الثقافية. وعن تواصل فعاليات الدورة 40 من المهرجان في النسخة التي تحمل شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، تحدث المدير التنفيذي لمهرجان جرش يزن الخضير لبرنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني فقال:
1: احنا من بداية المهرجان يوم الخميس الماضي لليوم في إقبال جماهيري كبير في رضا عالي عن الخدمات والفعاليات وتنوعها المقدمة. وهون بدي أشكر يعني كل الشركاء على رأسهم الأجهزة الأمنية، احنا شفنا قديش بتعبوا حتى يضمنوا تجربة آمنة وسلامة زوار جرش. وبعتقد اليوم لحد الآن بقدر أحكي أنه نجاح جرش هو نجاح للدولة الأردنية بكافة مؤسساتها. التناغم التنسيق بين كافة المؤسسات بينت نتيجته بتجربة الزائر بالتنظيم العالي. حسب ما بسمع أنا قاعد من الناس عم بتبع وبسمع منهم سواء على السوشيال ميديا أو بمقابلاتنا في جرش، الحمد لله هناك رضا جيد، وهذا يعود إلى العمل بروح الفريق الواحد. وهاي رسالة، يعني هاي رسالة من الأردن للعالم بقدرته على الإنجاز، رغم يعني دائما بنحكي احنا تواضع الموارد وشح الإمكانات، لكن دولة يمكن صغيرة بحجمها بس مفعولنا كثير كبير. اليوم في هذا الظرف اللي بنمر فيه رسالة للعالم كله انه بلد امن، بلد امان، قادرين ان

0: إنجز ولسه يعني الأردن عنده كثير اللي قد ما شاء الله.
1: هذا وزار وفد نسائي من دولة سلطنة عمان معرض وحدة تمكين المرأة والشباب ضمن فعاليات المهرجان، واطلع على ما يقدمه المعرض من منتجات وأعمال تعكس جانبا من التراث الأردني وتبرز إبداعات السيدات الأردنيات المشاركات. وأتحدث عن هذه الزيارة الناطق الإعلامي لبلدية جرش كمال شهاب لمندوبتنا مي العايد فقال:
2: زار وفد نسائي من دولة سلطنة عمان معرض وحدة تمكين المرأة والشباب ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 40، واطلع على ما يقدمه المعرض من منتجات وأعمال تعكس جانبا من التراث الأردني وتبرز إبداعات السيدات الأردنيات المشاركات. وتجول الوفد في أروقة المعرض حيث تعرف على نماذج من المأكولات الشعبية والأصناف التراثية إلى جانب المطرزات والحرف اليدوية والمنتجات المنزلية، بما يعكس تنوع الموروث الأردني وما تحمله هذه المنتجات من قصص وهوية وذاكرة شعبية.
1: جسد إدراج لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، جسد اعترافا بقيمتها العالمية الاستثنائية باعتبارها واحدة من أبرز النظم البيئية البحرية في العالم. وأكد هذا الإدراج التزام الأردن بصون تراثه الطبيعي الاستثنائي وحماية التنوع البيولوجي الفريد في خليج العقبة للأجيال القادمة. وعن هذا الإنجاز تحدث ناصر الزوايده مدير محمية العقبة البحرية للتلفزيون الأردني فقال:
3: طبعا هذا الإنجاز هو إنجاز للأردن، الحمد لله قدرنا احنا في 3 سنوات انه نسجل محمية العقبة البحرية ضمن مواقع التراث العالمي، وهذا أهميته عالمية، وهو وضع محمية العقبة البحرية ضمن المناطق الطبيعية في العالم على الخارطة العالمية، وهذا إضافة رائعة جدا وإضافة مميزة للأردن، خصوصا أنه نحكي إحنا عن سياحة نوعية وسياحة مسؤولة اللي هي السياحة المستدامة. هاي المكانة مش بس لمحمية العقبة تحديدا، هي المكانة للأردن، والقيمة اللي اندرجت محمية العقبة تحتها هي قيمة طبيعية، وموجود بالعالم المواقع المدرجة 235 موقع، فلذلك هي محصورة بالمواقع الطبيعية، عددها مش كثير، ولكن هاي مهمة جدا. في بعض المحميات على البحر الأحمر من عشرات السنين وهي بتحاول تضع نفسها على هذه القائمة، لكن في متطلبات كثيرة، في شروط، في لازم يكون عندك تطبيق للخطة الفاعلة لإدارة المحميات، والقيمة الطبيعية اللي تتميز فيها خليج العقبة تتميز فيها خليج العقبة هي قيمة استثنائية، خصوصا أنه إحنا نحكي عن آخر امتداد للمرجان بالكرة الأرضية بالجهة الشمالية الشرقية، موجود عندنا عقبة. هذا النوع من المرجان هو مرجان مقاوم.
1: احتفلت الجمعية الأردنية للماراثونات اليوم في مأدبة بنجاح النسخة الأولى من سباق فسيفساء مأدبة 2026 الذي أقيم تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد مندوبا عنه رئيس لجنة بلدية مأدبة الكبرى. ونفذ السباق صباح اليوم وسط مشاركة واسعة من العدائين والعداءات من مختلف الجنسيات والأعمار في حدث رياضي وسياحي استثنائي جمع بين الرياضة والتاريخ والثقافة في مدينة مأدبة. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا فلاح القيسي.
4: مندوبا عن سمو الأمير فراس بن رعد رئيس الجمعية الأردنية للماراثونات، رعى رئيس لجنة بلدية مأدبة الكبرى المهندس هيثم جوينات انطلاق فعالية النسخة الأولى من ماراثون فسيفساء مأدبة 2026 الذي نظمته بلدية مأدبة الكبرى بالتعاون مع الجمعية الأردنية للماراثونات ومديرية الأمن العام. وجرى السباق وسط مشاركة واسعة من العدائين الأردنيين والعرب والأجانب، وانطلقت فعاليات الماراثون في أجواء احتفالية عكست المكانة التاريخية والسياحية لمأدبة. وأكد المهندس هيثم جوينات أن استضافة هذا الحدث الرياضي النوعي تأتي انسجاما مع رؤية بلدية مأدبة الكبرى في دعم الفعاليات التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية وإبراز الإرث الحضاري الذي تتميز به مدينة الفسيفساء.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجة

الحرارة لتسجل العظمى أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية. وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ودعت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، وتجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، إضافة إلى عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان سبل خفض التصعيد الدائري في الإقليم. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة حماس. تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب وتحديد تعرفة فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء بقيمة صفر. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السرحان ومحمد إبراهيم الطراوني في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد عبيدات في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخاطر.

0: مخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد.

الخنساء شاعرة أنفقت عمرها في البكاء. يومان كاملان وراح الحرب دائرة تطحن البشر والحيوان والحديد، وها هو فجر اليوم الثالث، يوم عماس يمزق سدف الظلمة فوق سهل القادسية. الجيشان متحفزان ومتقابلان لمعاودة القتال. إلى الشرق من ساحة المعركة معسكر الفرس وراء نهر العتيق، ورستم قائد جيش السلالة الساسانية يقود المعركة من على سريره تحت خيمته الفارهة المنصوبة على شفير النهر. وإلى الغرب معسكر جيش المسلمين، ووراءهم خندق طبيعي قديم يحمي ظهورهم وخطوط إمدادهم من الصحراء والبلدات القريبة. ووراء الخندق نساء المسلمين ومعدات الجيش عند حائط قصر أثري يسمى قديس. ومن على سطح القصر وبسبب مرضه الشديد بالدمامل وعرق النسا، كان سعد بن أبي وقاص يقود جيشه ويراقب الميدان من علٍ ويوجه الكتائب والمدد. على نفير الأبواق مؤذناً ببدء الزحف الهادر والهجوم الكبير، دفع الفرس إلى المعركة عشرات الأفيال المدربة على القتال وقسموها على الأجنحة والقلب. كان دبيبها على الأرض زلازل مرعبة يزيدها رهبة ما تحمله فوقها من صناديق خشبية مليئة بالرماة. ركز الفرس هجوم الفيلة على ميمنة جيش المسلمين

فنفرت خيولهم وإبلهم من هول أشكال الأفيال وأصواتها المرعبة، وكادت أن ترجح كفة جيش الفرس قبل أن يتدارك رماة جيش المسلمين الأمر، حين تقدموا باتجاه الفيلة وبدأوا بقطع حبال الصناديق التي تحمل رماة الفرس فوقها، واستطاعوا أن يفقؤوا عيون الفيلين القائدين، الفيل الأبيض والفيل الأجرب، وأن يقطعوا خراطيمهما بالسيوف. جفلت الفيلة المصابة وولت هاربة إلى الخلف، فوثبت وراءها بقية الفيلة وعبرت نهر العتيق نحو معسكرها. وعند وصول مدد جيش الشام وعلى رأسه القعقاع التميمي، ارتفعت معنويات المسلمين ولجأوا إلى برقعة الإبل وإلباسها جلوداً وأقمشة ملونة ومخيفة، ودفعوها إلى مهاجمة خيل الفرس التي نفرت بجنون من منظر الإبل الغريب ورائحتها، مما شل حركة الفرسان الفرسي تماماً. لم يتوقف القتال مع غروب شمس اليوم الثالث، فقد التحم الجيشان في ظلام الليل الدامس، وسميت الليلة ليلة الهرير لأن المقاتلين كفوا عن الكلام والخطب، ولم يعد يسمع إلا هرير الكلاب وصليل السيوف وتلاطم الرماح. استمر الطحن العنيف طوال الليل من دون نوم أو راحة، حتى انقشعت الظلمة عن مطلع اليوم الرابع، وهو يوم القادسية الفاصل. كان المسلمون يقتربون بثبات من حافة النهر، وصارت المعركة تدار ببطولات فردية من قادة الكتائب والجنود. بين نساء المسلمين وقفت امرأة وقد جمعت أبناءها الأربعة ليلة الهرير، وحرضتهم على القتال قائلة: يا بني، إنكم أسلمتم وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله غيره، إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، فإذا أصبحتم غدا فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين، وإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. ثم مضى الأبناء أربعة رجال، خرجوا من حضن أمهم إلى أتون المعركة. بدأ اليوم الرابع مع بزوغ فجر اليوم التالي لليلة الهرير. كان الجيشان منهكان، إلا أن المسلمين كانوا أقرب إلى معسكر الفرس وسرير قيادة رستم عند شاطئ نهر العتيق. في منتصف النهار هبت ريح عاصفة شديدة من جهة الغرب باتجاه معسكر الفرس، عبثت الريح بالرايات واشتدت لتقتلع خيمة رستم وتطيرها بأثقالها إلى النهر، وحملت الريح المجنونة الغبار والتراب إلى عيون الأعاجم فشلت حركتهم. هرب رستم واستظل تحت بغال كانت تحمل أموالا متوقفة قرب النهر، فتقدم إليه أحد فرسان المسلمين، ثم عجل إليه بضربة سيف على جبينه أردته قتيلا هامدا. وعندها صاح الفارس المسلم صيحة النصر ونادى ليسمعه الجيشان: قتلت رستم ورب الكعبة.

Va, إلي إلي. قبل هزيمة الفرس بمقتل قائدهم رستم، وقفت هناك بين صفوف الرجال الأم تراقب أبناءها المندفعين نحو الموت ينفذون وصيتها. وقفت تتأمل الوجوه التي أرضعتها والأجساد التي ربتت عليها حتى اشتدت أعوادها. لم ترتجف ولم تخشى الفقد، كانت تبحث عن المجد والفداء. ومع انقضاء النهار بدأت الأخبار تتساقط على المعسكر خبرا بعد خبر. استشهد ابنها الأول ولحق به الثاني فالثالث وأخيرا الرابع. وفي لحظة واحدة أصبحت المرأة التي ودعت أربعة أبناء أما لأربعة شهداء. انتظر الناس أن يروا دموعها، انتظروا أن يسمعوا صرخة أم فقدت عصارة روحها، لكنها رفعت رأسها إلى السماء وقالت في يقين هز التاريخ: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. جملة لا تخرج إلا من الخنساء تماضر السلمية. يصعب على من يعرف الخنساء أن يصدق. أهذه هي المرأة نفسها التي ملأت الدنيا بكاء على أخويها صخر ومعاوية؟ كيف جفت دموعها اليوم وقد فقدت أربعة أبناء دفعة واحدة؟ لعل الإجابة تكمن في الحكاية التي بدأت قبل القادسية بسنين طويلة، حين كانت هناك فتاة من بني سليم لم تكن تعلم أن القدر سيكتب لها عمرا كاملا من الدموع.

قبل أن تعرف الخنساء الدموع كانت تعرف الصحراء. أسنت وهي تمشي في رمال بني سليم، تحفظ أسماء النجوم وملامح الدروب والوهاد وشعر العرب. اعتادت أذناها رجز الرعاة وصهيل الخيول وخبب القوافل ووجيف الإبل، كأن القبيلة كلها مدرسة مفتوحة تتعلم فيها الفتاة الفصاحة قبل الكتابة والشجاعة قبل الزينة. فالصحراء التي تنبت الرجال تجود أحياناً بامرأة تعدل

قبيلة كاملة. نشأت تماضر بنت عمرو السلمية التي سيعرفها الناس بعد ذلك باسم الخنساء، وقد ورثت عن قومها صفاء اللسان وحدة الذكاء وعزة النفس، ولم يكن أجمل ما فيها عيناها الواسعتان ولا أنفها الأخنس الذي اشتق منه لقبها لارتفاع أرنبتي أنفها، وإنما كان أجمل ما فيها ذلك الكبرياء الذي لا يعرف الانحناء. وكانت القبائل تتحدث عن فتاة بني سليم كما تتحدث عن فرس أصيل أو شاعر مفلق، حتى بلغ خبرها فارسا طالما تغنى العرب بشجاعته، دريد بن الصمة شيخ هوازن وفارسها المغوار الذي لم يخب في غزاة قط، دريد الذي رأى من النساء ما لم يره غيره، لكنه حين سمع بالخنساء حمل رغبته إلى بني سليم وجاءهم خاطبا. كان أبو الخنساء عمرو بن الحارث من وفود العرب على كسرى، وفي المواسم كان يأخذ بيدي ابنيه معاوية وصخر، حتى إذا توسط الجمع قال بأعلى صوته: أنا أبو خيري مضر، فمن أنكر فليغير، فلا يغير عليه أحد. وكان يقول أيضا: من أتى بمثلهما أخوين من قبل فله حكمه، فتقر له العرب بذلك. ولم يكن دريد بن الصمة رجلا يرد طلبه من غير تبعات، فهو سيد قومه وفارس زمانه وصاحب المجد الطويل، غير أن الخنساء نظرت إلى الأمر بعين أخرى، لم ترى الفارس الذي لا ترده امرأة، رأت قبيلتها ورأت أبناء عمومتها الذين كانوا في نظرها سياج عزها وسند حياتها، فقالت قولتها التي بقيت تتردد في كتب الأدب: أأترك بني عمي وهم مثل عوالي الرماح؟ رفضت الزواج من دريد ليس ازدراء لفارس عظيم أو تقليلا من شأن سيد من السرات، كان الرفض وفاء لقوم عزها بينهم وعظم شأنها بمن تنتمي إليهم. ولم تكن تعلم أن هؤلاء الرجال الذين آثرتهم على دريد بن الصمة سيقف بينهم رجلان ويغيران مجرى حياتها إلى الأبد، أخواها صخر ومعاوية. ومنذ تلك اللحظة سيبدأ تاريخ آخر، تاريخ امرأة سيكتب اسمها بالحبر ثم تكمله الدموع.

لم تلد حفلات الموت الخنساء، ولا نشأت في خيام المآتم. كانت أول شبابها امرأة تشبه سائر نساء العرب، تفرح وتحلم وتنتظر مستقبلاً يملأه الزوج والأبناء سعادة وطمأنينة وبحبوحة عيش. تزوجت أولاً عبد العزى بن عبد الله السلمي، عاشت معه زمناً ورزقت منه ولدها البكر، ثم لم يطل مقامهما معاً فانفصلا، ولم تقف الحياة عند ذلك. فقد تزوجت بعده من قومها مرداساً ابن أبي عامر السلمي، فعاشت معه حياة أكثر استقراراً وأنجبت أبناء أصبحوا فيما بعد

رجالا يحملون السيف في سبيل الإسلام. كانت الخنساء في تلك السنوات أما قبل أن تكون شاعرة، توقظ أبناءها مع الفجر وتنتظر عودتهم مع المساء، وتفرح بخطواتهم الأولى كما تفرح كل أم. لم يدر بخلدها ربما أن هؤلاء الصغار الذين تضمهم إلى صدرها جميعا سيكبرون في وقت واحد وسيرحلون في يوم واحد. كان القدر يؤخر لها الفاجعة الكبرى، فاجعة ستسرق منها أخاها صخرا الذي كان لها وطنا كاملا. لكن قبل صخر كان هناك رجل آخر، رجل سبق صخرا إلى الموت، إنه أخوها معاوية.

الحزن يا خنساء لا يأتي دفعة واحدة وأخيرة، فللحزن طقوسه وعاداته. طرق الحزن باب الخنساء في هيئة رجل اسمه معاوية، كان أخاها الأكبر وسندها وسيدا من سادات بني سليم، فارسا يعرفه الناس بالشجاعة والكرم كما تعرف القبائل أصحاب النجدة عند اشتداد الخطوب. في جزيرة العرب يومئذ لم تكن الحروب تنتهي، ثأر يلد ثأرا ودم يستدعي دما، حتى أصبحت حياة العربي معلقة بين سنان رمح وغمد سيف وزرد درع. وفي إحدى تلك الوقائع اشتبك معاوية مع بني مرة من غطفان، وانتهى القتال لكن معاوية لم يعد. عاد الفرسان وعادت الخيول وعادت الرايات، أما معاوية فقد عاد محمولا على أكتاف الرجال. سبق الخبر الجثمان، وصل النبأ إلى الخنساء، فانطفأ شيء في قلبها لم تعرفه من قبل. للمرة الأولى تفهم أن الموت ليس كلمة تسمعها في أخبار القبائل. للمرة الأولى تبصر الموت يدا تمتد إلى البيت، فتأخذ واحدا من أهله وتمضي. وقفت الخنساء أمام جثة أخيها واجمة ساهمة، كأنها لا تصدق أن الوجه الذي كان يبتسم لها بالأمس قد صار ساكنا لا يجيب. ومنذ تلك اللحظة بدأ الشعر يخرج من قلبها قبل أن يخرج من لسانها. ورثت معاوية وأطلقت أولى صيحات الحزن، الصيحات التي ستجعل العرب يلتفتون إلى امرأة جعلت من الرثاء فنا ومن الدموع لغة. غير أن القدر لم يخرج كل ما في جعبته ولم يقل بعد كلمته الأخيرة، فمعاوية على عظيم مكانته

لم يكن أعز الناس عندها. كان هناك أخ آخر، إذا حضر حضر الأمان، وإذا قاتل انتصر قومه، وإذا مات بكت العرب كلها مع الخنساء. ذلك هو صخر. كان مقتل معاوية بداية الدموع، وكان مقتل صخر ولادة الخنساء التي عرفها التاريخ. فالحياة انقسمت عند الخنساء إلى قسمين، قبل صخر وبعده. نجا صخر من الموت مرة، ثم لم ينج منه في النهاية، فقد جرح في وقعة مع بني أسد، وظل يعاني من جرحه نحو عام، ثم مات متأثرا به. ليس كل قتيل يموت في يوم مقتله، فبعض الرجال يبدأ الموت في أجسادهم ويبقى عاما كاملا يبحث عن طريقه إلى أرواحهم. هكذا كان صخر. خرج فارسا كما خرج عشرات المرات من قبل، يحمل سيفه ويقود قومه، ويظن أن الجراح ستلتئم مع الأيام، غير أن هذه المرة كانت مختلفة، فالطعنة أعمق من أن تلتئم. أصابه رمح في مقتل، فعاد إلى قومه جريحا، لا ميتا ولا معافا. ومضت الأيام، وكان الجرح يهدأ حينا ثم يشتعل حينا آخر، وكان قومه كلما رأوه قالوا: ذهب الباس. أما الخنساء فكانت ترى في وجه أخيها ما لا يراه الناس، كانت ترى الموت يمشي إليه ببطء، حتى جاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه صخر أنفاسه الأخيرة. ولم يكن الذي مات يومئذ رجلا واحدا، لقد مات صخر كله، وفي قلب الخنساء مات شيء لن يعود أبدا. كان صخر أكثر من أخ، كان حصنها الذي إذا خافت توارت خلفه، وكان الوجه الذي إذا أظلمت الدنيا أشرق لها، وكان اسما إذا ذكرت مأن قلبها. بغيابه أحست أن الدنيا نفسها قد انكسرت، ولم ترى الخنساء بعد صخر إلا ودموعها تسبقها، تبكي إذا أصبحت، وتبكي إذا أمست، وتبكي إذا رأت شمسا أشرقت، لأنها تذكرها بصخر، وإذا غربت لأنها أيضا تذكرها بصخر. لم تبكه عاما ولا عامين، لقد ظل اسمه يسكن دمعها وشعرها حتى آخر يوم في عمرها. لقد خرجت من رحم ذلك الفقد قصائد رثاء لم يعرف العرب مثلها، قصائد لا تصنعها البلاغة ولا البحر ولا القافية ولا الروي، قصائد وحدها القلوب المكسورة قادرة على صنعها. في كل بيت كانت تنشده الخنساء يسمع الناس صوت شاعرة مفجوعة، وقلب أخت مكلومة لا تصدق أن أخاها قد رحل. منذ موت صخر صار البكاء رفيق عمر الخنساء. الخنساء شاعرة أنفقت عمرها كله في البكاء.

ليس صعبا على الإنسان أن تسقط من عينيه دمعة، إنما الصعب الأصعب أن تتحول حياته كلها إلى دموع. بعد صخر لم تعد الخنساء تعيش الأيام كما يعيشها الناس. كان الصباح عندها يبدأ باسم صخر، وكان المساء أيضا ينتهي باسم صخر. وكان الناس كلما رأوا الخنساء رأوا امرأة أكل البكاء من عينيها، حتى قيل إنها لم تكن ترى إلا دامعة أو باكية. دموعها صرخة ليست عابرة، دموعها قصيدة وفاء لا تنتهي، دموعها اعتراف امرأة شعرت أن العالم كله فقد معناه يوم فقدت صخرا، وأن الذي أبقاها على قيد الحياة هو أنها لم تكن وحدها تعرف الفقد، فحولها قلوب أخرى تنزف كما ينزف قلبها. ومضت الأعوام وتبدلت القبائل ومات رجال وولد رجال آخرون، لكن الخنساء بقيت كما هي. كلما سألها أحد عن صخر عاد الجرح طريا، كأن موته وقع في صباح يوم السؤال. ولم تعد قصائدها مجرد شعر، لقد أصبحت مجالس العرب تحفظها كما تحفظ أخبار الوقائع وأخبار الأيام، لأن الناس كانوا يسمعون في قصائدها شيئا لم يألفوه. سمعوا امرأة تصف أخاها بأشجى ما يكون الوصف، سمعوا الحزن نفسه وهو يقول شعرا. وهكذا غدت الخنساء بمراثيها أشهر امرأة بكت في تاريخ العرب. تقول الخنساء في رثاء صخر: قذا بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار. كأن عيني لذكراه إذا خطرت، فيض يسيل على الخدين مدرار. تبكي لصخر هي العبرى وقد ولهت، ودونه من جديد الترب أستار. تبكي خناس فما تنفك ما عمرت، لها عليه رنين وهي مفتار. تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر، إن الدهر ضرار. لا بد من ميتة في صرفها عبر، والدهر في صرفه حول وأطوار. قد كان فيكم أبو عمرو يسودكم، نعم المعمم للداعين نصار. صلب النحيزة وهاب إذا منعوا، وفي الحروب جريء الصدر مهصار. يا صخر والراد ما إن قد تناذره أهل الموارد، ما في ورده عار. وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحاروا، وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا، وإن صخرا إذا جاعوا لعقاروا. وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. جلد جميل المحيا كامل ورع، وللحروب غداة الروع مسعار. حمّى

رمال ألوية، هباط أودية، شهاد أندية، للجيش جرار، نحار راغية، ملجاء طاغية، فكاك عانية، للعظم جبار. لم تره جارة يمشي بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار، ولا تراه وما في البيت يأكله، لكنه بارز بالصحن مهمار، ومطعم القوم شحما عند مسغبهم، وفي الجدوب كريم الجد ميسار. قد كان خالصتي من كل ذي نسب، فقد أصيب فما للعيش أوطار.

في الوقت الذي كانت فيه دموع الخنساء تجري بالانقطاع، كانت الدنيا حولها تتغير، وفي مكة كان نور جديد يشرق، نور سيبدل وجوه الناس ويبدل القلوب وسيبدل حتى معنى البكاء نفسه. وهناك ستلتقي الخنساء بالإسلام وبالنبي الخاتم. كانت الخنساء قد بلغت من العمر ما يكفي لتعرف أن الأيام لا ترد غائبا، لكنها لم تكن قد عرفت بعد ما الذي يرد الطمأنينة إلى القلب. سنوات طويلة قضتها وهي تبكي صخرا، حتى جاء يوم أخذت فيه أخبار رجل من مكة تتردد في جزيرة العرب، رجل لا يدعو إلى ثأر ولا إلى مفاخرة قبيلة على قبيلة، يدعو إلى إله واحد وإلى حياة أخرى لا يموت فيها الأحبة إذا ماتت أجسادهم. دخل الإسلام إلى قلب الخنساء، ودخل معه يقين جديد، يقين لم ينسخ حبها لصخر، ولم يمح دموعها، ولم يقل لها لا تبكي. علمها أن الدموع لا تناقض الرضا بقضاء الله، وأن القلب المؤمن قد يحزن لكنه لا يعترض. آمنت الخنساء وحسن إسلامها، وشهدت مع المسلمين عهدا جديدا تبدلت فيه موازين الأرض. كانت المرأة ترى نهاية الدنيا في قبر أخيها، وهي الآن تتعلم أن الدنيا نفسها ليست إلا طريقا إلى دار أبقى. وهكذا لم يعد الموت عندها بابا يغلق كل شيء، صار بابا يفضي إلى لقاء مؤجل. لم تتوقف الخنساء عن حب صخر، ولم تتوقف عن ذكره في شعرها، لكن شيئا عظيما تغير في داخلها. لقد أصبح الإيمان يمسك بيد الحزن، وأصبح الصبر يسير إلى جوار الدموع. كانت الخنساء

أعظم من أن تختصر في أنها شاعرة الرثاء. لقد كانت امرأة علمت العرب أن البكاء لا ينقص الإيمان، وأن الصبر لا يعني انطفاء الحزن، وأن القلب يستطيع أن يجمع بين دمعة على الراحلين ورضا بقضاء رب العالمين. لقد أنفقت الخنساء عمرها في البكاء حتى خيل للعرب أن الدموع خلقت لها وأنها خلقت للدموع. لكل عين في الدنيا لحظة تتوقف فيها عن البكاء، حتى عينا الخنساء. عاشت بعد القادسية أعواما وقد أدركها الكبر وثقلت خطاها، لكنها لم تفقد صفاء قلبها ولا قوة يقينها. كانت إذا ذكر صخر عادت الذكرى، وإذا ذكر معاوية عاد الحنين، وإذا مرت بخاطرها وجوه أبنائها الأربعة رفعت بصرها إلى السماء ترجو أن يكون اللقاء في دار لا فراق بعدها. ومضت السنون وسكنت العينان اللتان طالما أغرقهما الدمع، ثم جاء اليوم الذي طوى فيه الموت صفحة الخنساء. رحلت عن الدنيا في صدر الإسلام بعد أن تركت للعربية ديوانا من أصدق ما قاله قلب مكلوم. لقد كان إرثها أنها بكت أكثر من غيرها، لكن فرادة هذا الإرث كانت بأنها علمت الناس أن الحزن إذا مر بقلب شاعر يمكن أن يتحول إلى أدب خالد يبقى بعد أن تجف الدموع. لقد ماتت الخنساء لكن صخرا لم يمت، ومعاوية لم يمت، وأبناؤها الأربعة لم يغيبوا. فما دام شعرها يتلى وما دامت مراثيها ترددها الألسنة، فإن الذين رثتهم سيعيشون خالدين في ذاكرة اللغة. ولعل هذه هي معجزة الشعر، إنه يهزم الموت بالقصيدة لا بالسيف. ولعل هذه هي معجزة الخنساء، أنها أنفقت عمرها في البكاء فأصبحت دموعها تراثا، وأصبح حزنها واحدا من أجمل فصول الأدب العربي. وهنا تنضم الخنساء إلى مواكب الخالدين وتمضي مواكب الشعراء.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

0: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن، منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة. يرافقنا في هذه الحلقة الزميل من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات. التفاصيل الصغيرة، ذاكرة المكان وحكاية الإنسان، إنها مدونة من مدونات القرى والمدن الأردنية. هكذا تبنى قصة الأردن الصغير، ولكنها القصة الكبيرة، قصة الناس، قصة الحياة اليومية، البساطة، الحنين إلى الذاكرة والنظرة إلى المستقبل. كل هذه التفاصيل نراها فيما سنناقشه هذا اليوم تحت عنوان كأنني لا زلت هناك. هذا العنوان هو كتاب لمعالي الدكتور صبري ربيحات، يعد من أهم الكتب التي صدرت في الفترة الأخيرة والتي تتحدث عن مدونة الوطن بمراحل متعددة. للحديث عن هذه المدونة وعن هذا الكتاب بتفاصيله المختلفة، وكيف نرى الوطن من خلال هذا الكتاب، يسرني أن أرحب بمعالي الدكتور صبري ربيحات. أهلا وسهلا دكتور.
2: أهلا أهلا أستاذ هزاع، سعيدين نكون معك اليوم، ونبارك لك وجاهيا بالتقدير الكبير اللي مستحق ومستحق جدا بالوسام اللي منحك يا جلالة الملك هذا العام، وألف مبروك. وإحنا بنعرفك وبنتابعك وبنتطلع دائما إلى مزيد من الإبداع.
1: الله يبارك فيك، وأنا تشرفت بالعمل بمعيتك في وزارة الثقافة عندما كنت وزيرا على رأس هذه الوزارة، وأنا أرحب أيضا بالأكاديمي والباحث والكاتب الدكتور أسامة ليلان. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا أهلا بك، وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة لي لأكون بمعيتكم قامات ثقافية أردنية نعتز بها، وأنا سعيد أني أكون أيضا في إطار مشارك في إطار برنامج رواق الثقافة، وأكثر سعادة أن يكون حضوري للحديث عن كتاب الدكتور صبري ربيحات وكأني لازلت هناك.
1: أهلا وسهلا بك مرة أخرى دكتور. دكتور صبري ربيحات، أنت يعني مسيرة حياتك مرت في منعطفات ومراحل كثيرة، وفيها سجل أيضا من الإنجازات، وعلى الصعيد الوظيفي من الأمن العام للعمل المدني أيضا المناصب السياسية، فقد كنت وزيرا لوزارتين لهم علاقة بالوجدان الأردني، سواء وزارة التنمية السياسية أو وزارة الثقافة، وأيضا كنت على رأس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كرئيس مجلس الإدارة، وأنت أكاديمي وناشط ولك حضور مميز ومتواصل مع الساحة الأردنية على كافة مستويات، ثقافيا اجتماعيا سياسيا. لكن السؤال، لماذا كأنني لا زلت هناك؟
2: والله بدها تفكير. الحقيقة يعني هذا المخطوط أنجز يعني عبر حوالي سنة وشوي، وأنا بدونه كخواطر بالاستعانة بالذاكرة

0: وهو ريفليكشن أو تزاوج بين الحاضر والماضي. يعني أحيانا بعمل التلسكوبينج هذا. وبعد ما أنجز هذا العمل اللي كنت أنشره يوميا تقريبا أجزاء منه وأتوقع ردود فعل الناس، تجمع ووضعته في إطار وفي وعاء جاهز للنشر، لكنني احترت كثيرا في العنوان.
1: نعم.
0: العنوان الذي يطابق المحتوى. والحقيقة يعني بدأت أبحث عن عنوان يناسب، وأخيرا يعني في حوار مع بعض الأصدقاء يمكن اقترحت بجوز أكثر من 100 وإشي عنوان، وقع الخيار على هذا العنوان، وهو مقترح حقيقة من أحد الأصدقاء يعني،
1: لكنه لامسك.
0: لامس يعني. نعم. الفكرة من وكأني لازلت هناك هي السنسيشن أو الإحساس باللحظة الزمنية التي كتبت فيها الأحداث.
1: هل هو حنين أم خوف على الذاكرة؟
0: كله على بعض. يعني هي حنين، هي احتفاء، هي نظرة إلى الوراء، ومع وقفات تأمل في المواقف التي لم يتح لك وأنت تسير أن تتأمل، أن تفكر فيها، وحكمة بأثر رجعي أحيانا في كثير من الأماكن. الاستخلاصات يعني لا أستطيع أن أقول بأنه أنا عايش هاي اللحظة بجمالياتها وبمخاوفها وبضغوطها، أنه أنا كنت واعي لما يحدث وينجم عنها. في مجمله الكتاب هو رصد للأماكن، للتضاريس، للناس، للفكرة، للأحداث، للأساطير، للوجدان، للتفاعلات، للتقاطعات، للحظ، للخيبات، لكل هذه القضايا مع بعضها البعض. كيف يمكن أن تمزج حول مغزل شخص مر فيها وعلق به ما علق منها، ويريد أن يشارك الآخرين بالإحساس، بالرصد، بالتأمل، لا أريد أن أقول الموعظة لأنه
1: تجربة
0: على البعض يجد فيها ما يشابه تجربته، أو يحد من مخاوفه، أو يفتح له طاقة الأمل.
1: طيب تمام، جميل جدا دكتور أسامة. يعني بناء على هذا التقديم من الدكتور الصبري، أنت كباحث ومن عين ثانية، كيف مبدئيا قرأت هذا الكتاب؟ كيف تناولته؟ وكيف رأيته في مكانته في المكتبة الأردنية؟ هل نحن بحاجة مثل هذه النوع من الكتابات؟ ما أهمية هذه الكتابات في هذه الفترة بالذات؟
2: أشكرك. الحقيقة يعني أنا كنت إلى حد ما متابع الكتاب من لحظة صدوره، وسعدت أيضا أني شاركت الدكتور صبري أكثر من لقاء في الحديث عن الكتاب. وأعتقد أنه سؤالك في غاية الأهمية عندما توجه سؤال بهذا المضمون وتربطه بالبحث. أنا أعتقد أنك لامست فعليا الجزء الأهم في هذا النوع من الكتب. المكتبة العربية عموما عرفت منذ عقود كتب كتبها سياسيون، رؤساء وزراء، دبلوماسيين، مثقفين، وفي بعض الأحيان كانوا على مقربة من الدولة. وغالبا كانت هذه الكتب تنتمي إلى واحد من نمطين رئيسيين. النمط الأول المذكرات السياسية الكلاسيكية، واللي بتتمحور حول السلطة، القرار، الأحداث، الصناعات، المواقف، الصراعات عفوا والمواقف. وفي هذا النمط تصبح الذات مرتبطة أساسا بالموقع السياسي. النمط الثاني السيرة الأدبية الذاتية، وهنا تصبح الذات نفسها موضوع السرد المركزي، التكوين الداخلي، التحولات النفس وغيرها. ولذلك تأتي خصوصية كتاب وكأني لازلت هناك، من أنه لا يستقر بالكامل داخل أي من هذين النمطين. ولذلك أنا أرى أن الكتاب يتمركز في منطقة تقاطع بين ثلاث حقول: الأدب لأنه يستخدم الذاكرة والسرد وبناء المشهد، السياسة لأنه لا ينفصل عن الدولة والمؤسسة والخدمة العامة، والاجتماع لأنه يوثق التحولات الاجتماعية والحراك والبيئات التي صنعت هذا المسار. وبالتالي الكتاب لا يبدأ من الدولة، بدأ من المجتمع ثم انتقل إلى الدولة. ويعني هون ممكن نشير إلى في السياق الأردني أنه ما يزال لدينا نسبيا نقص في الكتب التي تجمع بعمق بين السيرة والذاكرة الاجتماعية والشهادة على التحولات الدولة والمجتمع والعلاقات. لدينا وثائق رسمية، لدينا دراسات تاريخية، لدينا مذكرات سياسية متفرقة، لكن المساحة الوسطى بين هذه الحقول ليست مزدحمة. وهنا أرى أن كتاب الدكتور صبري يضيف إسهام نوعي، ليس لأنه كتاب صدر عن وزير سابق
1: أكيد،
2: لكن لأنه يرفض ما يمكن تسميته بالإرشيف السردي للذاكرة الأردنية، أي الكتب التي تروي عبر الأشخاص تحولات المجتمع، تشكل النخب، العلاقة بين الهامش والمركز، والانتقال من المحلي إلى الوطني. لذلك أرى أن كتاب الدكتور صبري يحتل موقعا خاصا في المكتبة الأردنية والعربية، فهو لا ينتمي بالكامل إلى المذكرات السياسية التقليدية ولا إلى السيرة الذاتية الأدبية الخالصة، إذ يقع في منطقة تقاطع بين الأدب والسياسة. طبعا
1: جميل جدا، يعني هي كتابة عابرة للأجناس. استطاع الدكتور صبري ربيحات أن يولف، وهذا نتيجة معرفة بهذه الأشكال بالكتابة، ليخرج بهذه الكتابة. أنا يمكن من الناس اللي تابعوا بالسنوات الأخيرة المذكرات السياسية لعدد من رجال الدولة الأردنيين، لكن ما لفت انتباهي دكتور أسامة كما تذهب أنت أن هذا الكتاب له صبغة مختلفة، له حضور اجتماعي، له قرب من الناس، وأن السياسي تأخر قليلا في الكتاب، ليس هو كان الأساس في الكتاب، وهذا يمكن أعطى هذا الخصوص. سأعود يعني لدكتور أسامة.
2: إذا أنا بدي يعني أختم حديثي بأنه يعني هذا الكتاب أنا بشوفه أقرب إلى أدب الذاكرة الوطنية منه إلى السيرة الذاتية الخالصة.
1: أدب الذاكرة الوطنية، نعم. يعني هذا مصطلح لافت حقيقة، أدب الذاكرة الوطنية. طب دكتور صبري، يعني أنت تعود للكتابة أو كتابة الذاكرة بعد أو من مسافة، مسافة زمنية ومسافة جغرافية. هل الذات، ذات الكاتب هنا كانت حاضرة بهذا الحضور الأنا القوي فيها، أما أنك حاولت أن تتجرد قليلا وأن تكون أكثر إخلاصا للذاكرة وليس لقراءة الذاكرة؟
0: إذا زعمت بأنني كنت واعيا لهذه المفارقات بكون يعني قد أخطأت في هذا الزعم، لأنه أنا كتبت بتلقائية وبإعجاب شديد بالموضوع والشخص والمكان والأحداث والخير الكامل في الناس، في النفس البشرية، فأردت أن أجمعها أو أن أذهب إليها وأستدعيها في محاولة لرسم السياقات اللي ظهرت فيها هذه الجوانب. وبالتالي يعني هو في باب الملاحظة الاجتماعية إذا جاز القول، بعد أن تمكنت ربما من تقنيات الملاحظة، واللي هنا يأتي يمكن باب الموضوعية أو التجرد أو تأخير الذات أو تنحيتها شوي حتى تصل إلى بس في الكتاب يعني أنت ترى الطفل الأردني في البيئة الريفية وده

0: وحشته، ويعني تعود تنطلق من هذه المرحلة، مرحلة الطفولة، وما يبصر هذا الطفل وما يدهش وما يلهم في هذه البيئة. ويمكن هذا تمرين مختلف، إنه أن تعود وتبدأ من هذه النقطة ثم تتجه في التاريخ، يعني ترحل في التاريخ بحيث تبدأ من نقطة البداية. والكتاب هو حشد لشخوص بصفاتهم وأماكن بتلاوينها وأحداث بتباين إيقاعاتها. يعني فيه كثير من التأكيد على قديش في أهمية لإسهامات شخص صناعي في قرية بسيطة، وكيف كنا نراه كأطفال في كثير من يمكن التدقيق في الأثر الذي يتركه مزارع جاد على نفوس طلبة في مراحل الابتدائية، وهم ينظرون إلى كيف أن بستان هذا الرجل يختلف عن البساتين الأخرى. النظر إلى شخوص مهملين في رواياتنا، الأشخاص اللي بنسميهم المبروكين، وكيف أنهم هذولا لهم لافرج، لهم امتياز في الفضاء العام،
1: كانوا مؤثرين بالمعنى المصطلح الآن في ذلك المجتمع.
0: تمام، هذا يتحرك بالفضاء العام بحرية واسعة، وهو ملك لكل الناس، وهو زي كل المرافق الموجودة، يعني الكل يشعر بأنه له، يعني ويعلم أحيانا، ينقل ويتفرد بأنهم أكثر انحياز إلى الحقيقة لأنهم أكثر تجرد من قوالب التنشئة والمجاملة والمسايرة.
1: جميل جدا.
0: مثلا في إضاءات على لون التربية والتعليم في ذلك الزمان، توصيف للمعلم الجاد والمعلم المهمل والمعلم، وأحيانا لا يتاح حتى للموجهين التربويين والمشرفين أن يرون هذه التباينات، لأنه في فرق بين المعلم الذي يعد نفسه لاستقبال الموجه والمعلم الذي يؤدي، والرقابة عليه رقابة شعبية طلابية
1: وضميرية.
0: ضميرية. ففي هذه التفاصيل أنا كنت أستمتع وأنا أستعيدها وأتعامل معها وأدونها وأربطها. وقد أسعفني بذلك على ذلك الذاكرة اللي يعني الحمد لله أنها لا زالت حية، وذلك الخوف كان ليس على أن تذهب هذه الأشياء، بس الخوف أن الذاكرة أنها يعني تصبح في حالة غير قادرة على
1: التعبير عن نفسها،
0: على الاستدعاء.
1: دكتور أسامة، يعني كيف رأيت منهجية الدكتور صبري في كتابة هذا؟ هل حدث، يعني هو هذا السؤال أنا سأعود فيه للدكتور صبري، لكن هل حدثته نفسه في الرواية؟ يعني هل حسيت أنه هو في أحيانا يكون يقترب من الرواية كأدب، أم هو يعني كما ذكرت في البداية يراوح بين هذا وذاك؟ وهل تقسيم المراحل والسياق التاريخي كان لصالح الكتاب؟
2: يعني السؤال اللي وجهته للدكتور صبري، سؤال الأنا، هو يجيب
1: صحيح
2: على هذا التساؤل الرئيسي. ما لاحظت أنا منهجيا، ما وجدت منهجيا، بأنه ليس كل أنا في السيرة الذاتية هي أنا فردية مغلقة. هناك نوع من الكتابة تكون في الأنا مجرد ضمير نحوي، بينما دلاليا تحمل ما هو أوسع من الفرد.
1: صحيح.
2: أي أن الأنا قد تعني الأسرة، قد تعني البيئة، قد تعني الجيل، قد تعني الطبقة الاجتماعية، قد تعني اللحظة التاريخية. وهون يصبح السؤال يعني ليس هل الأنا موجودة، وإنما ما طبيعة الأنا التي تتكلم، وهذا سؤال أهم لكثير.

0: من جهة ثانية لا يمكن القول أن الأنا غائب من الكتاب. الكتاب نفسه عنوانه وكأني
1: لازلت تمتح من ذاكرة الكاتب
0: وكأني لازلت هناك. فبالتالي هو يقوم بالكامل على الذات، وهنا الضمير حاضر بقوة، لكن هذه الأنا ما تحولت إلى مركز مغلق للسرد. وهي نقطة أراها يعني شديدة الأهمية، وبالتالي لم يستخدم الكاتب الأنا لصناعة مركزية نرجسية أو بطولات شخصية، بقدر ما ترك مساحة واسعة للأشخاص. يعني أنا وجدت في الكتاب مئات الأشخاص، اسمي موجود من ضمن الأشخاص. أيضا ترك مساحة واسعة للعلاقات والمحطات، البيئات الاجتماعية المتنوعة بين محلي ووطني وإقليمي ودولي. لهذا لم أرى بالأنا إلا الأنا التفسيرية أو الأنا العلائقية، أي بمعنى الذات التي تعرف نفسها عبر علاقتها بالعالم الخارجي. أيضا أثناء القراءة، قراءة الكتاب، يتشكل لدى أي قارئ انطباع واضح بأنه الدكتور صبري لا يتكلم عن نفسه وحده، هو بطريقة ما يتكلم عن جيل كامل، جيل التعليم والصعود الاجتماعي، جيل تشكل الدولة الحديثة، جيل الانتقال من الأطراف إلى المركز، جيل عبور المجتمع الأردني نفسه من البنى التقليدية إلى الدولة الحديثة. ويعني أعتقد أنه التحول الأهم في الكتاب بأنه الأنا أصبحت وسيط لذاكرة جماعية. وبالتالي أنا من وجهة نظري بأنه الكتاب ما كان يتناول صبري ربيحات كشخص،
1: ولكن ضمن سياق المجتمع.
0: صحيح، يعني هو تناول جيل يتكلم، يعني تكلم عبر صوته. هو الكتاب تناول جيل لكنه من خلال صوت الدكتور
1: صبري. لابد من وسيط في النهاية.
0: لابد من وسيط. فالأنا هنا ليست الموضوع، هي جزء،
1: هي الوسيلة. الوسيلة. طيب دكتور صبري، أنا وأنا يعني أتابعك شخصيا، يعني وأنت ناشط، وأرى أنك لحد الآن أنت مغرم بالجبال والأودية والمزارعين والرعاة والمهنيين وإلى غير ذلك. ماذا تعني لك القرية وماذا تعني لك الطفيلة؟ لأنه الكتاب يعني يوضح طبعا كثير من التفاصيل في هذا المجال، لكن أنت الآن ومن خلال كتابك كيف ظهرت الطفيلة وكيف ظهرت القرية التي أنت ما زالت تشكل في داخلك حضور مميز؟
2: يعني صحيح، أنا يعني أرى وربما تتفقون معي أن كل القيم التي تحكم سلوكنا ومغروسة فينا نشأت في هذه البيئات. في البيئة الرعوية الزراعية، وبعضها ذيولها في الصيد ربما. وبالتالي للحفاظ على ذاتك، لإعادة، أنا عندما أذهب إلى القرية أعود لزيارة نفسي.
1: وهل نوع من ترميم الذات؟
2: هي ترميم الذات، إعادة شحن الذات، التعامل زي ما بقوله، أن تمسك بذاتك وسط هذه السيول الهائلة التي نقع يوميا
1: والحياة الميكانيكية
2: في وجهها وتكاد يعني أن تجرفنا. ففكرة المحافظة، ربما المحافظة على الذات، على الروح، على التماسك، تريد أنت أحيانا بلسم ليقيك التفكك، لأنه في الوضع اللي احنا فيه وهذه البومباردمنت أو الضغط الهائل اليومي عليك لتتبدل، لتتغير، لترى أن العدو صديقا والصديق عدوا، وكل السيل الرسائل التي
1: التكيف الإجباري
2: تمام. فأحيانا العودة إلى الجذور أو المنازل الأهل أو البيئات اللي عشنا فيها.

0: فيها هو عودة للإمساك بمكونات وخيوط تشكل الوجدان ونسجه، وبالتالي هي بتعطيك الأشورنسز، بتعطيك تأكيد على أنك هنا وأنك باق وأنك مستمر وأنك قادر.
1: طيب أنا دكتور صبري، يعني لأني أنا ابن قرية، فبدي هذا السؤال أباغتك فيه، يعني هل الآن عندما تذهب إلى قريتك مربى طفولتك، هل تشعر بغربة؟ هل تشعر أن حتى القرية تغيرت ملامحها، تغيرت طباعها، تغيرت علاقاتها؟ هل تشعر بهذا الافتراق أم ما زالت القرى في الجنوب أكثر محافظة على ذاتها؟
0: هلا ما في شيء إلا يطال التغير، بس إلى أي مقدار؟ هل يطال التغير هذا الموضوع لدرجة إلغاء ذاته وهويته، أم أنه لا يزال يعني يمكن التعرف عليه، يمكن ملامسته، يمكن إذكاؤه؟ أنا قبل أسبوعين أو ثلاثة رحت وأمضيت يوم مع أحد الرعاة في المرعى، ويعني عشت اليوميات الرعي وتحدثت معه. أنا شعرت أنني أمام فيلسوف وليس راعي، يعني مش راعي غنم بالمعنى أنه بس يهتم بال، لأنه بالأسئلة المناسبة أنا سبرت أغوار الحكمة المتوارثة اللي يحملها هذا الشخص. فسألته عن مثلا الأخطار التي تواجهه في المرعى، وقال لي الأخطار 1 2 3، وسألته عن مفهوم كيف الرعاة يقسمون المرعى بينهم، وتحدث لي عن مفهوم الحمى، وسألته عن كيف يقود قطيعه نحو التكاثر لأنه مهم جدا اقتصاديا له أنه، وتحدث لي عن وصفات يمكن طبيب لا يستطيع أن يقدمها بهذه الدقة وهذا فهذه المعرفة والكنز المعرفي من الحكمة المتوارثة اللي عاشوا أهلنا فيها وتم استنباطها من رحلة حياة طويلة عبر أجيال طويلة، موجودة هناك، موجودة في قرانا، موجودة في أماكننا، لكن إحنا لحتنا وراء هذه المظاهر الحياة الغربية أنستنا هذه الجوانب، ومعها أنستنا ذاتنا، لأنه إحنا صرنا في دور المتلقي وفقدنا قدرتنا على العطاء والتبادل والتأثير المتبادل. وربما التوازن لفكرة التمكن الموجودة، إحنا اليوم صحيح عندنا سيارات أكثر وعندنا بيوت أحسن وعندنا أنظف وكذا وإلى آخره من
1: جودة
0: من
1: الحياة تغيرت
0: أهلنا، لكننا فقدنا التمكن، فقدنا السيطرة على المكان، مش السيطرة على المكان، إقامة علاقة منسجمة مع المكان،
1: وأصبح الاستهلاك تمام غالب على الإنتاج يعني.
0: تمام. ففي هذا عندما أذهب أنا للطفيلة أو لعيمة أو في نقطة أنا بروح لها كثير أبعد من عيمي بشوي، وفي البرية في نقطة اسمها مليح أم جفنة، كل ما أروح على الطفيلة بروح وقدي لي 3 ساعات وبجلس فيها لوحدي، لأنه هناك بشعر وكأنني أستحم بالنور على رأي جبران
1: إعادة ضبط المصنع
0: يعني. لا، هو في أملاح الجاية من البحر الميت مساء تريحك وهي مع الهواء، فتشعر بانتعاش استثنائي وسكينة وسيرينيتي، صفاء يمكن باخذني لأربع خمس أيام وأنا في حالة من الراحة.
1: إذن هي من أسرار القرى الأردنية، يعني هذه الأسرار اللي تحتاج أن تحتك مع المكان حتى تمسك بها. طيب دكتور أسامة، في القرى الأردنية يعني عادة لما تقرأ بعض من يكتبون على القرى الأردنية أو يقومون بالزيارات، هي أقرب إلى يعني الكتابة الاستشراقية، يعني أنه أنا أكتب من مسافة وأصور بعض المناطق، لكن هذه التفاصيل التي تحدث عنها الدكتور صبري، كون هو يعني يكتب من معايشة ومن ذاكرة ومن حياة عاشها وما زالت حية في داخله، تجعل الكتابة عن القرى من داخل القرى وليس كتابة من مسافة أو فيها جانب استعراض، كيف ترى ذلك؟

0: كيف تر ذلك في هذا الكتاب؟
1: في الكتاب يعني بدي أحكي لك سر.
0: نعم.
1: في هذا الكتاب.
0: نعم.
1: يمكن اللي وصلت له يكون إلى حد ما قريب من الكاتب.
0: أي نعم.
1: أنا بعتقد بأنه موضوع المكان في هذا الكتاب هو الأكثر اتصال بروح الكتاب والكاتب.
0: نعم.
1: لأنه عنوان الكتاب يكاد يبنى عليه بالكامل. وكأني لازلت هناك.
0: وكأنه يقول أنا لازلت هناك.
1: وكأنه يقول أنا لازلت هناك. يعني في السير العميقة المكان يشكل عنصر مشارك في تشكيل الذات.
0: نعم.
1: اللغة، الحساسية، العلاقات، الخيال الاجتماعي، صورة الإنسان حتى عن نفسه وعن العالم. ولذلك في دور للمكان في صناعة كل هذه البنية، وبالتالي هو جزء من البنية الداخلية عند الدكتور صبري. وأنا يعني في أكثر من محطة من محطات الكتاب لما كنا نتحدث كنت أنتبه في لحظات ما إلى الدكتور صبري، بشوف كيف قاعد يحاول يهرب الدمعات من هون ومن هون ما يطلع أمام الآخرين. لكن يعني أنا بصراحة وكأني لازلت هناك، بعتقد أنه عمق العنوان كان في أنه لم يحدد هناك.
0: نعم.
1: بقيت مفتوحة حتى وإن كان في داخل الرواية.
0: يعني أنا حسيت دكتور وكأنه انحاز لماضيه أكثر من حاضره، مع أنه حاضره غني وفي مناصب وفي حضور وفي، لكنه يقول لك أنا ترى هناك.
1: تمام. يعني أنا أشاطرك. هناك من وجهة نظري أيضا هي أكثر وأكبر من موضوع الجغرافي. أنا بظن أنها بتشير إلى فضاء مركب من الزمن، من الذاكرة، من العلاقات، من الخبرة الأولى.
0: صحيح.
1: يعني وبالتالي هناك هي العالم الأول اللي احتضن شخصية الكاتب. وهذا أيضا يعطي العنوان بالمناسبة عمق، ويكاد يكون عمقه حتى وجودي في السيرة. قد يغادر المكان الإنسان، قد يغادر المكان، لكن المكان لا يغادره، وهذه قضية يعني مهمة في هذا الأمر. وبالتالي لما نحكي أنه الإنسان قد يغادر أمكنته الأولى، ينتقل، يصعد اجتماعيا، يعبر إلى عوالم أخرى، لكن مثل هذا الكتاب يذكرنا بأن الحركة ليست أحادية الاتجاه. الإنسان صحيح قد يغادر المكان ماديا، لكن المكان يستمر في داخله، في ذاكرته، في لغته، في ذائقته، في حكمه على الأشياء أيضا. ولهذا أرى أن الكتاب يعني بيشير إلى شيء ضمني يعني عميق، أنه إحنا بنحمل، يعني إحنا مش بس بنحمل أمكنتنا الأولى كمجرد مستودع ذكريات، بقدر ما هي طبقات،
0: وقدر ما هي ملامح من ملامحنا.
1: صحيح. وهي طبقات مؤسسة لهويتنا ولملامحنا. المكان في كتاب الدكتور صبري الريحات لا يقرأ بوصفه يعني ماضي نستعيده
0: أو لوكيشن،
1: يعني أو لوكيشن، بقدر ما هو بنية حية تستمر في تشكيل الذات بدرجة أساسية.
0: طيب، جميل جدا هذا الكلام. دكتور صبري، ما بين القرية والمدينة. الآن أنت ابن مدينة، في يعني بعيدا عن الطفولة أنت ابن عمان، وهناك تحولات حتى وظيفيا، أنت يعني مررت تحولات كبيرة، يعني من العمل في الأمن العام إلى العمل السياسي والمناصب على أعلى مستوى. كيف بنيت علاقتك مع المدينة أو مع عمان تحديدا وأنت ابن قرية ومنهوب إلى هذه القرية؟
2: ربما أنا من القلة الذين أتيح لهم الانفتاح على المدينة في سن مبكرة، بحكم أن نحن يعني حي الطفايلة.
0: نعم.
2: هو امتداد للقرية عندنا. صحيح. في عيمي، فكنا حتى في كل عام منذ أن كنا يعني في السنوات الأولى في الابتدائي نقضي على الأقل شهر ونصف من كل سنة في عمان.
0: نعم.
2: فبالتالي أنا بعرف عمان ليس فقط ك يعني مكان وتضاريس وجبال، بعرفها من الداخل لأنه كنا نشتغل بالسوق.

0: أسواق وإحنا أطفال، نشتغل في أشغال مختلفة من بيع الجرايد إلى بيع الحلويات إلى أحيانا أعمال صحية في الأمانة في أماكن
1: وهي أعمال مختلفة عن أعمال القرية.
0: تماما. ولذلك إحنا يمكن هذه الميزة أو الأدفانتج اللي أتيحت لنا أنه كان في عندنا جرأة على الحياة المدنية ومعرفتها، وشفناها بعيون نقدية، بعيون اللي جاي من الريف، فقتلت عندنا الدهشة مبكرا في هذا الجانب. بعدين أنا يعني عشت في لاحقا دخلنا الجامعة الأردنية وكنا يعني فاعلين في هذه المرحلة، ومن ثم الشرطة اللي بتحطك على الطرف الآخر للمجتمع، يعني لمتابعة إنفاذ القوانين، فأنت على الزاوية الأخرى فتنظر إلى المجتمع نظرة نقدية وتتيح لك فرصة التأمل والاستكشاف. ففي في في هذا الاشتباك بين الخلفية الريفية الزراعية الرعوية مع الحياة في المراكز الحضرية، ليس فقط يعني على السطح وإنما في العمق. يعني أنا بعرف هلا لو دخلتني على سوق عمان التاريخي وعصبت على عيوني باك تستكشف لك الأماكن بالرائحة، بعرف أنه هنا في قهوة وهنا في سمك وهنا في كنافي وهنا في إلى آخره، وبعرف الشخوص
1: ذاكرة الحواس يعني.
0: لو بعرف الأشخاص، يعني أنا بالزمانات كان في الحج حسن عزيزية عنده محل حلويات ومكتب بجنب دكان هاشم، مطعم هاشم، فابنته كانت في المركز البريطاني بتحكي معي بقول لها انت بنت الحاج حسن، قالت انت شو بعرفك، بعرف من اصدقائه كمان، يعني لهذا لهذا
1: انت حملت ذاكرة القرية والمدينة في فترة متوازنة،
0: القرية والمدينة والمجتمع والحياة والإيقاع والإذاعة الأردنية وبرامجها، ولاحقا الحياة الثقافية السياسية اللي في البلد بكل تفصيلاتها. ويعني عمليا أنا من الناس الذين تشبثوا وعلقوا بكل ما هو أردني، ويعني تفاعلت معه وانصهرت معه، و حسسني بقديش يعني من هو الأنا الأردني ومن وما هو الآخر وكيف يختلف هذا عن ذاك. أنا في بتصوري إنه أي واحد فينا يتاح له أن يعيش حياته بإحساس وبمستوى من الحرية، لأنه هذا السماح سماح أهلنا لنا بالترحال بين عمان والقرية بشكل يعني وكأنه احنا بنشتغل على المالتي ديسيبلينري، يعني على برنامجين او ثلاثة، بالتالي بتقيم انت السوفت وير تبع عمان لما ترجع على الطفيلة، ولما تطلع من الطفيلة بترجع هون،
1: يعني هذا غنى ثقافي وتجارب بالحياة. لكن قبل ما انتقل للدكتور أسامة، يعني صبر الريحات مع حفظ الألقاب، صبر الريحات ابن القرية وابن عمان بالتوازي،
0: نعم. نعم.
1: أين يجد نفسه؟ هل هو حاصل مجموع كل هذه التجارب أما هو يميل إلى
0: أنا لا أرى هناك اختلاف بصدق بين يعني
1: علمك بعمان قرية.
0: لا، أنت اليوم تفرج على الجمهور الأردني اللي راح على أمريكا شال معه سلطيته والدامر تبعه والحطة والعقال ومناسفه ومدري إيش، روح على أي نقطة في عمان إذا عند في العزاء ولا العرس بتشوفه ناصب هالصراديق وهل شو اسمه بصب قهوة برا، وبتدخلش البيت اللي جوا هذا الفرنجي للمعيشة، وأحيانا حتى يشعر البعض بغربة. يعني الشخصية الأردنية وربما حتى العربية لا زالت في وجدانها وفي تفكيرها رعوية زراعية، حتى في الأمثال، اللي بده يصير جمال بوسع باب بيته.

0: يصير كذا، يعني كل الحكم وكل الأقوال وكل الأمثلة وكل الأدبيات التي كل يوم بتشوف الأخ عبد الكريم الحويان حاطها العباية على كتافه،
1: نعم.
0: وهو وضيف الله القلاب.

0: واليوم يعني إذا أنت بتحط إذنك عند الأغنية الأردنية اللي بنيت على أشعار الشعراء الأردنيين، كلها يعني بتتحدث عن القمح وسنابك الخيل والهيل والقهوة
1: والشماغ
0: والشماغ
1: ايه.
0: فتركيبة الوجدان هي تركيبة شوية منزاحة نحو الماضي، وعلاقتنا احنا زي اللي متزوجين التقاليد ونغازل الحداثة آنياً،
1: نعم
0: لكنه احنا مشتبكين اشتباك وجداني فكري كله، حتى في التوقعات، حتى في العتب، حتى في كذا، يا اخي والله هيك هيك وما سوى لي كذا وقلت له كذا والى اخره، وانا جيتك وابشر وما ابشر، في حتى في العمل الحكومي.
1: صحيح.
0: فصعب الفصل هذا، ان تجد خط وتقول الحياه المدنيه والحياه
1: خارج
0: الحضريه.
1: المدينة
0: بعدين سيدي احنا في عندنا في الاردن حوالي 9000 مسجد، يوميا 60-70% من الناس الذكور تجدهم يذهبون إلى المساجد ليستقبلوا نفس القيم ونفس التعاليم ونفس الحكايات، ومرجعياتنا هي موجودة في الدين وفي العادات العربية وبالشعر العربي وفي
1: نعم
0: يعني ما جناش إشي، يعني الكابتن ماجد والصور المتحركة ما سوت كثير،
1: بقيت
0: حركت
1: خارجية.
0: فينا
1: نعم
0: نطلع لها على أنها يعني استعراض لقوة غير محملة بالقيم.
1: طيب تمام. يعني دكتور أسامة، بناء على هذا الكلام المهم جدا،
2: نعم
1: ونأخذ الكتاب كأنني نزلت هناك كمنصة أو قاعدة، في يقال أن المدن الأردنية وخاصة الكبرى زي مثل عمان والزرقاء وإربد إلى غير ذلك، ما زالت في جوهرها جوهر ريفي، بمعنى أنك حتى في أحياء عمان الراقية والحديثة تجد ديوان آل كذا، جمعية آل كذا، بمعنى أنك نقلت هذا الإرث وهذه المضافات اللي كانت تجمع أبناء القرى وأبناء البادية، ولكن في بيوت من حجر وقرميد، لكن هي يعني المنظومة الاجتماعية التي تحكم هي ذات المنظومة
2: صحيح.
1: الاجتماعية. كيف ترى هذه الفوارق إن كانت موجودة بين القرى الأردنية والمدن الأردنية الكبرى، وكيف عبر عنها بطريقة غير مباشرة هذا الكتاب؟
2: يعني أنا بتفق مع الدكتور صبري باللي ذكره حول هذا الموضوع. أنا ما بشوف فيه فوارق حقيقة قاطعة واضحة أو
1: نعم.
2: انتقال واضح
1: قفزات يعني
2: بالضبط ما بين القرية والمدينة في الأردن لأسباب عديدة، إضافة للي ذكره الدكتور صبري. الشيء المذهل بالأردن شبكة الطرق اللي بتربط قرانا بمدننا. يعني أنا بعتقد كنسبة وتناسب أنه الأردن بحتل مرتبة متقدمة جدا جدا جدا في موضوع البنية التحتية، الطرق،
1: توفر
2: الخدمات، الاحتكاك اليومي بين القرية والمدينة. بعتقد أنه كمان أسهم إلى درجة كبيرة بعدم وجود هذه الفوارق. اثنين، احنا التحول الاجتماعي عندنا بشكل عام في المنطقة العربية الى اليوم لم يكتمل.
1: نعم.
2: بمعنى الانتقال الى الحداثة بمفهومها المعاصر. انت بتروح على المدن اليوم بتلاقي الدواوين والروابط في العاصمة عمان.
1: نعم.
2: مثل ما هي موجودة في القرى، انماط العلاقات، حتى ذكر الدكتور حي الطفايل على سبيل المثال، هذا نموذج أيضا. لذلك سواء في الكتاب أو على أرض الواقع، أنا ما بلمح هذا الحد الفاصل ما بين ما هو موجود من قيم وعادات وتقاليد وفي القرية وما هو موجود
1: وقرب المسافات أحيانا
2: وقرب المسافات أيضا. نعم.
1: ونحن نلاحظ أن يعني أبناء القرى يعني خدوا حصة من التعليم والتعليم العالي، وتجد أن نفس الأدوات اللي موجودة في البيت العماني
2: موجودة
1: في
2: موجودة.
1: البيت الريفي.
2: نعم.
1: سواء من ثلاجة، من مايكرويف، من شاشات، من كمبيوترات.
2: صحيح.
1: من أشياء.
2: صحيح.
1: من النت واصل.
2: صحيح.
1: فهذا جعل أن التشابه هو فقط في الموقع وليس في التفاصيل.

0: يعني ممكن نحكي عن ترييف المدينة
1: نعم هذا
0: أكثر
1: وتمدين الريف
0: وتمدين
1: يعني هذه خاصية يمكن الأردن يمتاز فيها. هل الآن تعرف الدكتور صبري حديث عن السردية الأردنية؟ أي أنا بقول قصة الأردن الكبيرة عبر فترات زمنية تاريخية ومتعددة، ولكن التاريخ الاجتماعي الذي يعد يعني مفصل أساسي من قصتنا ومن سرديتنا. وأنا أجد أن هذا الكتاب كأنني لازلت هناك هو يذهب بهذه المنطقة اللي هو التاريخ الاجتماعي، تاريخ الناس، تاريخ المكان، التفاصيل، الذاكرة، الحكايات. هل أنت كنت تقصد تدوين ذلك أم أنك فقط يعني كان من الذاكرة؟ وكيف تضع هذا الكتاب أنت كمؤلف له ضمن سياق السردية والقصة الأردنية؟
2: شوف، ما في سردية أردنية بمعنى، يعني احنا بنركب اصطلاحات على بعض. في سردية للمكان، في سردية للإنسان، وفي سردية للنظام السياسي الأردني، الدولة الأردنية، وفي سرديات أحيانا للكنيسة، وفي سرديات للإسلامية، وفي سرديات، يعني هذه الطروحات. الفضاء المكاني مشبع بالرموز والأثار والدلائل، ويمكن قراءتها بالطريقة اللي بدك إياها أنت. يعني أنا من فترة التقيت في أحد هواة الطوابع، وقال لي أنه هو منشغل بتصميم طوابع للقديسين على أرض الأردن. قلت له من متى؟ قال لي من العهد المسيح، يعني قبل 2000 سنة إلى اليوم. قلت له كم في قديس على الأرض الأردن؟ قال لي في 12 قديس. فهذه رواية، إذا ركبتم على بعض 12
1: بتشكل السردية بكليتها.
2: طب أنت بتروح على الأغوار وبتمشي بالفضاء الأردني من عند يعني فرو الجذامي في الجنوب، وبتمر لجعفر وزيد وعبد الله بن رواحة، وبعدين بتروح على الأغوار ووقاص وشرحبيل وأبو عبيدة
1: والحميمة، وبعدين
2: طب هذه سردية. وبتروح كمان في الجانب الروماني البيزنطي الغساني، هذه سردية. وبتروح بالقبائل الأردنية كمان، هذه سرديات. بتروح عن نمر بن عدوان وبتطلع إلى صائل الشهوان وإلى
1: عرار
2: يعني، وعبد الله اللوزي وغيره، هذه سردية. يعني إحنا ما نضيقها على حالنا ونفكر أنه بس في رواية واحدة، في روايات. هذا المكان اتسع ويتسع لطاقة إنسانية هائلة نسجت على أرضه آلاف القصص، وفيه طاقة روحية عظيمة. الديانات كلها هون، والصراع هون، والمسيح تعمد هون، والرسول مر من هنا بطريقه إلى الشام، وفي في في في حكايات كثيرة. أنا ما جلست وقلت أنا بدي أكتب سردية
1: ضمن هذا السياق
2: أردنية. أنا حسيت أنه في عندي شيء يلح على البوح في تجربتي الشخصية، وفي شهادات على الإنسان والمكان والأحداث في حقب تاريخية، واستعراض لمؤسسات نبشة من الداخل وأظهار بعض ما فيها من جودة وجمال. يعني حكيت عن التربية والتعليم، وحكيت عن الأمن العام، وحكيت عن المؤسسات اللي اشتغلت فيها، وحكيت عن المجتمعات المثقفين، وحكيت عن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وحكيت عن الحياة الحزبية ومحاولات الإصلاح السياسي. يعني في جوانب، يعني
1: طبعا هذا مهم جدا،
2: موجودة، هذه موجودة بكثافة وفيها ضوء كثير. بس الأسهل للناس أنه يروحوا على الجانب 200 صفحة الأولى،
1: صحيح،
2: اللي بتحكي عن القرية والمدينة والطفل، وعلى كما وصفني أحد الناسك بلا عمامة. يعني
1: يعني أنا أجلت الحديث عن الجزء الآخر،
2: نعم،
1: اللي هو ما يتعلق بالجانب السياسي،
2: نعم،
1: بحكم طبيعة المناصب والإدارات التي شغلها الدكتور صبري، وأنا دكتور أسامة أنا أريدك أنت

0: تجيب وأن أرفع الحرج
1: لا
0: نوعا
1: لا
0: ما
1: لا لا
0: عن معالي في هذا الحديث. الآن كيف رأيت معالجة الدكتور صبري ربيحات لهذا الجانب؟ لأنه هو بالتحديد لما يتحدث عن تجاربه الوظيفية فهو ينسحب على المؤسسة
1: نعم
0: والمؤسسات وتقاطعاتها في الأردن.
1: نعم يعني أنا بدي أربط أيضا بموضوع السردية
0: نعم يا ريت.
1: هذا الأمر. هلأ أنا من وجهة نظري بشوف أنه هذه كتب السيرة الذاتية أو هي جزء من بناء السردية بشكل أو بآخر، لكن المعيار الأهم في هذا الأمر بأنه مش كل سيرة ذاتية تصبح يعني مساهمة تلقائية في السردية الوطنية، وبالتالي السؤال بجزء الحاسم اللي هو متى تتجاوز السيرة صاحبها. وفي رأيي أنه هذا يحدث عندما يصبح النص قادر على حمل أسئلة أكبر من الفرد نفسه. وأنا في هذا الكتاب وجدت بأنه إحنا ما كنا نقرأ حياة شخص، لكن أنت بتقرأ معها تحولات المجتمع وصعود التعليم، الحراك الاجتماعي، بناء المؤسسات وتحولات الدولة. ولذلك الكتاب بجوز حكى عن كل شيء في داخله أكثر ما حكى عن مؤلفه. وبالتالي كل هذه المؤسسات اللي وردت في الكتاب
0: يعني سيرة مرحلة أكثر منها سيرة فرد.
1: بالضبط. وبالتالي يعني هذا النوع من الكتب هو اللي ممكن يكون يعني يسهم إسهام حقيقي ومباشر في بناء السردية. وبالتالي القارئ لهذا الكتاب وما بيطلع عرف الدكتور صبري بيكون أول شيء عرف جيل كامل، مجتمع،
0: مؤسسات
1: ومرحلة أردنية كاملة بتعرف عليها من خلال هذا الكتاب. وبالتالي تصبح الآن التجربة الفردية هي مدخل لفهم الكلي. ما يضيفه هذا الكتاب أنا بشوف أنه هذا الإسهام ما بيجي فقط يعني لأنه مثل ما ذكرنا له علاقة في الكاتب نفسه، بقدر قيمته الأعمق اللي هو هذا الكتاب يعني يروي الأردن من مستوى المجتمع من الداخل. هذه قضية، وبالتالي المجتمع الآن يصبح شريك في صناعة السردية.
0: صحيح. طيب أنا بدقيقة دكتور صبري في نهاية هذه الحلقة التي مرت سريعا، ماذا بعد؟ هل في جعبة الدكتور صبري ربيحات ما هو قادم في مجال الكتابة؟
2: دائما يعني أنا يوميا بكتب شيء، بس متى يعني ينشر؟ ما أكتب لا يمكن يعني أنا كما يقول الشاعر في القصيدة المغنى، وإذا مر يوم بدون ما أكتب ما ينحسبش من عمري.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، وإحنا بانتظار القادم بشغف في نهاية هذه الحلقة التي كما ذكرت مرت سريعا وكانت ثرية في الحوار. أشكر معالي الدكتور صبري ربيحات أولا على اتحافنا بهذا الكتاب وكأنني لازلت هناك، وأيضا على مشاركته وحضوره في هذه الحلقة للإضاءة على هذا الجهد المعرفي الكبير، وأيضا الشكر للدكتور أسامة ليلان الذي أيضا أضاء من جانبه على هذا الكتاب بأكثر من مسار، فكل الشكر والتقدير. شكرا دكتور.
2: شكرا لك. شكرا. شكرا يا سيد. شكرا.
0: مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال

رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن، منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالدي.

0: أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج المسرحي الإذاعي الدرامي عندما ترفع الستارة، حيث سنقدم اليوم مسرحية الأشواك، وهي للكاتب والأديب المصري توفيق الحكيم.
1: ويعتبر توفيق الحكيم أحد أهم الأسماء اللامعة في جيل رواد الأدب العربي الحديث، حيث نال مكانة خاصة في قلوب قرائه، وتربع على عرش المسرح العربي مؤسسا تيارا جديدا هو المسرح الذهني.
2: ولد حسين توفيق إسماعيل الحكيم في 9 أكتوبر عام 1898 للميلاد بمدينة الإسكندرية، لأب مصري يعمل في سلك القضاء وأم تركية أرستقراطية، وكان لطفولته بدمنهور أثر بالغ في تكوينه.
3: التحق بمدرسة دمنهور الابتدائية، ثم انتقل إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة محمد علي التوجيهية، حيث أتاحت له الإقامة في القاهرة التردد حيث أتاحت له الإقامة في القاهرة التردد على فرقة جورج أبيض المسرحية.
1: بعد دراسته في مصر سافر إلى باريس لاستكمال دراسته العليا في القانون، لكنه حاد عن ذلك الهدف، إذ اتجه إلى الأدب المسرحي والقصصي.
4: تردد على المسارح الفرنسية والأوبرا ومتحف اللوفر وقاعات السينما، وهو ما دفع والده إلى استقدامه إلى مصر مرة أخرى عام 1928.
5: تولى الحكيم وظائف ومناصب عديدة، منها عمله وكيلاً للنائب العام ومفتشاً للتحقيقات بوزارة المعارف، ومديراً لإدارة الموسيقى والمسرح، ومديراً لدار الكتب المصرية، ومندوب مصر بمنظمة اليونسكو في باريس، إلى جانب انتخابه عضواً بمجمع اللغة العربية.
6: أسس المسرح الذهني العربي الذي يكشف للقارئ عالماً من الدلائل والرموز التي يمكن

0: إسقاطها على الواقع في سهولة ويسر، وهو ما يفسر صعوبة تجسيد مسرحياته وتمثيلها على خشبة المسرح، إذ يقول:
1: إني اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن، وأجعل الممثلين أفكاراً تتحرك في المطلق من المعاني، مرتدية أثواب الرموز. لهذا اتسعت الهوة بيني وبين خشبة المسرح، ولم أجد قنطرة تنقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة.
2: اتسم إنتاجه الأدبي بالغزارة والتنوع والثراء، فقد كتب المسرحية والرواية والقصة القصيرة والسيرة الذاتية والمقالة والدراسات الأدبية والفكر الديني.
3: ومن أهم أعماله عودة الروح ويوميات نائب في الأرياف وعصفور من الشرق وأهل الكهف وبيجماليون وشهرزاد.
4: نال العديد من الجوائز والأوسمة المتميزة، منها قلادة النيل عام 1975، وقلادة الجمهورية عام 1975، والدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عام 1975 ميلادية. رحل الحكيم عن عالمنا في 26 من يوليو عام 1987 عن عمر يناهز 89 عاما.
0: يعالج توفيق الحكيم في هذه المسرحية قضية إنسانية عامة تتمثل في إشكالية السلام والعقبات التي تعترض سبيله، وتدور أحداثها حول شاب دبلوماسي يشارك في مؤتمر دولي حاملاً مشروعاً يدعو إلى إزالة أسباب التوتر والصراع بين الدول،
5: غير أن حماسه يصطدم بأجواء من الحذر وانعدام الثقة المتبادل بين ممثلي الدول الكبرى، فتتعثر جهوده وتفشل مساعيه نتيجة الشكوك والتدابير الاحترازية التي لا تؤدي إلا إلى تعميق العداء بدل تمهيد الطريق للتفاهم.
4: ويوازي كاتبنا في هذه المسرحية بين العلاقات الدولية وحياة الأفراد، إذ يعيش الشاب نفسه تجربة عاطفية تكاد تؤول إلى الفشل بسبب الشائعات والتجسس وسوء الفهم بين أسرتي أدهم وزينة.
2: وتقوم بنية المسرحية على صراع بين الحقيقة والتضليل، ولكن أيهما سينتصر في النهاية، الحق أم الزيف والتضليل؟
0: إن الطريق إلى السلام هو في القلب، وما أصعب من إزالة شوكة من داخل القلب؟ هل يمكن انتزاع حصاة من القلب دون أن يسيل دم؟
6: لابد من إيجاد طريقة تزيل أشواك الشك والارتياب والخوف من القلوب ليحل فيها الصفاء الحقيقي. لقد أطلنا عليكم، هيا إلى المسرح.

0: أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج المسرحي الإذاعي الدرامي عندما ترفع الستارة، حيث سنقدم اليوم مسرحية الأشواك، وهي للكاتب والأديب المصري توفيق الحكيم.
1: ويعتبر توفيق الحكيم أحد أهم الأسماء اللامعة في جيل رواد الأدب العربي الحديث، حيث نال مكانة خاصة في قلوب قرائه، وتربع على عرش المسرح العربي مؤسسا تيارا جديدا هو المسرح الذهني.
2: ولد حسين توفيق إسماعيل الحكيم في 9 أكتوبر عام 1898 للميلاد بمدينة الإسكندرية، لأب مصري يعمل في سلك القضاء وأم تركية أرستقراطية، وكان لطفولته بدمنهور أثر بالغ في تكوينه.
3: التحق بمدرسة دمنهور الابتدائية، ثم انتقل إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة محمد علي التوجيهية، حيث أتاحت له الإقامة في القاهرة التردد حيث أتاحت له الإقامة في القاهرة التردد على فرقة جورج أبيض المسرحية.
1: بعد دراسته في مصر سافر إلى باريس لاستكمال دراسته العليا في القانون، لكنه حاد عن ذلك الهدف إذ اتجه إلى الأدب المسرحي والقصصي.
4: تردد على المسارح الفرنسية والأوبرا ومتحف اللوفر وقاعات السينما، وهو ما دفع والده إلى استقدامه إلى مصر مرة أخرى عام 1928.
5: تولى الحكيم وظائف ومناصب عديدة، منها عمله وكيلاً

0: النائب العام ومفتشا للتحقيقات بوزارة المعارف ومديرا لإدارة الموسيقى والمسرح ومديرا لدار الكتب المصرية ومندوب مصر بمنظمة اليونسكو في باريس، إلى جانب انتخابه عضوا بمجمع اللغة العربية.
1: أسس المسرح الذهني العربي الذي يكشف للقارئ عالما من الدلائل والرموز التي يمكن إسقاطها على الواقع في سهولة ويسر، وهو ما يفسر صعوبة تجسيد مسرحياته وتمثيلها على خشبة المسرح، إذ يقول:
2: إني اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن وأجعل الممثلين أفكارا تتحرك في المطلق من المعاني مرتدية أثواب الرموز، لهذا اتسعت الهوة بيني وبين خشبة المسرح، ولم أجد قنطرة تنقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة.
3: اتسم إنتاجه الأدبي بالغزارة والتنوع والثراء، فقد كتب المسرحية والرواية والقصة القصيرة والسيرة الذاتية والمقالة والدراسات الأدبية والفكر الديني.
4: ومن أهم أعماله عودة الروح ويوميات نائب في الأرياف وعصفور من الشرق وأهل الكهف وبيجماليون وشهرزاد.
5: نال العديد من الجوائز والأوسمة المتميزة، منها قلادة النيل عام 1975 وقلادة الجمهورية عام 1975 والدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عام 1975 ميلادية. رحل الحكيم عن عالمنا في 26 من يوليو عام 1987 عن عمر يناهز 89 عاما.
1: يعالج توفيق الحكيم في هذه المسرحية قضية إنسانية عامة تتمثل في إشكالية السلام والعقبات التي تعترض سبيله، وتدور أحداثها حول شاب دبلوماسي يشارك في مؤتمر دولي حاملاً مشروعاً يدعو إلى إزالة أسباب التوتر والصراع بين الدول،
0: غير أن حماسه يصطدم بأجواء من الحذر وانعدام الثقة المتبادل بين ممثلي الدول الكبرى، فتتعثر جهوده وتفشل مساعيه نتيجة الشكوك والتدابير الاحترازية التي لا تؤدي إلا إلى تعميق العداء بدل تمهيد الطريق للتفاهم.
5: ويوازي كاتبنا في هذه المسرحية بين العلاقات الدولية وحياة الأفراد، إذ يعيش الشاب نفسه تجربة عاطفية تكاد تؤول إلى الفشل بسبب الشائعات والتجسس وسوء الفهم بين أسرتي أدهم وزينة.
3: وتقوم بنية المسرحية على صراع بين الحقيقة والتضليل، ولكن أيهما سينتصر في النهاية، الحق أم الزيف والتضليل؟
1: إن الطريق إلى السلام هو في القلب، وما أصعب من إزالة شوكة من داخل القلب. هل يمكن انتزاع حصاة من القلب دون أن يسيل دم؟
6: لابد من إيجاد طريقة تزيل أشواك الشك والارتياب والخوف من القلوب ليحل فيها الصفاء الحقيقي. لقد أطلنا عليكم، هيا إلى المسرح.
7: سيد.
0: نعم نعم سيد أدهم.
7: أعطنا شيء نشربه.
0: ماذا تريد يا سيدي؟ شراب ساخن أم بارد؟
7: أعطنا بارد، لأن الجو حار في الخارج.
0: كما تريد كما تريد يا سيد أدهم.
8: شكرا شكرا يا أدهم يا صديقي على هذه الاستضافة ووجبة غداء دسمة. لن أتناول الطعام ليومين قادمين.
7: أقل من الواجب يا سعد.
8: جو الدفء

0: طمأنينة، هذا الجو العائلي إنه لشيء ثمين حقا بالنسبة إلى أمثالنا رجال السلك السياسي من الشباب العزاب. نمضي حياتنا في الفنادق من بلد إلى بلد، حتى كدنا ننسى أننا نشأنا في أسرة مثل بقية خلق الله، على الأخص من كان في مثل ظروفي، فقد والديه. حتى عندما أعود إلى بلدي في مهمة أو إجازة فإني أسكن في فندق. فليحفظ الله لك والديك أيها الصديق، إنك على كل حال تستطيع أن تنزل من وقت إلى آخر في بيت العائلة.
1: المشكلة بسيطة يا صديقي، تزوج.
0: أتزوج؟
1: نعم.
0: كيف؟ هل عندي وقت للعثور على عروس؟ إني كما تعلم مسافر بعد يومين إلى جنيف.
1: وكيف استطعت أنا العثور على عروس؟
0: هذا ما يدهشني.
1: وما يدهشني أنا نفسي، أعترف لك بذلك، إنها كانت محض صدفة.
0: وهل الصدفة يقاس عليها؟
1: لا لا بالطبع، ولكنها مع ذلك يمكن أن تحدث لك في يوم من الأيام.
0: إلى أن تحدث وقد لا تحدث، فإني نزيل الفنادق، وهو الوضع العكسي لنزيل السجون، كلاهما محكوم عليه، غير أن أحدهما في السجن متحرك باستمرار، والآخر في السجن ثابت باستمرار، والاثنان محرومان من جو الأسرة والاستقرار العائلي.
1: الاستقرار حقا هذا شيء ثمين.
0: لقد أصبحت أنت قريبا منه، أهنئك. متى الزواج يا صديقي؟
1: الخطبة الرسمية لم تعلن بعد.
0: وماذا تنتظر؟ عودتك من جنيف، المؤتمر الذي نذهب إليه قد ينتهي بعد أسبوعين.
1: قد يتم كل شيء قبل السفر.
0: السفر بعد يومين كما تعلم.
1: لا يحتاج إعلان الخطبة إلى وقت، سأحاول.
0: نعم حاول، أرجو لك التوفيق. والآن انتهيت بالطبع من صياغة المذكرة المشهورة؟
1: كنت أختمها الآن قبيل حضورك يا بهذه الأسطر. العالم كله يريد السلام، كل فرد في كل شعب من شعوب الأرض لا ينشد غير الاستقرار والسلام. لماذا لا يتم السلام إذن؟ ما هي العوائق في طريق السلام؟ ها ما رأيك؟
0: حقا هذه العوائق في طريق السلام، من يضعها؟ لا ندري، من أجلها نحضر المؤتمرات التي نجتمع وننفض دون أن نصل إلى نتيجة.
1: هذه المرة يجب أن نصل إلى نتيجة، لقد وضحت كل شيء في المذكرة، وضعت فيها كل أملي، وعندما يتحقق الأمل سأترك السلك السياسي.
0: تتركه؟
1: في الحال، إنه بالنسبة إلي لم يكن وظيفة، إنه رسالة. أما حياتي الحقيقية التي أحب أن أعيشها فهي هناك في شيء آخر، تربية الحمام.
0: حمام السلام؟
1: إذا شئت، ولكنه حمام حقيقي، كنت أهوى تربيته في الصغر. والدي رجل أعمال كبير كما تعلم، وله مزرعة كبيرة، اتفقنا على أن أعمل فيها، على أن يخصص لي جزءا منها أقيم عليه أبراجا للحمام تحيط بمنزل الريفي.
0: جميل جدا، والآن أستودعك الله يا أدهم.
1: إلى اللقاء يا سعد أيها الصديق الوفي.
0: نلتقي في المطار.
1: صباحا،
0: بل في منتصف الليل، لأوفر ليلة في الفندق.
1: أما أنا فقد حجزت مقعدي في طائرة العاشرة صباحا، لست أحب سفر الليل. إلى الملتقى إذن في جنيف. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: معدن؟ خرج؟
1: إنه يشيع صديقه إلى الباب. اسمع، من رأيي أن تتلطف كثيرا في معارضة رغبته.
0: ومن واجبي أيضا أن أعرض عليه الحقائق.
1: أرجوك برفق. انتبه، إنه عائد.
2: والآن يا والدي العزيزين، فلنواصل الحديث في الموضوع.
1: والدك بالطبع موافق على كل ما تريد.
2: نعم، ولكنه غير متحمس للفكرة.
0: لفكرة الإسراع فقط.
2: أبي، عندما ذكرت لك اسم والدها ظهر على وجهك الامتعاض، ليس كذلك؟
0: أنا؟
2: ربما كنت مخطئا في الفهم.
0: أنا لم أمطع

0: والدها كان زميلي في كل مراحل حياتي الإدارية قبل أن أدخل في عالم الأعمال. كان ينافسني حقا في بعض المناصب، لكن هذا شيء آخر. لعل الذي ظهر على وجهي كان العجب أو المفاجأة.
1: فيما العجب؟
0: لكأن الأمر مدبر أو مقصود. إنك تؤكد أنها محض مصادفة، ولكنها مصادفة عجيبة. على كل حال، أن تعجبك فتاة فإذا هي ابنة المعلم ساطي رجل الأعمال.
1: إنه رجل فاضل.
0: هل عرفته؟
1: لا، لم أره بعد، ولكن إذا كان مثل ابنته فلا بد أنه رجل ممتاز.
0: لسنا الآن في مجال الحديث عنه.
2: أعجبتك ابنته إلى هذا الحد يا ولدي؟
1: جدا يا أمي.
2: جميلة بالطبع.
1: مقبولة في نظري على الأقل، ولكن ليس الجمال هو الذي لفتني إليها.
2: أنيقة
1: وليست الأناقة.
2: لبقة
1: وليست اللباقة.
2: عجيبة عجيبة يا بني، لا الجمال ولا الأناقة ولا اللباقة. ما الذي لفتك إليها إذن؟
1: رأي سمعته منها وأنا جالس على البلاج في استرخاء. يوم ذهبت أستجم يومين كما قلت لكم، لم أكن أدري من الجالس خلفي، ولم أكن أعنى بمعرفة ذلك. لم يكن هناك شيء يلفت نظري غير صفاء البحر وحده، وإذا بحديث يدور بين سيدات خلفي تحت مظلة. لم ألقي إليه بالا في أول الأمر، واحتدمت المناقشة بين السيدات، وإذا بصوت هادئ بينهن يدلي بكلام قابلنه جميعا بالسخرية، وقابلته أنا بالاهتمام، والتفت خلفي لأرى صاحبة هذا الصوت وهذا الرأي.
2: ماذا قالت؟
1: كان الحديث بينهن يدور حول الحماة. كانت كل واحدة منهن تتبارى في عرض الخطط التي دبرتها لإخضاع حماتها، وإذا بصاحبة الصوت الهادئ تقول: لماذا هذه العداوة للحماة؟ لماذا تدخل الزوجة على حماتها كأنها تدخل على عدو قبل أن تعرفها وقبل أن تحاول فهمها؟ ما من سبب لمثل هذه العداوات غير سوء فهم متوارث في عهود همجية. إن السلام مع الحمات أمر ممكن مع شيء من العقل والفهم. كل سلام ممكن مع شيء من العقل والفهم.
2: قالت ذلك؟
1: نعم، قالت أكثر من ذلك، ولكن أغلبه ضاع ولم أسمعه بين ضجيج الاحتجاج والاستهزاء ممن حولها.
2: إنها فتاة طيبة.
1: تلك هي الفتاة التي أريدها زوجة لي.
0: لأنها تريد أن تحب حماتها؟
1: هذا وحده ينم على معدن طبيعتها.
2: بالتأكيد معدن طيب حقيقة.
0: عرف كيف يكسبك إلى صفه. لا عجب أنه سياسي خطير.
1: لا يا والدي العزيز، إني لست سياسيا ولن أتخذ السياسة مهنة، وأنت تعرف مشروعاتي.
0: إذن هذه هي الحمامة التي تريد أن تسكنها عش الحمام؟
1: نعم إنها هي، وأعتقد أن المصادفة السعيدة قد خدمتني أبي.
0: لست أعترض.
2: نعم، والدك لا يمكن أن يعترض على اختيارك. إنك يا بني لك مكانة يفخر بها الجميع، رأيك له قيمة عندنا جميعا، لكن قلب الوالد يريد دائما أن يطمئن.
1: وهل اطمأن الآن؟
2: نعم.
1: أريد أن أسمعها من فمه.
0: نعم.
1: إذن هذا هو الهاتف.
0: ماذا تفعل؟
1: أطلب موعدا مع والدها
0: الآن. لحظة، دعني أوضح لك الأمر. أنت لا تعرف والدها، إنه سيسيء فهم الموقف إذا لم أبدأ أنا بمحادثته في هذا الموضوع أولا.
1: إنه يعرف هذا الموضوع ولا شك، ابنته أخبرته بكل شيء.
0: فتحتها إذن؟
1: بالطبع، بعد المقابلة الثانية.
0: المقابلة الثانية؟
1: نعم، كان هذا كافيا ليحكم أحدنا على الآخر. حقا تم الاتفاق بيننا سريعا كما يحدث بين الشباب المراهق الطائش على البلاج، ولكن الأمر فيما يخصنا كان مختلفا، لأنه لم يكن مبنيا على عواطف ملتهبة زائلة.
0: أترك لي الموضوع.

0: وهو كذلك على أن يتم إعلان الخطبة قبل سفري كما سبق أن طلبت.
1: مستحيل يا ولدي، مستحيل، مستحيل قبل سفرك. أنت مسافر بعد يومين، الإسراع بهذا الشكل متعذر عمليا. إعلان الخطبة يحتاج على الأقل إلى حفلة تعارف عائلية وإعداد لمثل هذه الحفلة والاتفاق على موعدها.
2: حقا، إعداد ثوبي وحده يحتاج إلى أسبوع على الأقل.
0: ثوبك؟
2: بالطبع يا ولدي بالطبع، لابد لي من ثوب خاص لهذه المناسبة. يجب يا بني أن نظهر بالمظهر اللائق
1: خصوصا أمام هؤلاء.
0: إذن
1: سافر وعد إلينا بالسلامة، وعند عودتك ستجد كل شيء قد أعد. إنك ستعود بعد أسبوعين، أليس كذلك؟ خلال هذه المدة نكون نحن قد قمنا باللازم.
0: ليس لي الآن إلا أن أضع الأمر بين أيديكم.
1: وأنت مطمئن؟ مطمئن كل الإطمئنان.
0: حسن، أريد أن ألقي نظرة أخيرة على تقريري.
2: لا تسرف في إجهاد نفسك يا بني.
0: لا تخافي يا ولدتي العزيزة، نبهيني على كل حال إذا اقتربت ساعة العشاء. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء. الآن أخبرني بصراحة، إنه على حق، إنه غير متحمس.
1: أنا متخوف.
2: متخوف؟ من ماذا؟
1: هذا الرجل الذي يريد ابننا أن يتزوج ابنته، أتعرفين أي نوع من الرجال هو؟
2: كل ما أعرف عنه هو أنه كان زميلا لك، وهو الآن معلم ورجل أعمال.
1: هذا لا يكفي، لا يكفي، إنه متوحش.
2: ماذا؟ متوحش؟
1: إنه هو الذي قتل زوجته.
2: ولكن المعروف أنها ماتت مريضة بالقلب.
1: هو الذي قتلها، كان يشك في سلوكها، كان يحبسها ويجردها من حوليها ومالها، كان يعذبها بالجوع والحرمان حتى هزل بدنها وضعف قلبها. إنه رجل لا قلب له ولا إيمان عنده.

0: ربما كانت إشاعات.
1: لا، بل هذا شيء مؤكد.
0: فليكن، ما دخل هذا في زواج ابننا؟
1: ابنته التي نشأت في مثل هذا الجو؟
0: تريد أن تقول إنها
1: ما يدرينا بحقيقة سلوكها هي أيضا. لقد ماتت عنها أمها وهي في 15 منذ ذلك الوقت، وهي لا تعيش إلا مع أبيها هذا بلا رقابة ولا تهذيب، إلا ما يستطيع مثله أن يحيطها به. هل تطمئنين إلى ذلك؟
0: وكيف استطاع ابننا وهو الحصيف أن يجد فيها مثله الأعلى؟ ها؟
1: تهور تهور، لقد اتخذ قرارا سريعا على البلاش.
0: أسر على تهم، إن النفوس المتآلفة قد تتعارف وتتفاهم في طرفة عين.
1: إن لم يكن هناك خداع.
0: أتظن أنها تخادعه؟
1: ابننا ذو مركز ممتاز، كل فتاة تحلم بمثله وتلقي شباكها حوله.
0: أخشى أن تكون مجرد مخاوف.
1: واجبنا يا أم أدهم أن نكون على حذر وأن نحمي ابننا من الطامعين فيه.
0: وماذا نصنع في هذه الحالة؟
1: الوقت يمر. على كل لي وسائلي.
0: وسائلك؟ ما هي؟
1: الكتمان.
0: يظهر أنك قد أعددت بالفعل شيئا.
1: بالطبع، مثلي لا يقف مكتوف اليدين.
0: أخشى أن يضر ذلك برغباته.
1: لا تخشي شيئا، لا تخشي شيئا، سأتدبر الأمر بطريقتي.

0: معلم أبو أدهم، هناك رجل يود مقابلتك.
1: مقابلتي؟ ألم يذكر اسمه؟
0: بل أخبرني بأنه من موظفي شركتكم ويود الزيارة لسعادتكم لأمر يتعلق بالعمل.
1: فليدخل، فليدخل بسرعة.
0: أمرك يا معلم.
2: زيارة؟ زيارة لماذا؟
1: نعم، يبدو أن أحد موظفي الشركة لدي جاء لعمل رسمي. أرجوك، سأجلس معه على انفراد. وأغلق الباب خلفك.
2: حاضر.
1: ما هذا؟ أنت؟ هل غيرت في شكلك؟ لحية مستعارة؟
3: هذا أنا يا سيدي. نعم
1: زكي، مدير أعمالي في حلة جديدة. ما لزوم كل هذا التنكر يا زكي؟
3: زيادة في الاحتياط يا سيدي. عندما أبلغوني واتصلوا معي حيث أن حضرتك تريدني، حضرت هنا على وجه السرعة، وأدركت بفراسة المعروفة أن الأمر لا شك يتعلق بموضوع هام يخصكم ويستدعي أن أعمل احتياطاتي. والجميع يعلم بأنني ذراعك اليمين في كل أمر.
1: تعجبني يقظتك وفطنتك يا زكي، تعجبني.
3: وأنا بأمرك سيدي، هل من أمر ما أو موضوع في الشركة قد أزعجك؟
1: لا لا أبدا، بل هناك شخص معين أريد بعض معلومات عنه.
3: شخص معين؟ من الموظفين في شركاتنا؟
1: لا، بل المعلم ساطي.
3: المعلم ساطي؟

0: هل تعرف شيئا عنه؟
1: لا، ولكن في حدود الأعمال التجارية التي يعمل بها، وتاجر منافس لنا.
0: ولكن بالطبع تعرف أنه هو الذي قتل زوجته.
1: قتل زوجته؟ متى؟
0: عجبا، ألا تعرف ذلك؟ لابد لشخص مثلك أن يعرف.
1: بالطبع قتل زوجته، أعرف ذلك. نعم، قتلها بواسطة
0: ماتت مريضة بالقلب. لكن
1: ماتت مريضة بالقلب؟ وكيف إذن قتلها؟
0: ألا تعرف ذلك؟ إنه هو الذي قتلها، هذا شيء معروف.
1: بالطبع أعرف ذلك، ماتت مريضة بالقلب ثم قتلها.
0: نعم، هو الذي قتلها.
1: طبيعي هو الذي قتلها،
0: لأن أخلاقه فيها وحشية، هذا شيء معروف عنه، معروف عنه من قديم. لعلك لم تعمل معه، هذا ظاهر من كلامك، ولكن أفعاله لا تخفى على أحد. بالطبع بلغك كما بلغني وبلغ كل الناس هذا الذي أرويه. الغرض، هذا الرجل له بنت كما تعلم.
1: له بنت؟ نعم، أعلم.
0: هذه البنت هي في الحقيقة التي أريد المعلومات الدقيقة عنها، أريد أن أعرف كل شيء عن سيرتها وسلوكها.
1: سيرتها وسلوكها؟
0: يقال في الأمثال أن البنت لأمها، وأمها كانت مشكوكا في سيرتها وسلوكها، هذا أيضا شيء معروف.
1: بالطبع شيء معروف.
0: هل تعرف شيئا عنها؟
1: عن البنت؟
0: عن الأم.
1: كانت مشكوكا في سيرتها وسلوكها، وماتت مريضة بالقلب، وقتلها زوجها.
0: وماذا أيضا؟
1: وأشياء كثيرة أخرى.
0: مثل ماذا؟
1: مثل مثل مثل
0: يظهر مثل أن ذاكرتك ضعيفة، وموضوع الأم قديم. على كل حال، نحن اليوم في موضوع البنت. البنت هي التي تهمنا، والمطلوب منك الآن هو كما قلت لك موافاتي بمعلومات في منتهى الدقة عن هذه البنت.
1: اعتمد علي يا معلم، سأتعقبها خطوة خطوة، وأعرف حركاتها وسكناتها، وأتحرى عن مقابلاتها ومواعيدها.
0: على الشرط أن يكون كل ذلك في نطاق السرية التامة.
1: طبعا يا سيدي.
0: وأن تبلغني النتيجة في خلال أسبوعين.
1: على أكثر تقدير.
0: شرط أخير، هذا الموضوع بيني وبينك شخصيا يا زكي، أي أنه لا ينبغي لأحد أن يعلم عنه شيئا.
1: هذا واجبي يا سيدي، وسرك في بئر.
0: بالطبع هذا واجبك، المحافظة على سرية المهمة التي تندب لها، مهما تكن صفتها أو صيغتها. لهذا أعتمد عليك يا زكي اعتمادا تاما، أثق بك الثقة الكاملة.
1: وسأكون جديرا بهذه الثقة.
0: أنا متأكد من ذلك، حريص وذكي يا زكي.
1: والآن ليسمح لي سيدي، سأغادر وكل حيوية.
0: شكرا لك، شكرا زكي، أرجو لك التوفيق في هذه المهمة، وانتبه جيدا. أوساطي، أيحسب هذا الرجل الهمجيج أننا سنقع في أحابيله بهذه السهولة؟
2: لقد رأيت زكي يغادر منزلنا قبل قليل، يبدو أن هناك حديثا طويلا دار بينكما. ما الأمر يا أبا أدهم؟
0: كان لابد أن أسدي.
2: أراك تتحدث بحذر، أهناك أمر تخفيه عني؟
0: لا، ليس إخفاء، لكنني كنت أنتظر أن يرحل أولا.
2: إذن أخبرني، ماذا أردت من زكي؟
0: كلفته بمهمة.
2: مهمة؟
0: طلبت منه أن يراقب ابنة صاطي.
2: ماذا؟ يراقب ابنة صاطي؟ ولماذا يا أبا أدهم؟
0: لأن الأمر لم يعد يحتمل الانتظار. أدهم متمسك بالزواج منها، وأنا لا أستطيع أن أغمض عيني وأسلمه إلى المجهول.
2: ولكن هل تثق بزكي؟ ماذا لو خرج السر من بين شفتيه؟
0: لقد اخترته لأنه يعرف خطورة ما يقوم به، وأوصيته ألا يعلم أحد بهذا الأمر.
2: ومع ذلك أخشى أن ينكشف كل شيء. الصاطي ليس رجلا هينا،
0: وهذا هو سبب خوفي. يبدو أنك لا تعرفين الصاطي كما أعرفه أنا. لقد عاش عمره يخفي وجهه الحقيقي عن الناس، أما أنا فقد رأيت منه ما يكفي لأدرك أنه لا يؤتمن.
2: ولكن الفتاة ما ذنبها في كل هذا؟
0: أنا لا أتهمها ولا أبحث عن خطأ لها، أريد فقط أن أعرف إن كانت تسير بإرادتها أم أن أباها يحركها لتحقيق أمر نحن لا نعلمه.
2: وإن كانت بريئة؟
0: فلن أكون حجر عثرة في طريق سعادة أدهم. أما إن كان الصاطي يدبر أمرا لابني فلن أقف مكتوف اليدين.
2: أسأل الله أن يكون زكي أهلا لهذه الثقة، وأن يحفظ هذا السر.
0: وأنا لا أرجو سوى أن يكشف الله الحقيقة قبل أن يدفع أدهم ثمن دفاعه. أرجو ذلك.
2: أرجو ذلك.
3: ألو؟ نعم. نعم. حسناً. لكن أدهم. حسناً حسناً، لا بأس. نعم، أنا في المكتب عند والدي. حسناً، إلى اللقاء.
4: زينة يا ابنتي، ألم يبلغك شيئاً مهماً؟
3: أبلغني أنه مسافر صباح الغد، وسيكون في المطار.

0: من الساعه التاسعه.
1: ستذهبين لتوديعه بالطبع، هذا ما فهمته.
0: واجب، اليس كذلك؟
1: ليس واجبا بعد.
0: ربما، ولكن ليس هناك ايضا ما يدعو الى التخلف عن الذهاب؟

0: لكِ أب وأم في الوقت نفسه، مسؤوليتي نحوك جسيمة.
1: معنى هذا أنك...
0: كنت أنتظر أن يبلغك شيئا مهما.
1: إعلان الخطبة مثلا؟ قال إنه سيحدثني بشأنها غدا في المطار.
0: هل أنت واثقة به؟ هل تعرفينه جيدا؟
1: ماذا تقصد يا أبي؟
0: كل ما أرجوه أن يكون مختلفا عن والده، أما إذا شابه أباه.
1: والده كان زميلا لك في الوظيفة سابقا، وما زال ينافسك في سوق التجارة،
0: ولهذا أعرفه حق المعرفة.
1: أبي، لا يبدو عليك أنك تقدره.
0: من واجبي أن أكون صريحا معك يا ابنتي، مسؤوليتي نحوك جسيمة.
1: إنك تخيفني.
0: لا أريد أن أخيفك، ومع ذلك ما أريد أن أخفي عنك ما أعرف وما يعرف الجميع.
1: وما يعرفه الجميع؟
0: عن والده.
1: ماذا يعرف الجميع عن والده؟
0: إنه رجل منحل، يضيع وقته في الملاهي الليلية مع الراقصات، ويجيد إخفاء ذلك عن زوجته الطيبة الساذجة، ولكن الكل يعلم حياته العابثة المستهترة شيء معروف.
1: يا أبي، ربما كانت إشاعات، ربما كانت مبالغات.
0: لا دخان بغير نار.

0: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم قمر الصفدي، عبد الكريم القواسمة، محمد عواد، رفعت النجار، حسن أبو شعيرة، عبد الكامل الخلايلة، وسام البريحي، حسن درويش، أريج دبابنا، بشار نجم، رائد عودة، ومحدثكم ساري الأسعد.
1: عندما ترفع الستارة

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالدي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان سبل خفض التصعيد الدائري في الإقليم. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة حماس. تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب وتحديد تعرفة فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء بقيمة صفر. من العناوين إلى التفاصيل. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحثا خلاله سبل خفض التصعيد الدائري في الإقليم. وأكد جلالته ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مشددا على استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته. وتناول الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة الغربية والأوضاع في غزة، ودعا جلالة الملك إلى منع استغلال الاضطرابات في المنطقة لفرض واقع جديد هناك. وجرى أيضا خلال الاتصال الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين حول التطورات بالمنطقة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز استقرار الإقليم. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجديدة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة البلدين الشقيقين ولمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت الوزارة في بيان تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الأردن والكويت ووقوفها إلى جانبهما في جميع الإجراءات المشروعة التي تتخذانها لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما. وحملت الوزارة النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفته بالنهج العدواني، مؤكدة أن مخاطره لا تقتصر على استهداف الدول الشقيقة بل تمتد إلى تقويض الأمن والسلم الإقليميين وتأجيج الفوضى والعنف من خلال سياسات التصعيد واستخدام الوكلاء والجماعات المسلحة بما يهدد الملاحة الدولية والمنشآت المدنية ويزعزع استقرار المنطقة. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد مواصلة إيران اعتداءاتها الآثمة على المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، وكذلك الهجوم بطائرة مسيرة على سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية واستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية والحيوية والتي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتمثل تهديدا خطرا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. وشدد العيسى على التضامن الكامل مع هذه الدول في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. رحب الأردن بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عن الاتفاق المتعلق بتنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان عن تثمين الأردن دور الرئيس ترامب القيادي والجهود التي بذلها في إنجاز الاتفاق التاريخي وتثمين دور جمهورية مصر العربية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة ومجلس الأمن وجميع الشركاء.

0: الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز. وأكدت الوزارة أن الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تنفيذ خطة السلام الشاملة، كما أقرها مجلس الأمن في القرار رقم 2803. وأكدت الوزارة أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد، وبما يضمن إنجازها بصورة موثوقة وبشكل كامل. كما أكدت ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة دون عوائق ودعم إعادة الإعمار. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد تنفيذ مراحل الاتفاق، إلى جانب نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى. تفاصيل أوفى حول هذا الاتفاق مع الزميل رامي العواوده.
1: اتفاق مع إسرائيل تعلنه حركة حماس برعاية الوسطاء مصر وقطر وتركيا، يتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاحها في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وتعد مسألة سلاح حماس من المسائل الشائكة في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع الفلسطيني منذ 10 من تشرين الأول. وبموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي والمؤلفة من 20 بندا، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس بالكامل، معتبرا ذلك خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. وأكد مسؤولان بارزان في حركة حماس التوصل إلى الاتفاق على أن تناط مسألة حصر السلاح باللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام حصرا بحسب مصدر مطلع في الحركة. من جهته قال غازي محمد عضو المكتب السياسي في حركة حماس إن قضية السلاح مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تتدخل في موضوع نزع السلاح واللجنة الوطنية هي من ستتولى هذه المهمة. وفي إطار تنفيذ الاتفاق أكد مجلس السلام أن حماس وافقت على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ستبدأ قريبا عملية انتقال تدريجية نحو تولي كامل الصلاحيات. وكتب ترامب على شبكة تروث سوشال: مع تقدم عملية نزع السلاح ستنسحب القوة الإسرائيلية وستتعاون قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لضمان الأمن في غزة. في المقابل قال مصدر سياسي إسرائيلي إن إسرائيل تطالب بنزع كامل السلاح لحماس، بما في ذلك إخراج الأسلحة من غزة وتجريد القطاع من السلاح كشرط مسبق لأي عملية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب قبل أن ينزع سلاح الحركة ويصبح القطاع مجردا من السلاح. ورغم وقف إطلاق النار تواصل إسرائيل شن ضربات في غزة ضد من تقول أنهم عناصر في حركة حماس.
0: أعلنت إسبانيا أن عشرات الآلاف من المهاجرين الذين دخلوا جيب سبتة خلال الأيام القليلة الماضية عادوا إلى المغرب في وقت أثار تدفقهم المفاجئ والمكثف أزمة إنسانية ودبلوماسية دفعت دولا أوروبية إلى المطالبة بتعليق عضوية مدريد في منطقة شنغن. وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 48 ألف مهاجر عادوا إلى المغرب من الجيب. وكان رئيس السلطة المحلية في جيب سبتة أكد أن حوالي 60,000 شخص دخلوا إلى المدينة بعد انتشار شائعات عن فتح الحدود بين المغرب وسبتة. هذا العدد يمثل 70% من سكان هذه المدينة. هذا وشبه دونالد ترامب تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة بالاجتياح، محذرا من أن الأمريكيين يواجهون خطر أزمة مماثلة على أراضيهم. قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية وبتوجيه من الحكومة تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر آب عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة شهر تموز. كما قررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي والاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة دعم تصل إلى 1.25 مليون دينار. ويأتي قرار التثبيت استمرارا لنهج الحكومة الهادف إلى الحد من انعكاس الارتفاعات والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وبلغ إجمالي الدعم والفروقات السعرية التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر تموز نحو 212 مليون دينار. كما قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آب 2026 بقيمة صفر، وجاءت القيمة المعتمدة لشهر آب بنفس القيمة التي تم تحديدها خلال شهر تموز الماضي. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكاملة ووقوفها مع حكومة وشعب الجزائر في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكان نحو 27 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 39 في حادث سير مأساوي بشرق العاصمة الجزائرية بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية بومرداس. حظي مهرجان جرش للثقافة والفنون بإقبال جماهيري لافت، حيث تميز بتنوع فعالياته التي جمعت بين الحفلات الغنائية والعروض المسرحية والاستعراضية والأنشطة الثقافية. وعن تواصل فعاليات الدورة 40 من المهرجان في النسخة التي تحمل شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، تحدث المدير التنفيذي لمهرجان جرش يزن الخضير لبرنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني فقال:
2: احنا من بداية المهرجان يوم الخميس الماضي لليوم في إقبال جماهيري كبير في رضا عالي عن الخدمات والفعاليات وتنوعها المقدمة. وهون بدي أشكر يعني كل الشركاء على رأسهم الأجهزة الأمنية. احنا شفنا قديش بتعبوا حتى يضمنوا تجربة آمنة وسلامة زوار جرش. وبعتقد اليوم لحد الآن بقدر أحكي أنه نجاح جرش هو نجاح للدولة الأردنية بكافة مؤسساتها. التناغم التنسيق بين كافة المؤسسات بينت نتيجته بتجربة الزائر بالتنظيم العالي. حسب ما بسمع أنا قاعد من الناس عم بتبع وبسمع منهم سواء على السوشيال ميديا أو بمقابلاتنا في جرش، الحمد لله هناك رضا جيد، وهذا يعود إلى العمل بروح الفريق الواحد. وهاي رسالة، يعني هاي رسالة من الأردن للعالم بقدرته على الإنجاز. رغم يعني دائما بنحكي احنا تواضع الموارد وشح الإمكانات، لكن دولة يمكن صغيرة بحجمها بس مفعولنا كثير كبير. اليوم في هذا الظرف اللي بنمر فيه رسالة للعالم كله انه بلد أمن، بلد أمان، قادرين ان ننجز، ولسه يعني الأردن عنده كثير اللي يقدمه ان شاء الله.
0: هذا وزار وفد نسائي من دولة سلطنة عمان معرض وحدة تمكين المرأة والشباب ضمن فعاليات المهرجان، واطلع على ما يقدمه المعرض من منتجات وأعمال تعكس جانبا من التراث الأردني وتبرز إبداعات السيدات الأردنيات المشاركات. وتحدث عن هذه الزيارة الناطق الإعلامي لبلدية جرش كمال الشهاب لمندوبتنا مي العايد فقال:
3: زار وفد نسائي من دولة سلطنة عمان معرض وحدة تمكين المرأة والشباب ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 40، واطلع على ما يقدمه المعرض من منتجات وأعمال تعكس جانبا من التراث الأردني وتبرز إبداعات السيدات الأردنيات المشاركات. وتجول الوفد في أروقة المعرض حيث تعرف على نماذج من المأكولات الشعبية والأصناف التراثية إلى جانب المطرزات والحرف اليدوية والمنتجات المنزلية، بما يعكس تنوع الموروث الأردني وما تحمله هذه المنتجات من قصص وهوية وذاكرة شعبية.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل العظمى أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ودعت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، وتجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، إضافة إلى عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان سبل خفض التصعيد الدائري في الإقليم. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة حماس. تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب وتحديد تعرفة فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء بقيمة صفر. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة منتصف الليل الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراوني، وليد الطراوني، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: ليس السؤال عن الخمر سؤال لذة، إنما هو امتحان البيان. هل يصف القلب ما لم يذق؟ وهل يبلغ الخيال ما تعجز عنه التجربة؟ في المركة تختبر اللغة لتخدم الخلق، ويستدعى الشعر ليشهد للإنسان لا عليه.

0: هل تعلمون أني كتبت قصيدة قبل أكثر من 35 سنة وكان لها قصة عجيبة وقد أسميتها الخمرية؟
1: وما هي قصتها يا سيدي؟
0: أنتم يا أهل الصحافة والأدب تحبون القصص، لكن لا مانع من ذكر قصتها، لكن لا بد أن تأتي القصيدة أولاً.
2: وأين هي يا مولاي؟
0: ابعث الآن إلى الشيخ حمزة، فهي مكتوبة ومحفوظة عنده.
2: الشيخ في عمان.
0: ابعثوا له سيارة وليأتي هو والقصيدة، لأنني أحتاجهما معاً.
2: بأمرك يا مولاي.
3: من سؤالهما خرجت الحكاية. هل يسكر الإنسان إلا بالخمر؟ فيجيب التاريخ من شرفة الحجاز: يسكرك المعنى إذا صفى، وتثملك العفة إذا ازدانت بالصدق. هكذا تتقدم القصة نحو أصلها: تحد يوقظ الملكة، وقصيدة تخرج من الكف شرارتها الأولى.
4: يا مولاي، هذه القصيدة قديمة، فما الذي ذكرك بها؟
0: ذكرني بها أمران: الأول سؤال تيسير وعبد المنعم ونحن خارجون من صلاة الجمعة: هل هنالك ما يسكر غير الخمر؟ والثاني إني أريد أن أسجلها بصوتك على آلة التسجيل هذه، نريد أن نجربها ونجرب صوتها ودقتها.
2: لكن لم تقل لنا قصتها يا مولاي.
0: قبل أكثر من 35 عاماً كنا نجلس في شرفة قصر ملك العرب في الحجاز، وكنا مجموعة من الشباب الذين نمثل طموح الأمة وعنفوانها. وكان والدي رحمه الله قد قال لي: اصدقني القول يا عبد الله، هل شربت الخمر في حياتك؟ فقلت: لا والله. فقال: أصدقك، لكن أردت من هذا السؤال أن أعرف هل يستطيع شخص ما أن يصف أمراً ما دون أن يعيشه أو يشعر به أو يمارسه؟ فقلت: يمكن. فقال لي رحمه الله: هل تستطيع أن تصف الخمر؟ فتوقفت قليلاً قبل الإجابة، لكنني قبلت التحدي، وكانت هذه القصيدة.
4: قصيدة

من الشرفة إلى آلة التسجيل مسافة دولة تعلمت الإصغاء. يجرب الصوت كما يجرب البيت، كلاهما أمانة. فإذا قيل ابدأ بالحجاز، فليس هو مقام اللحن وحده، بل موضع الهدى الذي يزن القول قبل إطلاقه.

0: هل أنت جاهز يا شيخ حمزة؟
1: نعم يا مولاي. لنفسي احتوى، أما حوى كانت الخمر. أم الكأس ضم اليوم في جوفه الجمر؟ تكاد تضيء الليل درياقة بها، قديمة عهد جاء من دونها العمر.

ما وصفت الخمرة لعينها؟ إنما نصبت مثالاً لاقتدار اللفظ على استيلاد الصورة من غير معصية التجربة. يلمع الكأس في البيت ثم ينطفئ في الضمير، وما كنت وصافاً لما قد جهلته، ولكن هكذا حكم الشعر.

0: كميت رنونات وملساء قرقف رحيق ومعطار قرين بها اليسر إذا ما أديرت ثم نيلت رأيتها مسطرة رعناء شيمتها الكبر وما كنت وصافا لما قد جهلته مدى العمر لكن هكذا حكم الشعر وإن كنت لا أدري مذاق سلافة ولكن بخمر العين شاد بي السكر إذا اتجهت نحوي ثملت وإنني لأشعر بالخمر التي دونها الخمر وإن حدقت نحوي تذوب مفاصلي وإن نظرت للغير هاج بي النكر
1: حين يكتمل مجاز السكر بالعيون ينصرف الغزل إلى أهله مدائح تقيم نسباً وتوثق مودة وتدخل القصيدة في دفتر الدولة ليس هذا انتقالاً من فن إلى سلطان بل جمع بين حق القربى وميزان العدل في ثوب من البيان

لم تكن هذه القصيدة لتكون لولا التحدي. وكان أخي الملك علي رحمه الله والملك فيصل والمغربي

يغفر له والدنا ومجموعة من شباب بني هاشم وحاشية والدي، وعندما قلتها أمامهم دهش والدي حينها وسر كثيرا، وكانت عيون فيصل تبرق فرحا، وكان علي في غاية السعادة، وخاصة عندما عرجت عليهما في القصيدة فقلت: فدع ذا ومل بي نمتدح خير عاهل، إطاعته فرض وعصيانه غدر. أشار بهذا النوع من غزلية، فجاءت عروس قل في مثلها المهر. علي مليك سيد ومقدم على النفس في كل الأمور له قدر. أخو فيصل والحق ما قد شهدته، وقد خصني منه الرجاحة والفخر.

0: هنا تغلق الدائرة، وإن مديم الخمر يصحو، وصريع عقار العين من حظه الأسر. يفرق الختام بين نهي الشرع عن المسكر وإباحة سكر الجمال مجازاً حين يحرسه الخلق، فاللغة تهذب الشهوة حتى تصير ذوقاً ويصير المجاز سياجاً لا ذريعة. في المركة تربى الحواس على ورع المعنى، يستدعى الشعر ليشهد للفضيلة، وتستعار الخمر لتدل على شراب أصفى. هو نور العين إذا عفى القلب، هكذا يكتب الملك خمريته، درساً في صناعة اللغة وميثاقاً بين الجمال والخلق.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

Yeah.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: السياحة في بلاد الهند الإنجليزية وكشمير. الأمير يوسف كمال. الجزء الأول.

0: لدي سؤال وقبل أن نبدأ.
1: تفضلي.
0: هل تختلف السياحة عن الرحلة؟ ولما سمى الأمير يوسف كمال رحلته المدونة بسياحة في بلاد الهند الإنجليزية وكشمير ورحلة صيدي بدلا من رحلتي، مع أن هذه السياحة الرحلة دامت حوالي السنة؟
1: ما قاله الأمير صحيح، وسياحته في بلاد الهند وكشمير تعتبر من الرحلات الهامة والغنية بما فيها، وهي رحلته الأولى، وقد كانت عام 1913 للميلاد.
0: سياحة رحلة لا فرق، طالما أن صاحبها هو رحالة متميز يشهد له بالمغامرات، ورحلته هذه ليست هي الرحلة الأولى
1: ولم تكن الأخيرة. فالرحلة التي نحن بصدد تناولها كانت في العام 1913، أما الرحلة الثانية فكانت في العام 1915 إلى التيبت وكشمير أيضا.
0: تماما، وكنا قد اطلعنا عليها في حلقة من حلقات برنامجنا هذا أدب الرحلات.
1: أما المهم
0: فهو التعرف إلى تفاصيل سياحة الأمير يوسف كمال إلى الهند الإنجليزية وكشمير، ونقلها إلى أعزائنا المستمعين.

0: هذه السياحة كانت بمعظمها رحلة صيد، فالأمير يوسف كمال جاب الآفاق في الربع الأول من القرن العشرين بحثاً عن طرائده، ويذكره الزركلي في أعلامه فيقول: هو الأمير يوسف كمال باشا ينتمي إلى بيت محمد علي باشا الكبير، كان شديد الولع باصطياد الوحوش المفترسة في سبيل ذلك إلى أفريقيا الجنوبية وبعض بلاد الهند وغيرها، واحتفظ بكثير من جلود فرائسه وأنيابها وبعض رؤوسها المحنطة.
1: عرف عن الأمير أنه أنفق الكثير من المال، فترجم كتبا أجنبية اختارها وقد نقلها إلى العربية وطبعها على حسابه الخاص.
0: صحيح يا شيماء، فقد كان رحالتنا لا يكتفي بالسياحة والصيد، إنما كان جغرافيا معروفا، له مساهمات كبيرة في بناء مكتبة جغرافية عربية.
1: رحالة رائد ومتميز فعلا،
0: بل إنه بحاثة جاد وطالب معرفة إلى درجة المعنى الموسوعي للكلمة.
1: المعنى الموسوعي للكلمة؟
0: نعم، بل أكثر من ذلك، فهو عندما يتحدث عن البلدان والأقوام ويصف لباسهم وخصائصهم ينقلها إلينا بتصوير وسلاسة ودقة، ويعرض فصولا تاريخية عن البلاد التي يقصدها.
1: فإلى سياحة الأمير في بلاد الهند الإنجليزية وكشمير إذن، والتي ستنقلنا إلى أجواء مشوقة ومعلومات ممتعة لم نألف سماع مثلها من قبل.
0: إلى هذه الرحلة والتي كما ذكرت الزميلة شيماء على جانب كبير من الإثارة للمستمعين أولا، ولعشاق الصيد ثانية، ولمحبي أدب الرحلات.

0: كلما قرأت وقرأت أجد أن الأمير يوسف كمال قد صال وجال وسافر إلى أكثر من 50 مدينة وبلدة في بلاد الهند الإنجليزية والتيبت، وقد بدأ رحلته موضوع حلقة اليوم في 30 من ديسمبر عام 1913، وعاد إلى مصر في 30 من يونيو من عام 1914. يقول الأمير في مطلع نص رحلته هذه:
1: وصلنا بومباي يوم الثلاثاء الموافق لـ30 ديسمبر سنة 1913، بعد أن أمضينا 9 أيام في البحر. وفي أثناء سفرنا هذا لم ترسو بنا السفينة إلا 4 ساعات في مدينة عدن، وكان البحر أولا هادئا ثم هاج. اشتد تلاطم الأمواج بعد أن توغلنا في المحيط الهندي، ولما وصلنا بومباي كانت سعادة القائم بأعمال الدولة العثمانية في انتظارنا، وبعد برهة من الزمن قصدنا دار الوكالة العثمانية، ثم توجهنا إلى الفندق حيث تغدينا. بعد الظهر طفنا المدينة بالسيارة فشاهدنا أبنية بومباي العظيمة الفاخرة، ومنها فندق تاج محل الذي نزلنا فيه، ثم دار الحقانية ومحطة سكة الحديد. أما شوارع بومباي فهي مشعة جدا وميادينها فسيحة.
2: لفت انتباه الأمير يوسف كمال عربات أغنياء المدينة من حيث إنها تشبه العربات الإفرنجية، وكذلك عندما قصد سوق الخيل وعاين الجياد الواردة من بغداد ونجد فوجدها ضخمة وقوية وغليظة العظام.
0: زار الأمير معامل الغزل والنسيج وسوق الفواكه وحديقة الحيوانات المسماة فيكتوريا جاردن، وبالطبع قام بزيارة حاكم المدينة وعقيلته، ونقلنا معه في تفاصيل رحلته إلى المأدبة التي أقيمت على شرفه بتفاصيلها الدقيقة.
2: وفي زيارة له في منزل أحد كبار تجار الهند المسلمين يقول الأمير يوسف كمال:
1: لاحظت أثناء وجودي بمنزل الحاج سبحاني اهتمام الشبان الهند بالسياسة وميلهم إلى الفلسفة وظهور روح الحياة فيهم بعد سكوتهم وخمولهم مدة من السنين الطويلة والعصور العديدة، طبعا أسوة بباقي أبناء الشرق.

0: هو ذا الأمير يوسف ينهي زيارته إلى بومباي ويغادرها في القطار إلى ميسور وينزل في مدينة بنغالور، فيلتقي المندوب السامي وشقيق المهراجة.
1: أما الحدث الهام الذي كان ينتظر الأمير فهو زيارته لمناجم الذهب، حيث كان ضيفا على إحدى الشركات. وهنا يبدأ بوصف ما رأى، بحيث شعرت أنني أقف معه في المكان ذاته.
0: لا بأس في أن نستمع إلى الأمير يوسف ومهما أطال الوصف والشرح.
2: نزلنا في غرفة تحركها آلة قوتها الفاحصان إلى عمق 2000 قدم تقريبا، وصمت آذاننا بسبب ضغط الهواء. فلما وصلنا إلى الطبقة الثانية وهي على عمق 4 دهاليز أخرى، شاهدنا الذهب في الصخر، وسرنا إلى معدن القطع الحجرية الملتصق بها الذهب والتي كسرها وفصلها العملة بتلك الدهاليز، حيث توضع في صناديق تشبه الصناديق التي تفرغ بها وبرات الفحم بالإسكندرية. وذلك أن الصندوق حينما يصل إلى قمة المكان المعدلة ينقلب من تلقاء نفسه ويقع ما به على قناة متحركة.
0: كم يحلو لي سماع أخبار الذهب في الصخر.
1: إنه المعدن الأصفر الذي يستهوي كل النساء وأنت منهن.
0: بل إن دقة الوصف قد أوجد لدي حماسة في نقل المعلومات إلى المستمعين، وبخاصة أن الأمير يوسف كمال هو صاحب الكلام، فما رأيك؟
1: حسنا، وعود على بدء.
2: وهناك أطفال يلتقطون القطع الصخرية السوداء التي ليس بها ذهب، أما التي بها عروق بيضاء فتوضع في عربات صغيرة وتنقل حيث تؤول إلى غبار. ذلك أن الذهب مخلوط بجملة معادن منها الفضة والزئبق، والغبار يأتيه الماء من مجرى مخصوص فيجري فيه مع الماء بين فتحات صغيرة لشبكة معدنية دقيقة النسج جدا، ويصب على لوح من الحديد مدهون بالزئبق. ولأن الذهب أثقل من باقي المعادن يرسب على اللوح، أما غير الذهب فيجري مع الماء، وكلما تراكم على هذا اللوح شيء من الذهب ولونه في هذه الحالة أبيض فضي ينقل إلى مكان آخر ويوضع بقوالب مربعة، ثم يوضع في أفران شديدة الحرارة.
0: ولكن أين وصل بنا الأمير يوسف في مناجم الذهب؟
1: ها هو يتابع قائلا.
2: يذوب الزئبق ويسيل في إناء معد له، أما الذهب فيصفر لونه قليلا لأن به قليلا من الفضة والرصاص، وبعد هذه العملية يوضع في محل كيماوي وتؤول بقية المعادن إلى زجاج، أما الفضة فتذوب ولا يبقى سوى الذهب الخالص.
0: ما رأيك عزيزي الراوي في أن ننقل نص الرحلة كاملة ومن دون اجتزاء إلى المستمعين الكرام؟
1: وكيف لنا ذلك يا شيماء؟ نعرف تماما بأن رحالتنا يقوم بسرد وقائع رحلته، سياحته إلى بلاد الهند الإنجليزية وكشمير ساعة بساعة ويوما بيوم، وتلك هي العادة التي دأب عليها في تدوين رحلاته. لا يا شيماء، عذرا، لن نتمكن من ذلك.
0: والحل؟ حرام أن لا يشاركنا المستمع في معرفة.
1: تلوي يا شيماء، لتحقيق ما تصبين إليه يلزمنا الكثير من الوقت.
0: إذن تعال ننتقي أجمل المواقف وأروعها، وسأختار ما أختار.
1: بل لرحالتنا وحده الحق في القرار وفي الاختيار.
0: وأنا موافقة.
1: وأنا أيضا، ولكن فلندع ذلك إلى الغد بإذن الله.
0: إلى الغد إذن بإذن الله، ومع أجمل تحياتنا إلى المستمعين الأعزاء، على أمل اللقاء مع برنامجنا المشوق والمثير أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: فانصب وإلى ربك فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب،

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.